0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى ويقتفي آثار هذه السيرة المحمدية الكريمة. اليوم يوم السبت، وهذا البرنامج يجيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم يوم السبت 23 ربيع الأنور 1448 الموافق ل 5 سبتمبر 2026. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71 130 000. نطرح سؤال في هذا البرنامج، وليجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول تحية لكل الناس اللي قاعدين يمدوا فينا بهذه الجوائز، سواء في المصحف الناطق أو في كتب السيرة، تحية لهم وكل إن شاء الله يشفع فيهم رسول الله، لأنهما كذلك وسبب معنا، وكذلك هم يشتغلوا معنا باش نحبوا الناس في هذا الرسول الكريم، باش نحبوا الناس، باش نرجعوا الناس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، باش كل إنسان يرجع لهذه السيرة ويدرس هذه السيرة باش يتعلم منها كثير، يتعلم منها الأخلاق، يتعلم منها المبادئ، يعلمها لأولاده ويعلمها لزوجته. إن شاء الله يا ربي كل بيت يدخل لها كتاب سيرة، وإن شاء الله بإذن الله السلامية العليم برنامج مشاوير في البرمجة الجديدة إن شاء الله، ممكن بعد جمعة أخرى تنطلق أو جمعة أو أسبوعين، باش نطلع برنامج مشاوير فيه، باش يطلق مبادرة جديدة هي تتحدث عن الحديث النبوي الشريف. كما هناك كثير من المسابقات في القرآن الكريم في السيرة في برشا مجالات، خلينا برنامج مشاوير زاد يعمل مسابقة جميلة جدا تتمثل في حفظ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله بسكون جوائز هامة وقيمة في هذا البرنامج وفي هذه المسابقة إن شاء الله. باش نطلقوا برنامج مشاوير يطرح في كل حصة من الحصص نتاعه بعض الأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، استفقوا على كتاب حديث صحيح نأخذوه مع بعضنا ونحفظوه مع بعضنا بإذن الله السميع العليم، ما يكون إلا الخير. كما دخلنا الفرحة في كثير من البيوت في تونس، وكثير من الناس حبوا النبي صلى الله عليه وسلم وحببناهم في النبي، وكثير من الناس درسوا هذه السيرة، إن شاء الله كذلك نسير على منهج هذه المسابقة وعلى منهج هذا البرنامج، وندخلوا كثير من الكتب في تتحدث عن الحديث البيوت، وكثير من الناس بإذن الله باش يحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تكون أعمالنا خالصة لله. الابتغاء من هذا البرنامج أننا نحبب الناس في سيرة النبي، في أحاديث النبي، ونحبهم كذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن نقضي أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: الحاجة الباهية اللي تعجبني الشيخ عبد الباقي المغراوي، قل له يا شيخ عندي فكرة جينا نشوف فيها، قل لي أنا فاهم معاك، أنا فاهم ما توخرش التالي. هذه الحاجة تحسب للشيخ عبد الباقي بارك الله فيه. كل حاجة نقول له الشيخ نمشي فيها ما يترددش ولو لحظة
1: شوية يرحم والديك. ربي نبدل البيتاسات بشوي بشوي مش تحطنا ديما في آخر.
0: يقول لي توكل عربي وأنا ما بعرفه ومن ترسي ترسي ترسي بإذن الله ترسي عند الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: ما ثم كان الخير ما دام المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم والله به تقضى الحوائج.
0: أكيد.
1: قال له كم أجعل لك من دعائي؟ قال ثلث ونصف وربع وكذا. في الآخر قال أجعل لك دعائي كله. قال إذن تكفى همك ويقضى تقضى حاجتك. فأتهنى كل واحد يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية صادقة والله ما ربي تممها بإذنه تعالى
0: بإذن الله حتى نحن الجواب
1: يجينا
0: عند ربي.
1: ولو كانت تطلب مصاريف كثيرة فإن الله يسخر عباده لعباده ولقضاء شؤونهم من حيث لا تدري ولا تحتسب.
0: نحن أعلننا على هذه المسابقة بإذن الله في ربيع الأنوار.
1: نعم إن شاء الله.
0: إن شاء الله الجوائز تاع هذه المسابقة تكون في ربيع الأنوار
1: إن شاء الله بإذن الله
0: سمينا علي. ننطلق في دراسة الأحاديث على سنة كاملة من هذا الشهر الكريم إلى غاية شهر ربيع الأنوار الجاي. تفقدوا بعضنا ونشوفوا بعضنا وش عملنا وش عملنا وش قدمنا وش ما قدمناش ماذا قدمنا لرسول الله.
1: والله يرم المستمعين معناها كرام وربي يبارك فيهم لكن ينتظرون جوائز قيمة معناها حقيقة معناها تكون حاجة قيمة
0: بإذن الله
1: في مقدار حبنا لرسول الله صلى
0: بإذن الله
1: من
0: نعلوش على الجوائز في وقت في وقت بإذن الله مناسب نعنو على الجوائز إن شاء الله شيخ يكون كالخير
1: ما يجمش يكون اكتب لأنه الناس قادرين على هذا لذلك تكون حاجة أكثر من هذا
0: إن شاء الله يا رب بإذن الله السميع العليم. شيخ خلينا نتوكل على ربي خلينا نذكر المواضيع قبل نتناول الركن الأول الأركان أو المحاور سنتحدث فيها في هذه هذا البرنامج اليوم. الوصفة المحمدية في تزكية النفس من خلال القرآن الكريم. الوصفة المحمدية في تزكية النفس من خلال القرآن الكريم. كذلك متى يستجيب الله سبحانه وتعالى لعبده. متى يستجيب الله سبحانه وتعالى لعبدي؟ أنت تقولوا يا رب هو يقول لبيك هو يقول لك لبيك يا عبدي. كذلك تسخير الله سبحانه وتعالى للأسباب كرامة لعبده الصالح. تسخير الله سبحانه وتعالى الأسباب كرامة لعبده الصالح. كل إنسان يكون على الطريق المستقيم ويكون موحدا لله سبحانه وتعالى إلا وربي يسخر له كل أسباب يسخر أسباب السماوات والأرض كلها تبدأ تخدم في عبده الصالح. شيخ السؤال اليوم يقول ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ شيخ عندنا ركن في هذا البرنامج اللي هو نبدأ به هذا البرنامج الركن الأول اللي هو نذكر بيت من أبيات المديح البردة الشريف للإمام البوصيري رحمه الله. هذا الرجل الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وترك إرثا كبيرا ترك مديح إلى الآن هو يمدح فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة في كل أفراح في كل بيت في كل مسجد في كل جامع في كل مكان تلقى الناس تمدح بهذا المديح الرسول صلى الله عليه وسلم. نذكر بيت من هذه الأبيات ونبين معاني كلمات هذا البيت. تفضل شيخ توكل على ربي ونشوف وصلنا. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة اليوم أن الإمام البوصيري رحمه الله سيحدثنا عن بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في نطاق الشفاء. كيفاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في شفاء عديد من أصحابه الكرام وهذه المعجزة بإذن الله خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هو تقريم البيت عدد 86 يعني كم أبرأت وصبا كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم. نعودها كم أبرأت وصبا باللمس راحته توفسروا شو معنى راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم. أبرأت بمعنى أبرأه الله من المرض كانت سببا في الشفاء منها البرء الشفاء وخير من الشفاء هي العافية. لذلك من الدعاء المأثور اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وفرق بين العلاج والشفاء فالعلاج استعمال الدواء بنية الشفاء، أما الشفاء فهو من الله وحده، يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وصبا، الوصب هو المرض، عافى الله الجميع، المرض اللازم، ومنه قوله تعالى: عذاب واصب، عذاب واصب، يعني دائم، والعياذ بالله، هذا يعني عقابا لفئة من الناس. ونقول وصب الرجل بمعنى فهو وصب، راحته، المقصود بها كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر قيس بن الملوح: ولقد نبتت في القلب منك محبة كما تنبت في الراحتين الأصابع، ولو كان هذا موضع العتب لاستشفى فؤادي، ولكن للعتاب مواضع. أربا، وتطلق كذلك وتقرأ بالأرب، جمع أربة، عقدة أو عقد، وزنا ومعنى. الربقة هو حبل فيه عدة عرى تشد به الغنم في أعناقها. وفي الحديث: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهو تعبير مجازي، ما هو حبل الربقة يوضع عند الشاة لكي يشدها، فيه عدة عرى، يعني منين يشد منها. وكذلك يطلق هذا معنى حقيقي، والمعنى المجازي نقول: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. معاني الحديث هذا: كم كانت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم سببا في شفاء الأمراض البدنية والحسية. وقد ورد في كتب السيرة أن أحد الصحابة أصابه جرب في جلده، وتشقق وفطريات في ظهري وصدري، حتى أصبح لا يطيق بدنه ويتحاشى مجالس القوم، حتى جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما أصابه، فأمره أن يكشف صدره وظهره. قال له: نحي، انزع اللباس نتاعك واكشف عن صدرك وظهرك، ومسح بكفه الشريفة، فبرئ وتعافى معافاة تامة، وتزوج بثلاث من النساء شغفنا كلهن بالطيب، وكنا يتسابقن في وضعه وإرضاء لهذا الصحابي. ثلاثة نساء ضمه، كل واحدة تحاول أن تأتي بطيب يكون أقوى من الأخرى لكي تجلب هذا الصحابي إليها، ولكن رائحته، رائحة هذا الصحابي كانت دائما أطيب منهن. فسألناه عن السر، قالوا له: احنا نجتهد باش نجيبوا احسن الطيب، لكن في نهاية الامر انت تغلبنا، ديما الطيب اللي موجود فيك انت ديما اذكى وازكى بكثير.
0: سبحان الله.
1: فقال: انها مسحة من كف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد انه حط يديه ومساحه، يعني لا يكفي أنه شفي وبرأ من هذا المرض شفاء تاما، ولازمته رائحة الزكية طول حياته حتى مات هذا الصحابي، ولم تفارقه رائحة الحبيب من مجرد حتى كمات الحبيب، بقيت هذه الرائحة صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمسح على موضع الألم من أبدان الصحابة فيشفيهم الله تعالى ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، دونتها كتب الطب النبوي لتبرز تلك المعجزة الشفائية في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. منها ما رواه البخاري عن عائشة بنت سعد، مش بنت أبي بكر الصديق، أن أباها قال: تشكيت بمكة، هذا قبل الهجرة، شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، مرضى كبيرة، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده يزور فيه، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال له: أنا مش نموت، للي حصره أنه انتهى أمام من شدة المرض الذي أصاب. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش مش يجاوب. قال له: أفأوصي بثلث مالي؟ خليه وصية والقية لها هي، أنا عندي بنية واحد، وأترك الثلثة؟ فقال: لا. رسول صلى الله عليه وسلم إجابة القاطعة، قال له: لا. فقلت: أفأوصي بالنصف؟ يعني نصف مالي نوصي فيه، فيه وصية يمشي لغير الورثة، وأترك النصف لابنتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا حاسما: لا. قلت: أفأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير، ولذلك قاعدة فقهية أن الوصية لا تكون إلا في أقل من الثلث. لازم تكون مثلا ماش واحد إذا وصى أكثر من الثلث لا تطبق حتى ولو أوصى بذلك. ثم وضع ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه. هذا الصحابي يتحد كراو شد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ووضعه ماذا؟ وعلى جبهته، جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شد يديه وحطها على جبهته. وبعد ايش عمل؟ مسح بيده الشريفة على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي. قال حد الوقت ذاك ما هاجرش، وهو كان يتمنى معناها عرف روحه اللي هو مش يموت، وربي سبحانه كتب له يعني عمرا جديدا حتى هاجر ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى كما توب قديمة نحس فكبرد برد برد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبدي. وتعددت الروايات في هذا المجال، ومنها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان شي يعمل مسحه بيمينه ثم قال اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، يعني شدت أمنا عائشة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم حطتش يديه بل شدت يده وراحت تمسح بها أماكن الألم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لا لأصنع به نحو ما كان يصنع كما كان هو يعمل. فانتزع يده جبدها من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر، معناها مشيت مشيت مدام هو نحي يديه وجبدها من يديه وبدأ يطلب من الله المغفرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب في المغفرة ثم أن يجعله مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر، أنظر في حالي معناها تقضي بعض الشؤون، فإذا هو قد قضى مات صلى الله عليه وسلم. وفي قول البصيري وأطلقت أربا من ربقة اللمم يدل على سعة اطلاع هذا الرجل وعمق تبحره في جمع العلوم والاستفادة منها وحسن توظيفه لما تعلمه. فهو يسير فانظر ماذا يشير بهذا العجز من البيت، اشتر ثاني تاع البيت إلى ما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي ليلى قال كنت جالسا عند رسول عند نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخا وجعا. جاء واحد قال أرى عندي خويا مريض. قال ما وجع أخي؟ قال به لمم أي جنون. لمم هي الجنون عافى الله الجميع. قال اذهب فأتني به، فذهب به فجاء فذهب فجاء به فأجلسه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه فسمعته عوذه يعني استعاذ
0: بالله الرجيم.
1: نعم بفاتحة الكتاب ها وشنو يرقي وبلك جيب طلاسم ودنيا هذاك شعوذ وتجيل. عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال شهد أن له أن شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق إلى آخر الآية وآية من المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إلى آخر الآية وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برئه ليس به بأس يعني بالوقت بالوقت ارتاح تماما وزال عنه هذا الجنون. وروى الترمذي عن عمرو ابن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي فعاش 120 سنة وليس في رأسي إلا شعيرات بيض، يعني مجرد أنه مسح على رأسي عاش 120 سنة وشعره مازال قاعد أكحل إلا بعض الشعيرات التي أصابته قبل أن يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على شعر، يعني الشعيرات هذيك البيض موجودين قبل ما يمسح. من نهار اللي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي شعره كما هو أسود حتى توفاه الله في سن 120 سنة. ومن أطرف ما روي، من أحسن ما روي وأطرف حاجة في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاء ما رواه الحاكم في مستدركه كتاب عن محمود بن لبيد أن قتادة صحابي هذا معروف برش ابن النعمان الأنصاري أصيبت عينه يوم أحد فسالت على وجنته، يعني عينيه خرجت أصيبت بسهم فخرجت انفصلت تماما من محجرها، هذا يسمى محجر،
0: نعم،
1: وخرجت حتى الهابطة على وجنته، الوجنة هي ما يساوي الأنف لهنا. فقال يا رسول الله، اسمع الصحابي كيفاش إنسان واقعي وصادق بدرجة كبيرة مع رسول الله ومع رب، يا رسول الله إن عندي امرأة أحبه، قال له عندي امرأة نحبها برش، وإن هي إن رأت عيني حسبت أن تقذرها، معناها إذا كان مش تشوفني هكا مطموس العين وبعين واحدة وحالتي أنا مش تستقذرني، معناها تولي تعيفني بلغة التوانسة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، مش عمل عينيه اتنحت اللي هي علميا يستحيل بالمستحيل أن تزرع في إنسان حاجة ميتة ما عادش نجم تزرعها فيهم، حتى القلب يأخذوه أنت إنسان مازال حي، الكبد، الكلى، أي عضو من الأعضاء، أما إذا كان مات انتهى. فردها بيدي فرجعت واستوت فكانت أقوى عينيه، بل بالعكس هي ولد أصبحت أقوى من عينه اللي ما تمسكش وأصحهما بعد أن كبر. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكسه جمالا، فعادت مكانها فكانت أحسن عيني، يعني يا ربي شعمل ربي سبحانه وتعالى كساه جمالا كل واحد يخسر له إلا ويرى فيه جمالا يعني فائقا ورائعا. والأمثلة كثيرة، وقد استطاع البصيري أن يجمع كل هذه الأحاديث في بيت من الشعر، هذه قوة الشعر وصدقه وصدق توجهه وأخلاصه مع ربي سبحانه وتعالى وعميق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في بيت واحد يجمع كل هذا الكلام اللي كنا احنا نعاود فيه وبقينا فيه الله أعلم قداش وقت، هو جمعه في كلمة واحدة، كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمني، يعني كان مسجون جنونه فعاد بريئا معافى إلى أن توفاه الله وهو يعني متمتعا بتمام مداركه العقلية.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك على هذا التوضيح لهذه البيت الإمام البصير رحمه الله. حبابنا الكرام، نذكر بسؤال المسابقة، ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ للتواصل معنا 71-130-000، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم أنتم الاستماع إلى برنامج مشاوي في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يزكي أنفسنا وقلوبنا بحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، بذكره وبدراسة سيرته العطيرة. السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ للتواصل معنا 71 130 000. شيخ، نبدأ الوصفة المحمدية في تزكية النفس من خلال القرآن الكريم. نعم تفضل شيخ، هذا المحور الأول نتحدث فيه بإذن الله السميع العليم. نعم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل محطة سيدي بشير من محطات السيرة، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها رسائل تربوية عميقة.
0: أكيد.
1: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على إيقاظ العقول وتنبيه القلوب، حتى أن العقل يتنبه والقلب كذلك يتيقظ باش يتلقى تلك المواعظ. ولذلك يقال: ما أكثر المواعظ ولكن ما أقل المعتبرين.
0: نعم.
1: ما أقل من الناس اللي يعتبروا من هذا، من هذه المواعظ. فكل محطة من محطات السيرة النبوية إلا وفيها رسائل عظيمة تربي الإنسان، واللي حاول أنه باش يلزم نفسه بهذه المحطات ما يخرج منها إلا وهو قد أصبح رجلا صالحا بأتم معنى الكلمة، وله قلب رباني وسمع يعني إنساني ونظر فيه اعتبار، فيه عبر واعتبار.
0: نعم.
1: تولي ربي سبحانه يجري على ما يسمع وعلى ما يرى وعلى ما يتكلم الحكمة وفصل الخطاب.
0: نعم.
1: فأحيانا الإنسان يتكلم شوي ولكنه يفيد إفادة عظيمة، وغيره يتكلم محاضرة طويلة وعريضة ويخرج السامعون كأن لم يسمعوا شيئا.
0: نعم.
1: لأن هذه فيها بركة عظيمة، وهذه نزعت منها البركة. هذه موافقة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه اجتهاد من الإنسان اتباعا لهوى.
0: نعم. ما ننساش شيخ، لأن السيرة هي كذلك هي غذاء للأرواح، هي
1: نعم.
0: غذاء للقلوب، لأنها هناك قلوب جافة.
1: نعم.
0: عليها غطاء. نعم. من الغفلة، معناها ساعات تلقى إنسان تذكر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى خطيب أو داعي يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يتكلم على إنسان.
1: نعم.
0: عادي.
1: نعم.
0: هذه دراسة هذه السيرة العاطرة هي تدغدغ فيك كل الحواس نتاعك.
1: نعم.
0: تحرك فيك الجوارح نتاعك كلها تحركها.
1: نعم.
0: ثم غطاء باش تشيل ذلك الغطاء وتبدله بغطاء آخر رباني.
1: نعم.
0: اللي هو معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذوق.
1: نعم.
0: كما الإنسان عنده ذوق في هذه الحياة في كثير من الأشياء، كذلك حتى الأرواح لها عندها ذوق.
1: نعم.
0: إنسان هذا عنده ذوق نتاعو، يحب هذا كوارجي، يحب هذا ممثل، يحب هذا، كل واحد شو يحب، لكن ثم القلوب الذواقة.
1: نعم.
0: الإنسان اللي عنده ذوق ممتاز، القلب نتاعو فايق.
1: نعم.
0: ما يذوق إلا حب النبي محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم، وإلا حب القرآن الكريم.
1: نعم. هناك احنا تحدثت الآية: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
0: في الصدور.
1: في الصدور.
0: نعم.
1: لكن ثم حاجة أخرى تحدثوا عليها العلماء الربانيين، وهو عمى الروح.
0: نعم.
1: والعياذ بالله، أخطر ما يصاب به الإنسان حينما تعمى روحه.
0: نعم.
1: علاش يتعمى روحه؟ يولي ما عادش عنده إحساس، يولي ما عادش عنده فتنة، يولي ما عادش عنده تنبه، يولي ما عادش يعيش مع الناس وعنده أهداف ومرامي كبيرة. لأن الروح إيش تعمل؟ الروح لا تخرج إلا أحسن ما يوجد في الإنسان.
0: نعم.
1: لذلك تلقى إنسان تقول هذا روحاني، تلقاه الناس كل ما ضبيها تقرب منه، لأنه أصل الإنسان هو الصفاء. هو الصفاء
0: روحاني،
1: هو الطهر
0: روحاني، مش على خاطر روحاني، مش على خاطر يدجل، لأن ثم الناس يدجل يقول لك روحاني. ساعات تلقى عرف روحاني.
1: ليش نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطيب خلق الله؟ نأخذ مثال، وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. كتحط قديش عندنا من معدن في الأرض، عندنا.
0: نعم.
1: الزنك، عندنا الفوسفور، عندنا الأورانيوم، عندنا أنواع وأنواع، والحديد إلى غير ذلك. ليش بالذات منذ البشرية الأولى على وجه الأرض يبقى الذهب من أغلى المعادن ومن أكثر المعادن اللي يحبوها العباد للزينة وللامتلاك وللادخار وللحلي ولكل شيء. علاش؟ لأن المعدن هذا لو خليته تحت الأرض مئات السنين يبقى دائما هو نفسه لا يتغير. ما يتغير. يعني تخليه تدفنه في التراب الأصل فيه أن يصيبه الصدأ وأن يتغير، ولكنه إذا دفنت آلاف السنين يبقى الذهب ذهبا وتبقى بقية المعادن كما هي، لأنه هذاك ربي سبحانه خصه بخصيصة لم تعط لغيره من المعاد. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عن ذلك ذاك اليهودي الذي جاء وقال يا أنتم بنو هاشم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كوكب من أصحابه، وقال أنتم بني هاشم تماطلون في أداء الدين، يعني ووجه نقدا لاذعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استفز سيدنا عمر بن الخطاب وطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنقه لأنه أساء إليه إساءة كبيرة. فقال يا عمر اهدأ. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يتصرف بالحكمة. ما يتصرفش بالهوى، ما يتصرفش بالانفعالات، ما يتصرفش حسب طبيعته هو، لا، يتصرف بالحكمة، حكمة الكلام، حكمة النطق، حكمة الرؤية، حكمة السمع، كل شيء يعرضه على منطق الحكمة. الحكمة غطت كل تصرفاته فلا تجد فيه تصرفا طائشا أبدا. علاش مرة تشوف شيخ وكذا وقندرشين في موقف استفزاز تقول زعم الشيخ هذا يطلع منه هذا؟ لأنه في لحظة فقد منطق الحكمة واستولت عليه الانفعالات والنفس، استولت عليها ردود الأفعال الغير المحسوبة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اهدأ يا عمر، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب.
0: نعم.
1: قال له يا عمر، أصلي يعلم فيه في حكمة، يقول له يا عمر معناه حكم عقلك.
0: الموقف هذا الموقف شيء،
1: لا موقف صعيب، معناه يجي فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يتهمه ويسب له العرش نتاعه، هو يقول له اهدى، كان عليك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. هذيلا يعني يجد ماذا؟ يجد لهذا الرجل أعذارا كثيرة، أعذار كثير. فماذا قال هذا اليهودي؟ قال يا

0: أعظم من هذا؟ يقول فقد تصدقت بالدين الذي أعلم أن الدين أن موعد الدين وأن أجل الدين لم يحن بعد. أنا نعرف اللي مازال الأجل ونعرفك اللي أنت شهدت براءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتاجها لأن الله الذي برأه هو رب السماوات نعم. والأرض هو أعطاه الشهادة وإنك لعلى خلق عظيم. فقال أعلم أن أجل الدين لم يحن بعده ولكني تبرعت بالدين الذي عليك لفقراء المسلمين ومساكنهم خدمة للإسلام. يعني لا يكفي أن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق اليهودية ثم تبرع بهذا المال وحسن إسلامه. وفي بعض الروايات يقولون أنه مات شهيدا يعني غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يكتفي بالشعائرية بالطقوس الشعائرية وإنما مر إلى أقصى إلى المعاملات ثم منها إلى أسنى الإسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله وضحى بنفسه في سبيل الله. فنشوفوا كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد من التصوير القرآني لنفسية المشركين. نقولوا احنا ليش تحدث المشركين وبعد تقول لي تحدث فيه على التزكي؟ لأن الأضداد لأن الأشياء تعرف بأضدادها.
1: نعم.
0: لا نقول الحق لأن هناك باطل، نقول الشر لأن هناك الخير، نقول الصدق لأن هناك الكذب، نقول الأمانة لأن ما يقابلها الخيانة. ولذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الكذب والخيانة. قال يطبع المؤمن على كل الخلال، يمكن أن يكون سارقا المؤمن، يمكن أن يكون جبانا، يمكن أن يكون كلها موجودين.
1: نعم.
0: إلا حاجتين ما يكونوش فيهم، ولذلك تعرف المسلم مباشرة الحاجتين أضم الكذب والخيانة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فجاءت الآية تقريرية حاسمة أنه خرج من دائرة حب الله. لماذا؟ لأنه كان خوان لم يكن أمينا. ولذلك يؤتى يوم القيامة بأهل الغدر ويكتب بنور الله، معناها لافتة كبيرة جدا، هذا غدر دينه، هذه غدرة فلان،
1: خيانة.
0: هذه غدرة خيانة فلان،
1: خيانة.
0: هذه كذا. فأصعب حاجة أن رد بال الإنسان، رد باله من هذا. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تتحب تنجو أعرف أنت شكون يعيش معاك صح. قالوا كيفاش يا رسول الله؟ قال كل واحد مؤمن عنده 10 من الملائكة. كنت كل واحد كيفاش 10؟ ما نعرفهم اثنين مركة رقيب وعتيد.
1: نعم.
0: هاي جد عندك رقيب وعتيد. وجعل رقيب شبيه رقيب جعله ماذا أميرا على عتيد. ليش؟ فإذا اقترف الإنسان ذنبا شو يقول له؟ يقول له أمهله أنظره.
1: نعم.
0: ربما يستغفر حتى إذا مرت ساعة وساعة وساعة ومرت فترة الإمهال فيكتب على روح. ثم ماذا بعد هذا؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ربي سبحانه. هذا في سورة الرعد.
1: نعم.
0: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
1: نعم.
0: واحد من وراه واحد من أمام. ثم ما له ملك يقف هنا في ناصيته، يعرف في سورة يقف الناصية شعم. فإذا تواضع رفعه وإذا تكبر العبد قسمه. ولذلك يقول رب سبحانه في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي
1: والأقدام.
0: هذا واحد. اثنين وأضيات هو هم خمسة. واحد آخر يحطه على فيه على فم الإنسان. علاش؟ فحارس للجوف يمنع ما يؤذي الإنسان من دخول الجوف. أي حاجة نعم. تؤذي الإنسان يمنع دخولها بهاي. وبعد ايش يعمل؟ تو اثنين هذوما ستة. اثنين يحرسان العينين، يقف فوق العينين ويحرس العينين باش يبقى الإنسان متمتعا بهذه النعمة. ثم ماذا؟ اثنين تو يقفان على الشفة العليا. شنو الدور نتاعها؟ يقوم مكلفان بتبليغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابتها. هي وتقول لي بعد منها واحد يعمى لا قدر الله في حادث مرور وواحد يتضرب في

0: الفم كي تكمل بقية الآية إن نعم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم
0: وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. شوف آخر الآية يفسر أول الآية له نعم. معقبات من بين يديه هذا أول الآية
1: نعم.
0: يحفظون من أمر الله ولكن يقول نرد بالكم أرأوا إذا جاء أمر الله إيش عمل تخلت الملائكة عن العبد حتى وكان أمر الله قدرا مقدورا
1: نعم.
0: وكان أمر الله مفعولا رهي يبعد الملائكة حتى ينفذ في هذا العبد ماذا أمر الله فيه ما لهم من دونه
1: من وال.
0: من وال معناها من ولي لأن يبعدوا حتى يتنفذوا فيه ويجري عليه أمر الله. فشوف القرآن كيف يتصور يتحدث في صورة هذه يتحدث على شكون يتحدث على المشركين علاش يتحدث على المشركين والناس داخلين الحرب باش ينبه المسلمين يقولهم ردوا بالكم تتشبهوا بهؤلاء باش هضم وفي هذه التربية عميقة للمسلمين عن طريق الأضداد والطريقة الإيحائية هذه تسمى في علم التربية التربية عن طريق ذكر الأضداد كتقول له اسمع على الليل تقول له رد بالك تكون من الذين يسرقون معناها أنت تدعوه إلى ماذا إلى الأمان رد بالك تعمل كذا فأنت تبين له المساوئ تنشوفوا المرحلة دي أشي يسميها في الشرع الإسلامي أشي يسمى
1: نعم.
0: والطريقة الإيحائية شو معنى الطريقة الإيحائية أنك توحي للإنسان أنك ستصبح بطلا ستصبح كذا يقولوا أن غاندي كان من أجبن الناس ولكنه في يوم من الأيام خرج إلى الغابة فخرج الغابة مع أصحابه أصحابه يعرفوه اللي هو خواف بدرجة كبيرة فوضعوه في مكان داخل عندما أوغلوا في الغابة ثم فروا وتركوه فأش عمل موصل لداره إلا المنهار أزرق عليه
1: نعم.
0: لكن تلك الليلة لم ينم علاش؟ لأنه بدأ يحدث نفسه ماشي يقوله يقول لابد أن أصبح شجاعا
1: نعم.
0: لابد أن أصبح شجاعا فكل ليلة يوحي لنفسه أشي عمل يوحى لنفسه أنه سيصبح إيحاء عملية إيحاء سيصبح بطل حتى أصبح بطل وحرر الهند الكل فكذلك شوف كيفاش معناها القرآن كيفاش يعلمنا يقول وقت اللي تجي مش ترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يقول أكثر من الاستغفار قالوا لماذا قالوا لأن الاستغفار حركة اللسان أستغفر
1: نعم. معنى
0: تلطم الفك الأعلى قالوا فتضرب على ماذا ضربات اللسان هلك في الفك الأعلى اشتعمل قالك تدغدغ الأماكن التي تختزن فيها المشاعر السلبية الكل فكأنك شاد واحدة شاد قفل وتبدأ تفرغ فيها
1: نعم.
0: الحاجة تلصق فيها اشتعمل لها تحط الفم للقاع وتبدأ تضرب من قاحة باش اللي فيها الكل
1: يفرغ
0: فعندما تكثر من الاستغفار ايش يعمل يتنظف العقل الباطني من عملية تنظيف العقل الباطني من كل المشاعر السلبية ولذلك حاجة أخرى علمها لنا ديما أول كلمة في الفاتحة الحمد لله فعندما توحي إلى الطاقات الموجودة في داخل الإنسان أنك راض بالله بعد مدة حتى ولو أنهالت عليك عافى الله الجميع المصائب من كل جهة
1: نعم.
0: بعد مدة تشفى وتولي عندك طاقة روحية اللي كنت تكلم عليها سيد بشير طاقة روحية كبيرة على مجابهة المصائب اللي انت فيها والأوضاع المزرية مش أنك تمشي ترمي روحك في المخدرات وترمي روحك في المسكرات وترمي روحك والعياذ بالله الانتحار اللي دب في المجتمعات الإسلامية كل ولت نسب الحقيقة نسب راهي
1: نعم.
0: مفزعة جدا حتى في بلادنا موجودة في القروان أكثر بلاد معناها في عمليات انتحار تاع ناس مازالوا صغار يعني شباب قصر وشباب في عنفوان شبابهم يقبلوا عن انتحار علاش؟ لأن السبب نتاعها هي ثم نقص في منهج التربية ما ثماش منهج تربية صحية لو أنه أحطنا بهؤلاء إحاطة كاملة وتأطير مع هؤلاء الفئة وربيناهم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف واجه شوف معناها يعني يموت بوه وما يشوفهوش يموت بوه وما زال في كرش أمه تموت أمه وهو في أشد الحاجة إليها يعني في عمره 6 سنين تموت يموت عمه وهو في أشد الابتلاءات والمحنة تموت زوجته وهو في أشد الحاجة إليه ولكن كل واحد ضربة قوية، المصيبة التي لا تقسم ظهري تقويني،
1: نعم.
0: يحولها إلى عامل إيجابي وإلى عامل قوة. هذا إيش معناه؟ التحصين يبدأ من الداخل، وهذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كيفاش يقوله؟ يعني عندما تحدث على هذا، يرفض مساوئ الخمول والتقاعس والتزلف والتملق، فهي رسائل ضمنية لمن تحدثه نفسه بهذه الطرق العقيمة. طرق هذه عقيمة والله. تو نرقد أو على خاطر ثم برنامج في التلفزة نتاع قمار ونتاع كذا، وأنا أربح المليون وأربح ما نيش عارف شنو وأربح كذا، هذه طرق عقيمة. إذا كان كل واحد منا يعمل على القمار هذا، ما عاش نلقوا الطبيب، وما عاش نلقوا المهندس، وما عاش نلقوا المفكر، وما عاش نلقوا الداعي، وما عاش كذلك، لأنه الأصل فيه هو أن نعمل. وأنك
1: نعم.
0: قال تعالى ولا تكونوا، هذه دعوة لشكون؟
1: نعم.
0: دعوة للمسلمين. ولا
1: لشكل.
0: تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الأنفال الآية 47. فهش يقولهم؟ يقولهم ردوا بالكم، ها هم الحاجات اللي مش نوريهم لك. أظن نحيهم المرحلة دي ايش تسمى في التشريع الإسلامي؟ مرحلة التخلية. فعمل التزكية يقوم على اثنين، على مبدأين أساسيين، ركيزتين أساسيين، هي التخلية ثم التحلية. فقال الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا،
1: نعم.
0: ثم يملأنا، يفرغنا. أنت كتجي مش تبني دار وهي فيها الدم وفيها، أول حاجة تعملها
1: نظف.
0: هو أنك تنظفها خلاع على العظم. علاش؟
1: نعم.
0: بعد كتجي تبني، تبني على الصح، ما تجيش فوق الحيط هذاك الخايخ واللي خارب واللي حالته حليلة وتقول هاني مش نجيب السمان. لذلك ما وقع في نيبال هذه الدولة، هذه شو اللي وقع؟
1: نعم.
0: علاش جرفت المياه؟ كل الفيضانات جرفت كل البيوت، وجرفت يعني عمارات، وجرف لأنهم اكتشفوا. وبعد بقت في الوسط بالضبط ثم منطقة خضراء، اللي لاحظك الفيديوهات شنو؟
1: نعم.
0: وقت اللي جو شوفوا جالوها البنية هذيك مبنية كيما نعملوا احنا في البلدان، نعملوا أكل، تحفر في الأرض وتصب البازات وتعمل،
1: نعم.
0: وتعبيها بالسمان وتعمل
1: قواعد صحيح.
0: صحيح. فالقوة الأخرى أنهم يبنوا فوق الأرض، فوق قشرة الأرض. فأول ما جاءت المياه جرفت. هكذا شبابنا اليوم إذا كان ما يكونش محصن،
1: نعم.
0: أراه ما ينجمش يصمد أمام المحن. ورب إن شاء الله ينجينا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ للتواصل معنا 71 136 000 فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-130-000. السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ شيخ، نواصل معك الوصف المحمدي في تزكية النفس مع من خلال القرآن الكريم. نعم،
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي الحاجة الباهية والرائعة والمتميزة اللي امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحاولش أنه يكثر على العباد حتى اللي يضيع التركيز نتاعه، بل كان يتكلم قليلا لتفهم كثيرا.
0: نعم.
1: يتكلم قليل ليفهم السامع كثيرا، ويتكلم ليتغير، لا يتكلم ليتشدق، يتكلم ليتغير.
0: نعم.
1: ليتغيروا الناس، أضم الناس خذهم يتغيروا. هو يقول اجلس، يتكلم هو على المنبر ويقول اجلس، خذ مكانك، اجلس مكانك. واحد من الصحابة جاي، هو يخاطب في ناس في وسط المسجد. واحد من الصحابة جاي مازال ما دخلش المسجد، جلس في بلاصته ثم للي فاقوا به الصحابة، قالوا لست أنت المعني بهذا. انظر كيفاش معناها مستعدين طول مباشرة للتغير، يعني ما يستناش يقعد يناقش. شو أنا مش نقعد جالس للشمس في شمس في المدينة المنورة، مش نقعد معناها في الطريق أنا تتعدى عليه والغبار والدنيا وكل شيء، ما يفكرش مباشرة، يفكر في طاعة الله ورسول.
0: نعم.
1: طاعة الله ورسول يعني النفسية نتاعه جاهزة، فكان يفرغنا ثم يملأنا.
0: نعم.
1: الإفراغ يسمى التخلية. التخلية من ماذا؟ أنك معناها تنظف هذه النفس مما علق فيها من الشوائب. شو معناها؟ أنت عندك كاس وشفت فيه برشا حاجات، قبل ما تصب فيه الماء وتشرب ايش تعمل؟ يلزمك تغسله بالقدا. ليش؟ باش تحمي نفسك. ثم عندما تشرب تتلذذ هذا الشراب، اما عندما تشرب فيه وهو على حاله ملوثا فيصبح الشراب مقززا. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلية النفس من ثلاث آفات ذكرت في القرآن الكريم، وهي هذه الصفات الثلاثة والآفات هذه تميز المسلم عن غيره، فهي صفات للمشركين والمنافقين، فهي دعوة عميقة جدا من الله سبحانه وتعالى باش ما تكونوش فيها. راهم لا يمكن أن تصبح زكيا، زكي النفس، إلا إذا تخليت عليهم ثلاثة هضم اللي هم سبب نتاع البلايا الكل، ويخلي الإنسان أسير، يبقى ديما سجين نفسه لا يتحرر. ثم ناس يعيشوا أحرار حتى إن وجدوا في مغارات، ثم ناس يعيشوا أسرى وهم موجودين في الهواء الطلق. فأنت ربي سبحانه يدعونا إلى التحرر من أنفسنا حتى ما يكونش الإنسان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة؟ ثم شكون يتخذه؟ فإيش معناه؟ يعني يعبده، يعني هو عبيد ليس حرا. تخلية النفس من ثلاث آفات مدمرة للفعل البشري. أنا هم ثلاثة حاجات: البطر والرياء والصد عن سبيل الله. شو معناها البطر اللي ذكرت في الآية: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم
0: بطرا.
1: إيش معناها البطر؟ البطر هو الطغيان والتكبر وطلب السمعة والفخر أمام الآخرين ليس فيها ابتغاء لوجه الله. هذا إيش معناها بطر؟
0: نعم.
1: يعني كل واحد يعمل عمل من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يتكبر به عن الناس، من أجل السمعة، من أجل الحمد، من أجل جلب يعني انتباه الناس إليه أنه صاحب خير، فهذا يسمى بطرا. بطرا إيش معناها؟ ومنها تبطر، يعني كأن بطرت أعماله. بطرت بمعنى قطعت، لم تصل إلى الله. أقصد الكلمة كيفاش؟ بتغيير حرف فقط.
0: نعم.
1: يتغير المعنى. إذن ثلاثة آفات هذه دعانا إليها إلى ماذا؟ إلى أن نتخلى عنها. أول حاجة قال الصحابة: أخرجوا ديما في سبيل الله، كل عمل تقوم به تسبقه نية. ولذلك أعظم حديث على الإطلاق ذكر في الأربعين النووية هو حديث النية:
0: إنما الأعمال بالنيات.
1: وقالوا هذا الحديث سيدي بشير توفر فيه 13 يعني شرطا من شروط الصحة.
0: سبحان الله.
1: 13 شرط واثنين. والحديث هذا فيه 70 مسألة فقهية، فيه 70 مسألة، مش مسألة واحدة.
0: نعم.
1: الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله استخرج منه 70 مسألة فقهية نظرا لأهميته. وش يقول هذا؟ هذه حاجة واحدة، أنه كل عمل صالح تسبقه نية صالحة متوجهة إلى الله.
0: شكرا شيخ. نمر نخو المكالمات الهاتفية ليجيب عن هذا السؤال، ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، الاسم الكريم حبيبي.
2: أنا سيدي بشير.
0: مبارك فيك، شكرا. الاسم الكريم.
2: ربنا نور سبيك للسيدي.
0: شكرا.
2: عمر سليمي.
0: مين سي عمر؟
2: سيدي بوزيد.
0: عمر تليلي سيدي بوزيد.
2: سيدي بوزيد الصعيد الجنوبية.
0: نعم، تفضل سي عمر.
2: هذا من عند الله، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم، شكرا سي عمر. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: محمد المنصف التويري من جندوبة.
0: سي محمد
3: المنصف.
1: محمد المنصف.
0: المنصف من جندوبة. مرحبا سي محمد.
3: وبيك سيدي.
0: تفضل سي محمد، الإجابة.
3: الإجابة الآية 18 من سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
0: شكرا سي محمد، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: نواصل شيخ لحظة المكالمات الهاتفية. نعم.
1: وقد جاء في تفسير هذه الآية اللي هي كانت في سورة الأنفال للقرطبي، يقول المقصود بالآية هو أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله ابن ثعلبة،
0: نعم،
1: يقول أن أبا جهل حين التقى القوم في بدر قال اللهم أقطعنا للرحم، يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ وأتانا بما لا يعرف فأحنه بمعنى أهلكه، يدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة، فكان المستفتح. ولما وصلوا إلى بدر ربي سبحانه ارتد عليهم دعاؤهم، هذا دب الخلاف بينهم وتزعزعت صفوفهم الداخلية. وهذا بداية النصر، هو حينما يدب الخلاف بين المتحالفين، فربي سبحانه دخل ما بيناتهم هذا، ورأى عتبة في المسلمين ما لم يرى غيره. شو معناه؟ قاعد يشوف هذا عتبة مع جيش المشركين، ها؟ هو من مع جيش المشركين، ولكنه رأى في المسلمين ما لم يرى غيره من المشركين معه.
0: نعم.
1: شنو اللي شاف؟ شوف معناها دعم ربي سبحانه وإغاثة رب. أما والله إني لا أرى قوما شو يضربونكم ضربا أما ترون كأن على رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم سيوف. شاف ربي صور له هذا أشجعهم روعته.
0: نعم.
1: أشجع واحد فيهم. شوف ربي شعمل دخل في قلبه رعبا شديدا.
0: شكرا شيخ. نعود لنخذ المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: رشيد دخياري.
0: نعم.
4: رشيد دخياري.
0: مين سي رشيد؟
4: سيدي حسين. مرحبا سيدي حسين ولاية تونس.
0: تونس، مرحبا. عايز أعطي الإجابة سيدي رشيد.
4: إجابة ربي سبحانه ذكر وذكر الرسول معناها قال له إنك لا على خلق عظيم.
1: وإنك لا على خلق.
4: وإنك سمحني راني مجدود بفتن بسيط.
1: ربي إن شاء الله يوفقك.
4: عفاك الله.
1: ربي يوفقك إن شاء الله لما فيه الخير.
0: ربي يشفيك يا أخي رشيد، وربي يمتعك بالصحة والعافية. شكرا سي رشيد، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
5: محمد الطرخاني من بوسال.
0: سي محمد
1: الطرخاني.
0: طرخاني بوسال. مرحبا سي محمد. اي
5: فيك عايش. أقوى شهادة وأن ربي سبحانه يذكر النبي وأنك على خلق عظيم.
0: شكرا سي محمد.
5: شكرا.
0: نواصل شيخ حتى حضر المكالمات.
1: إذا العتبة هذا شعمل ربي سبحانه يبث في صدورهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوت بأيديهم وأيدي المؤمنين.
0: نعم.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأشعمل الذي شاف كأنه معناها المسلمين قاعد يشوفهم، يقول والله يقسم على ذلك إني لا أرى قوم يضربونكم ضربا. قالهم أنا نشوف فيهم توا داخلين عليكم يضربوا ويفشخوا فيكم تفشيخ. أما ترون كأن على رؤوسهم الأفاعي، فوق رؤوسهم ماوش قاعد يشوف في خوضة.
0: نعم.
1: ماوش يشوف في درع، ماوش يشوف في قناع، قاعد يشوف في أفاعي كأن وجوههم السيف. يشوف في الوجوه تاع المسلمين كأنها سيوف. أخسر ربي سبحانه هذه بداية ينصركم الله بماذا؟ بغوثه، أنه يخيل إلى المشركين أنه يدخل إلى قلوبهم فيصيبهم الرعب، والرعب هو أول بداية النصر. شكرا. حكيم بن حزام هذا ما شوفوه هذا الراجل الصحابي تو شوف شنو مش يعمل.
0: شكرا شيخ. ناخذ مكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
6: عليك السلام.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: أم السعد حاجبي.
0: منين أم السعد؟
6: من جماعة سيدي ولاد سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد.
6: إي ولاد سيدي بوزيد أم السعد حاجبي.
0: أعطي الإجابة أم السعد.
6: الإجابة حبيت نتصل بيك من حبكم ونعزكم ونقدركم وكذا تحضنك.
0: ربي يبارك فيك يا لله. شكرا.
6: يظنبك يظنبك اللي استحملت ربي لليوم اللي تحصلت عليكم.
0: هل أنت ما تحصلتش عين قبل؟
6: البت مستحيل هذه أول مرة.
0: هاي إن شاء الله. إن شاء الله ديما تحصل علينا يوم السعد.
6: الله بجاه محمد ومركعة ومسجد وبترسول ومرضي والديه.
0: بارك الله فيك. محلى دعيوتك. شكرا.
6: بكك.
0: بارك الله فيك. عندك إجابة ولا ما عندكش إجابة؟
6: اليوم عندي الساعة.
0: ميساس تصل بنا مرة جاية يوم الساعة. ننتظر إجابة منك مرة جاية. شكرا يوم الساعة.
1: يرحم والدي. دعوة باهية.
0: نعم.
6: إن شاء الله ديما حيين وتهنين وبارك الله فيكم ويعطيكم ستر على ستر.
0: وأنت بالأمثل. يبارك فيك يا لله. شكرا. محلى دعوتك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
7: عبد الوهاب دغوشي من توفا.
0: عبد
7: الوهاب. عبد الوهاب.
0: نعم.
7: وإنك لا على خلق عظيم.
0: خير بحث معانا قبل سي عبد الوهاب.
7: ربحت مرتين وقت ما شاتي شوي كان ظروف ما خلتش الزواج الزوء. ربحت مرتين ما خلتش الزوء.
0: خطر ثم مرة سي عبد الوهاب نتذكرك أنا. صحيح. تاني أنا نتصل عليك. نتصل عليك.
7: على الفاشي ما أشوف.
0: لا لا نتصل عليك برشا مرات ومتهز علي التليفون.
7: صحيح
0: معقولة. تصل علي برشا مرات لو نتصل برشا مرات لو يتصل لي بهز التليفون لو نلغي
7: بالنسبة لي. لا معقول صحيح بالحق الشيخ. واضح.
0: واضح. واضح. مرحبا بك خوي. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. مرحبا رنا. شكرا لاسم الكريم.
8: اول مره نتصل بيك. اول مره نشارك معاكم.
0: مرحبا. مرحبا لالا. انت تو صبحتي بنت البرنامج مادام اول مره تشارك معنا وتقبلت. مرحبا بيك لالا.
8: لا انا كل الحصه نسمع باذن الله.
0: نحبوك تشارك نحن.
8: ما تحصلش يا بشير
0: برشا مرات تطلب تحصل باذن الله.
1: قاعده تستفيد انت باذن الله
8: ان شاء الله. الله.
0: أعطي الاسم. اسمك أختي الغالية.
8: اسمي نادرة عطية من حنمسوس.
0: نادرة
8: عطية من حنمسوس.
0: هي حمام سوس.
1: سوس
0: سوس. أعطي الإجابة للي.
8: الآية 19 من سورة الأنعام. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم.
0: شكرا يا نادرة. بارك الله فيك. وقد معنا دخل برنامج تسمع الإجابة الصحيحة للي. نمر للمكالمة الموالية. هناك مكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم. وبعد من قدام الراديو حبيبي ابعد شوي على الراديو.
9: عبد الحميد بن دياب ريان المدينة.
0: عبد الحميد من ريان
9: دياب ريان المدينة.
0: تفضل سي عبد الحميد.
9: طالما أنا في سورة القلم إنك على خلق عظيم.
0: على خلق عظيم. نعم. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. إن وجدت هناك مكالمة نواصل سيخة تحضر المكالمات. نعم.
1: نعم. هذا حكيم بن حزام.
0: نعم.
1: هذا الرجل بشوف صاحب العقل كيفاش واللي عقله مجمده ومحنته وين يؤدي به. جاء في جيش قريش لمحاربة المسلمين.
0: نعم.
1: لكنه تبين له أن الغلبة ستكون للمسلمين.
0: نعم.
1: عرف يعني بقوة الحدس اللي عنده والفطرة نتاعه السليمة أن الغلبة ستكون المسلمين. فحاول أن يثني قريش عن محاربة المسلمين. قال مسايب عليك.
0: نعم.
1: أظن رم ناس ما تنجموهمش. ولكن الكبر في كل زمان ومكان لا.
0: نعم.
1: يمكن أن يترك الحق يتحرك. الكبر هو الذي يعني منعهم أن يعترفوا بالهزيمة وأنهم يتركوا المسلمين في حالهم رغم كثرة عددهم وعدتهم. لأن أهل الكبر إذن أن انتصار الحق معناه زوالهم من الوجود، معروفة هذه. لذلك يحاربون الحق بكل الوسائل، وعينما ظهرت بوادره يهرعون إليه للقضاء عليه في المال. وهذا الرجل صاحب الرأي السديد أسلم وحسن إسلامه.
0: شكرا شيخ. السؤال على ما أظن ما فهموش المستمعين الكرام، ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ يضرب ما الشهادة قد
1: تبنى عليها الشريعة كلها،
0: أن ربي سبحانه وتعالى يعظم نفسه،
1: دين الإنسان.
0: نعم، ثم الشهادة أقوى وأكبر بأن ربي سبحانه وتعالى يعظم نفسه. هني قربت لكم على ما أظن، إن شاء الله ربي سمحني لأني ما قربتش من الأول. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
10: معك نجوى
0: من نجوى
10: من ولاية منوب.
0: مرحبا يا نجوى،
10: حبيت أشارك معك، حبيت نحيي الشيخ عبد الباقي المغراوي وأنت.
0: بارك الله فيك يا نجوى.
1: بارك الله فيك.
0: أول مرة تشارك معنا نجوى؟
10: نعم،
0: أول مرة تشارك معنا.
10: أول مرة.
0: مرحبا لال، إن شاء الله تقعد ديما تشارك. هيعطي الإجابة يا نجوى
1: إن شاء الله.
0: عندك إجابة يا نجوى؟
10: هذا هي حادثة الإف.
0: نعم،
10: حادثة الإف.
1: حادثة الإف،
0: حديثة الإفك. شكرا يا نجوى، أقعد معنا اسمع الإجابة يا نجوى. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم، الاسم هذا نعرفه.
11: اسمي حبيب، حبيبة الشرادي من القيروان.
0: حبيبة
1: الشرادي،
0: شرادي القيروان. شاركت معنا قبل يا حبيبة؟
11: لا لا، أول مرة.
0: أول مرة، مرحبا. هاي
11: تفضل. هاي
0: يا حبيبة، ما تحشمناش.
11: الإجابة شهادة الله لنفسي بالوحدانية.
0: يعطيني الآية.
11: في سورة آل عمران.
0: أي نعم.
11: سي بشير.
0: نعم، مين عم اسمع فيك لالا؟
11: نحب كتاب شفاء.
0: هي يعطيني الإجابة، ما عطنيش الإجابة، قلت يعطيني آل عمران. أعطيني الآية، أعطيني الآية يا حبيبة. أنت تعرف يا آل عمران مسك مستحضرتها؟
11: نعرفها لكن مش مستحضرتها.
1: مش كون يدافع عليها
0: يا سيدي، خاطر ثم في الاستوديو شكون يدافع عليك يا حبيبه؟ صح عليك.
1: واحد قروي كيف؟
0: طب ما واحد قروي كيف يدافع عليك في الاستوديو يا حبيبه؟ شكرا يا حبيبه، وقعد معي تسمع الاجابه. حبيت تسمع الاجابه يا حبيبي. شكرا. نمر المكالمة المواليه. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
12: عبد الله ولاد نصر.
0: عبد الله
12: ولاد
0: منين سي عبد الله؟
12: نعم،
0: منين منين؟
12: سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد،
0: سيدي بوزيد، مرحبا سي عبد الله.
12: بيك
0: الإجابة سي عبد الله.
12: الإجابة هي الآية 18 من سورة آل عمران.
0: نعم.
12: الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز.
0: شكرا سي عبد الله، شكرا، بارك الله فيك. وقدم على الاخر البرنامج تسمع الاجابه. نمر للمكالمه المواليه على ما اظن هي اخر مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم.
13: عليك السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
13: ايمن.
0: مرحبا سي ايمن، منين سي ايمن؟
13: مجربه.
0: هاي انت اخر مكالمه يا سي ايمن، ما تحش منها شيء، اعطينا الاجابه الصحيحه.
13: اشهد ان لا اله الا هو ملكته بالقسط.
0: أعطيني الآية صحيحة يا سي أيمن.
13: أشهد أن لا إله إلا
1: هو. شاهد، أن شاهد.
13: لا والله ملائكة والقسط.
0: أنت حل المصحف وقاعد تقرأ في الآية سي أيمن؟
13: لا لا.
0: إما أنت كيفاش تقرأ؟ أنت حفظ الآية حفظها، تعرفها ما تعرفهاش، كيفاش أشهد؟ ثم أشهد أن لا إله إلا الله، هكا آية؟
13: أشهد.
0: هكا؟
13: أشهد.
0: فين هذه؟ فين؟ فين الصورة؟
13: سورة آل عمران.
0: سورة آل عمران، تعرفها ولا سمعتها ولا كيفاه؟
13: لا
0: سمعتها سيرة آل عمران. لا لا، أشهد وسمعتها، ما عندي شكون سمعتها. سمعتها ثم شكون نطق فيها في البرنامج؟
13: لا لا، المصحف يتسهل.
0: شكرا سي أيمن، بارك الله فيك. أقعد معنا دخل برنامج اسم الإجابة. أحبابي الكلام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: شباب الكرام، تحية من القلب إلى القلب. شيخ، قبل ما نواصل معك خلينا نعطوا الإجابة، خطر قاعدين الناس يستنيوا فينا. شارك معنا على ما أظن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. شاركوا معنا. سيدي بوزيد، جندوبة، تونس، سيدي بوزيد، توزر، سوسة، أريانا، منوبة، القروان، سيدي بوزيد، كذلك عنا من هودي، من جربة مدنين. معناها السؤال يقول: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ نعم، هناك من قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لحبيبه، لإنسانية هذا الرسول الكريم، لأخلاق هذا الرسول الكريم، لمبادئ هذا الرسول الكريم، للشريعة اللي جاء بها هذا الرسول الكريم، أن ربي سبحانه وتعالى أقسم وقال له وشهد له شهادة، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة من ربي سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام
1: بمخلوق من المخلوقات،
0: من مخلوقات به. لكن نحن قلنا: ما هي أقوى شهادة ذكرت في القرآن الكريم؟ هذه شهادة صحيح، لكن هناك شهادة أقوى من هذه.
1: أعظم.
0: نعم، أعظم من هذه. باهي، أين هي الشهادة وما هي تلك الشهادة؟ نعم شيخ،
1: إذن شهادة تقوم عليه، يقوم عليها الدين الكل.
0: نعم،
1: بغير الشهادة ذيك
0: نعم
1: ما ثماش دين، ولو جئت بأخلاق العالمين. أخي حاتم الطائي مش كان له أخلاق يعني لا مثيل لها، لأنه يضرب به المثل في الكرم والجود والعطاء، لكنه لا تشفع له عند ربه. كثير من اليهود ومن النصارى ومن غير ذلك لهم من الأعمال اللي لا يمكن تقديره، ولكنها لا تشهد لهم. لماذا؟ لأن السقف الصحيح والأرض الصلبة المشياقف عليها ما هيش موجود، اللي هي التوحيد. نعم. فأكبر شهادة تبني عليها الدين الكل ويقوم عليها الدين الكل بما فيه من عقائد، بما فيه يعني من أخلاق ومعاملات وكل شيء، يجب أن يكون مبنيا على ماذا؟ على عقيدة التوحيد. ولذلك قال تعالى: شاهد الله، هو بيده، هو أدرى، حتى مخلوق، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربون، لا يمكن معرفة الخالق على حقيقته إلا هو.
0: نعم.
1: هذه من الأسرار. شهد الله أنه الهو تعود على الله.
0: نعم.
1: لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
0: نعم.
1: ولهنا جاءت العزيز الحكيم، يعني عزت أسماؤه وصفاته وقدرته بحيث لا يطالها مخلوق أبدا، مهما كانت هذا المخلوق من المخلوقات السفلية أو من العلوية، لأنه عزيز حكيم. والعزيز هو لا تطاله المخلوقات أبدا. فهذه أعظم شهادة على الإطلاق، والله ورسوله أعلم.
0: شكرا شيخ. الفائزين اليوم هم ثلاثة من ناس، من غير ما نقوم بالقرعة. عنا سي محمد المنصب من جندوبة، مبروك عليك يا سي محمد. وعنا حبيبة الشرار دي من القروان، حبيبة. وكذلك عنا سي عبد الله بن سيدي بوزيد. عنا سيدي بوزيد اليوم، وعنا القروان، وعنا جندوبة، ثلاثة ولايات فازوا معنا اليوم. إن شاء الله يا ربي البقية اللي ما فازوش اليوم يفوزوا المرة الجاية إذا اتصلوا بنا نواصل شيخ معك. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تو مازلنا في مرحلة التخليه، علاش ناخذوها من خلال الأضداد، يعني طريقة منهج الأضداد، طريقة الأضداد وطريقة الإيحاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة وفي هذه الغزوة المباركة يوري فينا القرآن، يعاضده، يحالفه، يوريه، يقول له: شوف، هامش أوريك أخلاق الكفار هذم، أخلاق المشركين، وأخلاق هذم المنافقين، باش المسلمين يتربوا من هذا ويتعلموا وينحوا إذا كان صاورتهم أشياء في أنفسهم، يحاولوا يتخلصوا منها حتى يوصلوا إلى مرحلة التحلية. وقت يوصلوا إلى مرحلة التحلية أبدأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع الأشجار المثمرة التي ستؤتي أكلها كل حين.
0: نعم.
1: لقد كانت القوة المعنوية لجيش مكة متزعزع، ولذلك يدخل القرآن في نفوسهم من داخل، يصورهم منه. مهما كان أي مصور على وجه الأرض، مهما كانت له من العبقرية ومن الوسائل المتطورة والتقنيات، لا يمكن أن يصور حقيقة النفوس وما يختلج فيها، بينما القرآن يقدمها يعني غضة طرية سهلة واضحة جلية، يعني أصبحت نفوسه متزعزعة. وقد أظهرت قريش القوة والعزم والثبات، وكانت تضمر الداخل الخوف والجبن والتردد، وكانت لرؤية، أقصد رؤية فقط نتاع واحدة منهم كانت كافرة، زعزعتهم. شنو هو الرؤية هذه؟ هذه عاتكة بنتي عبد المطلب، شبه أثرت يعني رؤيتها وقت اللي أطلعت عليها أهل قريش، أثرت فيهم تأثيرا سلبيا كبير ياسر. وهذه من الجنود الخفية التي يبعثها الله على معنويات أهل مكة. شافت الرؤية، فقد رأت أن رجلا استنفر قريش، قالهم أني أنا راني موجود فوق الجبل، طلع في أعلى بلاصة في الجبل ويتشوف فيه وعنده صخرة، فألقى بهذه الصخرة من رأس الجبل، سيب الصخرة استنفرها، قال ما سيدي بلغتنا احنا ايكم اذا كانكم اقوياء اخلتوا علي، هاني انا طالع فوق راس الجبل وانتم ايجوا عملوا، هاني هاز حجرة واش نسيبها عليك. وقت اللي وصل فوق الجبل سيب الحجرة ذيك، فتفتتت ودخلت سائر دور قريش وهي تحققت، لأن أصابهم الحزن وأصابهم الخذلان.
0: نعم.
1: وأصابهم الأسى في هذه المعركة، لأنه مات فيها صناديد قريش كل، ولكن موت مش موت معناها في أرض الوغى وفي أرض المعركة، وإنما ماتوا موتة خسيسة، لأنه هذا أبا جهل اللي هو الصنديد اللي هو يرمز للقوة وللحكمة وللجبروت وللتسلط، شكون يقتله؟ طفلاني لم غلامان لم يتجاوز الثانية عشر من عمرهم، واثنين بقى على وجه البقية يعني فيه قيد من الحياة.
0: نعم.
1: فجاء أحد الصحابة وداس بقدمه على عنقي حتى يعني حتى لفظ أنفاسه، داس بعنقي. قالوا له عليه، قالوا لأن هذا ما يستهلش باش نمسوا بيدي التي عاهدت رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وإنما أطأه بقدم، يعني موت خسيسة، في حين أن نرى المسلمين يموتون وهم واقفين، يموت واقف.
0: نعم.
1: المرأة الفلسطينية اللي دافعت، هذه اللي دافعت على زوجها وعلى ولدها المصاب، ايش عملت؟ افتكت السلاح من عند المستوطنين الصهاينة، وش عملت؟ وضربت وقتلت منهم اثنين وماتت وهي واقفة، ماتت في الميدان. أي عز هذا وأي شرف.
0: نعم.
1: في ذلك اللي يموت الموتة هذيك يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه
0: شيء.
1: ثم ماذا؟ يزف إلى الجنة زفة، كأنه مش يوم عروس، مش يوم زفاف، مش يوم يعني. وتأتي تلك المرأة بإذن الله على أجمل حوريات الدنيا الكل، على أجمل نساء الدنيا الكل.
0: نعم.
1: وتزفها الملائكة وحدها، هي وحدها تزف، يعني علاش يا زوا واحد؟ لأن ما عندهاش شكون يضاهيها من شدة كرامتها على الله، فلا يجد لها إلا الملائكة والحور العين، هم اللي يهزوه، لأنهم هذوك هم اللي يكونوا في المقام نتاعها، يعني ما ثماش شكون كيفها في الدنيا. وزيد ربي سبحانه يعطيها تشفع في 70 من أهل بيتها، لأنها ماتت عزيزة كريمة. هاوش معناه يموت؟ الفرق بين أنه يموت مداسا.
0: نعم.
1: بالأقدام، وبين أن يموته واقف في أرض الميدان. هذه كل مرحلة التخلية، كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ينظف في نفسية الصحابة حتى يكون منهم صناديد، حتى يكون منهم ناس مقبلين على الموت وهو غير مدبرين، مقبلين على ربي وهم يتزاحمون على الاستشهاد في سبيل الله كما يتزاحم الناس على البقاء على قيد الحياة.
0: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد ونكمل الكلام في الأسبوع القادم بإذن الله السميع العليم. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق وهي أمانتكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجئ، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو، ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ فوز بن تيشة، برواية قالون عن نافع المدني.

الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم،

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ فوز بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله

0: تقديم
1: وأعلام
2: تجارب وعبر من الواقع.
3: هي حياة اختبار.
4: إنسان ما يفسدش قولوا بربي شنية حياته هذه باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
1: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
3: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية
1: من القلب
5: من القلب من القلب
1: إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استوعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام علينا.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا، وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورافقنا في الشرح والتفسير لهالوصية العظيمة فضيلة الشيخ رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم وبسائر مستمعيكم سامعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: شكرا، ربي يبارك لك. معنا كالعادة في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ولو نعود نسمع الوصية من الأول إن شاء الله بصوت جميل كما قلت، هات نسمع الوصية كاملة وراجعين كاملين في باقي شرحها وفهمها وتفسيرها.
2: بسم الله.
3: وصية سيد الظريف للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف التونسي المتوفى سنة 782 من الهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل، وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وترك مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد. كن صادق القول، بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، عوانا للغريب، أبا لليتيم. حزنك في قلبك، بشراك في وجهك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا. كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير، وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاضا للطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة تقيل العثرات ولا تتبع العورات، وقورا شكورا عفيفا قليل الفضول، زاهدا فيما في أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا، اطلب من الأمور أعلاها ولا تجر على من يغضبك، عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع، واقتد بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخل عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان. فإن عملت يا أخي بمقتضى هذه الوصية، نلت من الله الدرجات العلية، وورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام، والله يحملك على منهاج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين، ولا يخيب القاصدين، ولا يضيع أجر الواردين، وصلواته الكاملة على خاتم النبيين، ودرة المرسلين، وسراج العالمين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين، وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: رجعنا من جديد معكم بعد ما كنا كما قلت نسمعوا في الوصية، في سرد الوصية كما قلت بصوت جميل، وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. انطلقنا معكم في هالبرمجة الصيفية اللي شارفت على الانتهاء في هالشرح الوصية هذية مع فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. إن شاء الله أنا ديما نقول إن شاء الله كل فهمناه وفتح علينا ربي فيه في هالوصية، إن شاء الله إنه الإنسان حاول أنه يكون موجود في حياته في تفاصيل علاقته بالمولى سبحانه وتعالى، أنه ياخذ الكلمات الجميلة وهالوصايا العظيمة اللي قالهم الشيخ، أنه الإنسان يخليهم في علاقته بالمولى سبحانه وتعالى، وفي علاقته بالناس، وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هالوصية وكأنه أساس من الأسس اللي عنا باش نجم الإنسان يسير بقلب نقي صافي إلى المولى سبحانه وتعالى.
2: هي كأنها خريطة قواعد في الطريق إلى الله تبارك صحيح. وتعالى
1: صحيح.
2: بما يقوم به المرء في نفسه فيستجلب بورده واردات الأنوار في قلبه،
1: نعم سبحان
2: حتى
1: الله،
2: حتى يصير شعلة أو كومة أنوار أو منبع يقتبس منه الناس،
1: نعم،
2: فيكون قائم على قدم الوراثة المحمدية يكون من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى في الأكوان.
1: نعم.
2: بما بوأه من مكان بأن جعله في مقام أوليائه وأحبابه.
1: يا رب إن شاء الله يا رب. خلينا نذكر شوية وين وصلنا في الحلقات السابقة في الوصية. نرجع شوية نذكركم كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاض الطرف، لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة، تقيل العثرات ولا تتبع العورات، وقورا شكورا عفيفا قليل الفضول، زاهدا فيما أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا، اطلب من الأمور أعلاها ولا تجور على من يغضبك.
2: على من يغضبك؟
1: خلنا
2: نحن وصلنا لهنا.
1: نعم وصلنا لآخر الكلمات هذو.
2: سبحان الله، أنت تو تتكلم قلت لا تجر، وأنا الملمح انتبهت إليه، يعني كأنه يقول له لا تجور، فهو يصف له الحال الذي يجب أن يكون عليه، وهو أبلغ في الإرشاد من النفي أو من النهي.
1: أبلغ من أنه قل ما تعملش،
2: ما تعملش. كان يقول له حالك أن تكون دائما الأحوال. لا تجور على من يغضبك. طيب من أغضبك؟ أما أن يغضبك بالقول، وأما أن يبغضك، وأما أن يغضبك بالفعل.
1: بالفعل.
2: وفي الحالتين يقول له انظر، هذا من أغضبك إنما أغضبك بفعل قد صدر منه اتجاهك تستشعر فيه هضما لحقك، فلا يكن حالك حال من يجور، أي من يتعدى ويظلم. وهنا نهنا يشير إلى مسألتين.
1: نعم.
2: طبعا هو ذكر مسألة الإحسان. تمام.
1: صحيح.
2: نحن قلنا أن الله تبارك وتعالى يقول وجزاء سيئة كيفاش؟ من أساء إليه جزاؤه أن يساء إليه بقدر الإساءة التي أساءها.
1: نعم.
2: العين بالعين والسن بالسن.
1: والبدي أضل.
2: هذا الحق. القصص. والذي هو أفضل منه لأهل الله أن يكون إحسانا وعفوا،
1: أن يعفو ويحسن
2: أن يعفو. ولكن الناس تفهم المسألة هنا العفو، تفهموا مسألة غالطة.
1: بمعنى
2: أن العفو يكون للذي تمكن. هذا الضعيف لا يكون له عفو. هو ضعيف ليس له عفو. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل إذاية قريش عندما ذهب إلى المدينة، كانت غزوة بدر وكانت غزوة أحد، لكن متى قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ عندما تمكن منهم في فتح مكة. لازم نفهموا مسألة، الدين ديننا ليس على مبدأ من ضربك على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر، لا. ربنا تبارك وتعالى يحب من كان قويا، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واليد العليا أحب إلى الله من اليد السفلى،
1: في كل
2: والمؤمن القوي أحب إلى الله وأحسن من المؤمن الضعيف. ولذلك يجب أن يفهم الناس هذا، أن الإحسان والعفو يكون عند القدرة وعند المقدرة.
1: صحيح.
2: أما في حال الضعف فإنك تعد لمصدر قوتك.
1: صحيح.
2: فتدرس وتتعلم وتبارز
1: نفسك
2: على أقرانك، وتدخل أعتى الجامعات وتطلب العلم، رياضيات وفيزياء وكل العلوم تضرب فيها بسام. حتى لا يقول احنا ضربنا مثل بسيدي الإمام المازوري عندما اضطر للذهاب إلى طبيب يهودي، عندما خرج ذهب فتعلم الطب فبزغ فيه، صار رقم واحد.
1: نعم.
2: فهو هنا يقول له لا تجور على من
1: يغضبك. نعم.
2: فإذا أغضبك بالكلام لا تتجاوز الكلام،
1: يعني هو
2: ما تفوتش
1: الكلام.
2: فإذا كان قد ضربك، حقك فيه الذي جعله الله تبارك وتعالى إياك لتقتص من الحق بما فعل لك ولا تزد،
1: ما تزيدش.
2: ليش؟ لأن الإنسان إذا غضب يتمكن منه الشيطان. ولذلك في أدب الغضب مرة معنا أن الإنسان إذا غضب شنو اللي يعمل؟ يغادر المكان اللي هو فيه،
1: يبدل المكان، يقعد،
2: يمشي يتوضأ،
1: يبل روحه بشوية ماء،
2: لأن الغضب من الشيطان، وخلق الشيطان من نار.
1: نعم.
2: ولذلك
4: هذا هو الحق. الأفضل منه العفو. ولذلك لاحظ لهنا أن الشيخ يدري أحوال النفسي، فما ذهب به إلى الأفضل، ذهب معه بحقه الذي يجري عليه
1: للعادي، ما تفوتش
4: للإنسان العادي. لا عليش، لأنه أنت ما بغي عليك ولا لا، ليس لك أن تبغي على الناس لأنه هو ضربك تمشي أنت تقتله يعني،
1: ولا تلم
4: ولا تحومتك، ولا لأنه هو سبك أنت مشيت أنت سبيت أبوه وسبيت أمه وجبت له العرش الولاني متاعه، ذلك تحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يملك نفسه، وأن لا يخرج منه صفات الحيوان المفترس التي هي فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: غادي معناتها قوتك تظهر وقت اللي تملك نفسك عند الغضب، وقت اللي هك المشاعر هذيك القوية برشة تخرج والإنسان ربما ما عادش نجم يسيطر عليها، فقوة نفسك تظهر وقت اللي تنجم تملك نفسك وقت الغضب.
4: شوفي، صلي على الحبيب
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
4: سبحان الله، هذا الذي لا تتحكم فيه نفسه، يعني لا تتحكم فيه ظواهر أقدار الله فيه. يعني هذا الذي سبه أو هذا اللي تعارك معاه وهذا إحنا مسألة أن ذلك وقع في ملك الله بعلمه وبإذنه. إذا كان الإنسان عنده يقين في الله تبارك وتعالى لعلم أن هذا الذي وقع إنما وقع بعلم الله وبإذنه وبقدره في ملكه، فهو بهذا المعنى يعلم أن ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، لكن تمظهر في هذه الصيغة،
1: ظهر بالصورة هذه،
4: ظهر بالصورة هذه. ولذلك يقولون لا يملك النفس عند الغضب إلا من قوي في الله يقينه وكمل دينه.
1: نعم،
4: فهو لا يسقط، خلاص وقع وقع. إذن وقع، السؤال الآن مش كيف أنتقم لنفسي، لأن المنتقم هو الله تبارك وتعالى، وقلنا أن هذه الصفة صفة جلالية قريناها قبل، وقسمنا الصفات إلى صفات جلال وصفات جمال، وقلنا أن الإنسان يتحلى بصفات الجمال، وصفات الجلال مقتصرة على حق على رب العالمين تبارك وتعالى. فعادة تلقى لي ضرب، كيفاش ضربني، من رجعش ضربتي، فهو إرادة الانتقام في ذلك وليس أخذ الحق.
1: تبين من الصغر زاد راه ساعات
4: بالطبيعة
1: في الرضا ولا في
4: طبعا طبعا. لكن العجيب غزر الفطرة، راه ربي تبارك وتعالى يخلق الإنسان عن فطرة، لما تجيله ليد صغير اللي في الروضة يقول لك فك لي متاعي نفك له متاعه، هذاك العادي الفطرة. لكن الإشكال الإنسان لما يقدم يقول لك كيما وجعني نمشي أنا نوجع، فهو ما عادش يخمم كيفاش يقتص في حقه فقط، لا يولي الهدف متاعه أن كيفاش أنا تعمل لي هك، فهو كما أجير عليه يريد أن
1: يجور
4: على الناس. ولذلك مجرد أخذ القصاص كعبة بكعبة هذا هو الحق، وأهل الإيمان يتجاوزون عن ذلك. قال ربنا: والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو مر معنا الحديث في ذلك.
1: نعم. نمشي للي بعده في هالوصية. يقول الشيخ رحمه الله: عمر الأرض.
4: فقرة جميلة هذه. فقرة جميلة.
1: عمر الأرض بجسمك، واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع، وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل الشيخ هنا من الفقرة التي مرت، ولاحظ الفقرة اللي مرت كلها اجتماعيات في كيفية التعامل مع الناس.
1: صحيح، لهنا مش
4: لهنا
1: خصص أكثر؟
4: مش خصص أكثر، كأنه يشير على أثر المجاهدة والعمل فيما يصلح به حال السالك إلى الله.
1: يعني انتقل إلى جانب خاص في الـ في الـ في الوصية في الإنسان.
4: صحيح. هو رأى عجيب الشيخ، كلامه كلام فتحي يعني.
1: نعم.
4: رحمة الله عليه. وهذا في كلام لاحظ اللي يتعدى الكل، يقولون الناس تقول أن أهل السلوك وكذا يعني منزوين في زواياهم، وهو مش صحيح، بل السلوك إلى الله تبارك وتعالى يقوم على معاملة الخلق بإرادة الحق.
1: صحيح.
4: وهذا هو اللي مر في الوصية، كيف يتعامل مع الكبير، كيف يتعامل مع الصغير، كيف يكون في عمله، كيف يكون في خلوته، كيف يكون في داره، مع
1: كيف يكون مع الناس، كيف يكون.
4: يعني لاحظت ولا لا؟ نعم. ثم الآن سيذكر كل ذلك. طب بما أنك تعمل فيه كيف سيكون أثره عليك؟
1: على
4: لا يغريك ما يكون. فلذلك قال له عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك.
1: يعني لهنا ثنائية الحياة.
4: ثنائية. أيوة. نحن نقول أنها ثنائية الحياة والموت، لكن هي بالنسبة لأهل الله كلها حياة.
1: حياة صحيح.
4: هذه مزرعة هذه. قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أي نعم بسم الله.
1: عمر الأرض بجسمك.
4: عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك. عمر الأرض بجسمك. نحن مرة معنا مثل ذلك وقلنا أن الإنسان يتقي ما المطالب به الإنسان، يتقن ما أقامه الله فيه.
1: اللي حطك فيه المولى سبحانه وتعالى.
4: أتقن. ثم ترتب شنو كيفاش نجم نوصل غادي، شنو اللي فورماسيون اللي لازمني نعملها، شنو هي المهارات اللي ناقصتني نكتسبها. بلان بي يكون رقم واحد، يتبع الماتريال اللي يخرج جديد والاثر نتاعو، والطبيب يحضر في لي كونغري واللي ما يحضرلوش يطلب المخرجات نتاعو. لازم الانسان يتقن ما اقامه الله فيه، وهذا هو محل الابتلاء من الاستخلاف في الارض.
1: عمر الارض بجسمك.
4: عمر الارض بجسمك. اذا الانسان اتقن عمله ثنائي يومين الان، ان الانسان اذا اقام في مقامه باتقان كما اراده الله منه باش يكون رقم واحد. ولما يكون رقم واحد تزداد عليه الناس، تصوروا الكاميرات، يطلع في التلفز، يجي في الاذاعات، تكثر فلوسه، مشهور. فهو يخاف عليه انه يضغر.
1: ذكرش لي بعدها قال له
4: فقال له واسكن القبر بقلبك. اسكن القبر بقلبك لما؟ لانك اذا جعلت سكن القبر في هذا القلب قذف فيه ان هذا الذي تراه كله من حطام الدنيا وانه زائل وانه لن يغنيك عن الله.
1: نعم سبحان الله.
4: فماكش مش تتكبر. يعني الإنسان هذه كلها مدخلات متاع تكبر. واحد رقم واحد في خدمته شكون يجيب؟
1: صحيح. رقم واحد في
4: رقم
1: في
4: واحد في هذا سيدر عليه مال.
1: صحيح.
4: الإنسان سيرى نفسه لأن سبب من لا أنا عمري ما كنت روحي نتصور لهنا. أنا كنت جاي من المدرسة وإحنا كيف نلقاو ما نتاع شو يتسمى بالقداء. نلقى روحي لهنا والناس تجيني، واللي يحب يصور معايا، واللي يحب يعمل معايا انترفيو، واللي عيط لي يقول يعطيني شنو الخبره نتاعك، كيفاش انت وصلت لهنا. فسيعجب بنفسه شويه بشويه. وبذره العجب اذا سقيتها بالاكسير باكسير الحياه انبتت شجره الكبر. ومن كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يشم عرف الجنة.
1: اللهم احفظنا.
4: نعم. ولذلك قال له عمر الأرض بجسمك لكن اسكن القبر بقلبك، فلا تختار بهذا الذي يأتيك منها
1: في هالحياة الدنيا.
4: رد بالك. اي نعم.
1: هذا كاش اللي بعده قال البس قميص التواضع.
4: ايوه ريت كيفاش
1: كانوا
4: تدرج ماما شيخ رحمة الله عليه.
1: رحمة الله. نعم.
4: اي نعم. فقال والبس قميص التواضع، يعني بعد أن نهاه عن أشياء
1: ذكره أو ذكره.
4: أيوه. كأنه نحن قلنا أن المراتب ثلاث، تخلي تحلي تجلي. لهنا بعد التخلية التي أمره أن يتركها هذه التحلية. البس
1: قميص التواضع.
4: وقوله القميص أي القميص هذا الذي يستر عورة الإنسان. كأنه يقول له حقيقتك أنك لا شيء من دون الله، فلما هذا الكبر؟
1: نعم.
4: ثم الإنسان يجاهد نفسه أن أقام في هذا المقام من الشهرة ومن النجاح أن يخرج متواضعا للناس. فقال له استر ما جاء في قلبك من نزغ الشيطان. بماذا؟ بمكابدة النفس على التواضع لله.
1: إنك وكأنه قميص هذاك التواضع، معناته كأنه
4: يستر به نفسه. هذه علماء اللغة يسمونها استعارة. هذا في علم البلاغة اسمه استعارة، وهذه استعارة حسنة. والتواضع هذا هو صفة المؤمنين، وسيد المتواضعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في الأرض ويأكل مع الفقير ولا يرد سائلا ولا يرد هدية ولو كانت من عبد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دعي إلى عرس يجيب
1: بتواضع من النبي عليه الصلاة
4: والسلام. والأحاديث في الشمائل كثيرة في هذا.
1: نعم.
4: والتكبر هي صفة الكافرين. نعم. فانظر إلى كفار مكة ماذا كانوا يفعلون؟ يعني يقول شوف شو اسمه أبو لهب قال تسويني أنا وهذا العبد الأسود. عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وبين عجبي إلا بالتقوى. إيه نعم.
1: وقلوا بعد وجرد أثواب المطاعم.
4: وشوفوا العجيب أن هذا الذي يتواضع يكابد نفسه في مسألة التواضع. الإنسان اللي يقول لسانه يقول لي راه مش سهل. لما تحط فيها تعرف ليه مش سهل. مش سهل. فيها مكابدة.
1: صحيح.
4: فهمتني. مش سهل الناس تجي وتسلم عليك وترحب بيك وهذا في الطريق يعرفك وهذا تدخل تطلع في المترو يخلي لك بقعة وخاطرك أنت معروف. فهمتني. واحد يقول لك راني سمعتك الاخر يقول لك راني صليت وراك ومنو تهكا تفرح هكا تهزك نفسك يعني. فهمتي. والناس تعيط لك سيدي وذاك يقول لك انا راني قريت عندك وتمشي المصلحه باش تقضي ما تشدش الصف لين يخرج لك يجري يقول لك مرحبا يا سيدي باش نجمع عندك. فهمتي من الاول الشيطان مشوف خفاها. فهمت الشيطان مشوف خفاها يعني. فهمتي. ثم تعجب بنفسك والله ما كنتش نسحاي في روحي هكا. ثم بعد بشوي باش تكبر معاك وهذا يمر به كل الناس. إذا كان ما لقفتش روحك إذا كان ما لقفتش روحك غادي تطيح. ولذلك أعلم أن الرفعة الحقيقية وقت اللي تلقف روحك
1: وقت اللي تفيق حاجة مش هي
4: تفيق بطبيعة لازمك تسويها. فمنول باش تولي فيها مكابدة. فإذا فتح الله عليك صارت سجية. صرت محمدي صلى الله عليه سيدي محمد صرت متواضعا سجية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شوف من تواضع إلى الله رفعه. طيب وانت كبر على الناس وضعه ما يقعدش. نعم.
1: بزنا مواصلين احنا فضيلة الشيخ. شكرا لك. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم. تحية مريم فجيري الشيخ رمزي بن شيخة. مواصلين معكم ان شاء الله في باقي حلقاتنا في شرح وصية الإمام الشيخ محمد الظريف التونسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة. من معين الحكمة. ونفحات أهل الله. ونفحات أهل الله. نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

تعالى الواحد الصمد الجليل، وحاشا أن يكون له عديل، وكل شيء سواه فهو منتقص ذليل. وما من مذهب إلا إليه، وإن سبيله لهو السبيل، وإن له لمنًا ليس يحصى، وإن عطاءه لهو الجزيل، وإن عطاءه عدل علينا، وكل بلائه حسن جميل. ادعوني أستجب لكم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: مستمعي الحبيب، الدعاء ملاك الأمر وروح العبادة ومرضاة الرحمن وملاذ الإنسان ولب الدين وجوهر الخشوع. الدعاء توثيق لعرى التوحيد وتمجيد للعزيز المجيد وانطراح على أعتاب الكريم وطمع في ذي العرش العظيم. إلهي لك الحمد، إن الخير منك، وإنني لصنعك يا رب السماوات شاكر. فقرب لي الخير الذي أنا راغب، وباعدني الشر الذي أنا أحاذر.
1: إلهنا، يا من سبح لشكره ما في البحر والغدير والواد، وسبحت لعظمته الجبال الراسية كالأوتاد، نسألك يا رب اللطف بالخلق والبلاد، وجمع الشمل ومحبة العباد.
2: رب هب لي هدى وأطلع

0: الدعاء تتجلى فيه حقيقة العبودية، وتكمن فيه روح الافتقار إلى الجبار، وليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، إنه زاد المؤمن وسلوة العابد، وملاذ الخائف وملجأ المكروب، يحبه الله تعالى ويفرح به ويغضب على من تركه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكلما أكثرت الدعاء علت درجاتك وزادت حسناتك.
1: إلهنا، يا من أضاءت الدنيا بنوره الوقاد، واهدنا طريق الخير، وأصلح كل من حاد، وطهر قلوبنا من البغضاء والأحقاد، وافتح بالسعادة على بناتنا والأولاد، وآتنا ما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد.
0: مستمع الكريم، الدعاء شأنه عظيم وموقعه كريم وأثره كبير، يخفف حدة الأقدار وقد يدفعها. وفي الحديث الشريف: أدعو فإن الدعاء يرد القضاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه.

قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي يا رب، يا أملي في كل نائبة، يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد.

إلهي، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة.

الدعاء به يحفظ الأبرار ويصان الأخيار ويتحصن الأطهار، فنسيانه ضياع وتركه شقاء والتهاون به عجز. لست سبحانك محتاجا إلى أحد، والكل محتاج إليك. يا عليم السر في أغواره، كيف للأسرار أن تخفى عليك؟ كل شيء بك باق دائم، والذي تقضيه مكتوب لديك. يا رب، يا مضيء النجم، يا قيوم، يا ناقل الأطيار من أيك لأيك. مستمعي الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا؟ باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.

0: الرجيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم بك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. لا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. اللهم يا رب العالمين، يا من كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر أي عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، فرج همومنا واكشف غمومنا وأجب دعواتنا وارفع عنا كل ضر وبلاء يا ذا الجلال والإكرام. نسألك صحة في البدن وعافية في الأهل والمال يا أرحم الراحمين. نسألك أن تبارك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك ورحماتك، ونسألك يا ربي من فضلك العظيم، يا من له خزائن السماوات والأرض يا رب العالمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: لا تحزن، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق

الفسق يخرج من بين الصلب والترائب.

أبصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

ووجدك ضالا فهدى

ووضعنا عنك وزرك

أشباهه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك ربي سبحانك يا علي يا عظيم يا رحيم يا عزيز سبحانك سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها. سبحان الله سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها. سبحان الله سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته. ربنا تباركت وتعاليت سبحانك إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وأجرنا وارفعنا ولا تضلنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا الله، يا من تحجب عن الأبصار بعظمة جلاله وتجلى للقلوب بفيض لطفه وتفرد بالكمال فلا شبيه له، وتعالى عن أن تحيط به الظنون والأوهام، يا الله، أتيتك وليس معي من عملي ما أدل به عليك، ولا من طاعتي ما أعتد به بين يديك، ولكن معي قلب أضناه البعد، وروح ما وجدت سكينتها إلا في ذكرك. أتيتك فقيرا، والفقير لا يملك إلا باب الغني. أتيتك منكسرة، والمنكسر لا يعرف لجبره إلا ربه. يا الله، إن حجبتني عنك فاجذبني إليك بلطفك، وإن شغلتني الدنيا عنك فأيقظ قلبي من غفلته، وإن غرتني الأسباب فأرني من وراء الأسباب. إلهي، لا تجعلني عبدا لما أعطيتني، ولا أسيرا لما منعتني، واجعلني لك وحدك. فما قيمة قلب امتلأ بالدنيا ولم يجد فيه صاحبه موضعا لربه؟ يا الله، طهر قلبي من التعلق الذي يتعبه، ومن الرجاء الذي يذله، ومن الخوف الذي ينسيه أنك أرحم به من كل أحد. وإذا أحببت شيئا فلا تجعل حبي له حجابا عنك، وإذا فقدت شيئا فلا تجعل فقده يسقطني من حسن ظني بك. علمني يا الله أن أرى عطاياك في المنح والمنع، وفي القرب والبعد، وفي الفتح والإغلاق. إلهي، اجعل لي خبيئة بيني وبينك، عملا لا يعرفه الناس، ودمعة لا يراها أحد، ودعوة لا يسمعها إلا أنت. واجعل أصدق أيامي ذلك اليوم الذي لا يعلم فيه أحد ما بيني وبينك، واجعل ميزاني عندك لا عندهم. يا الله، لا أريد قلبا لا يتألم، بل قلبا إذا تألم عاد إليك، ولا أريد طريقا لا تعترضه العثرات، بل قدما كلما عثرت قامت بك، ولا أريد دنيا لا تفارقني، بل قلبا لا يفارق بابك مهما فارقته الأشياء. إلهي، إن كان في قلبي شيء يحجبني عنك فخذه، وإن كان في روحي شيء يبعدني عنك فطهره، وإن كان في نفسي شيء ينازعك فيه فاكسره برحمتك لا بقسوتي. يا الله، اجعلني عبدا إذا أعطيته شكر، وإذا منعته صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ضل رجع، وإذا انكسر لم يطرق إلا بابك، واجعل آخر ما في قلبي قبل الرحيل أنك كنت مقصدي، وأنك كنت كفايتي، وأنني ما وجدت أكرم منك ربا. يا الله، إني لا أسألك أن تجعل لي في الأرض مقاما، فاجعل لي عندك مقام صدق. ولا أسألك أن يعرفني الناس، فحسبي أن تعرفني أنت. ولا أسألك أن أملك شيئا من الدنيا، بل أسألك ألا تملك الدنيا قلبي. يا الله، خذ بقلبي إليك ولا ترده بعدك إلى شيء. يا من إليه ترجع الأرواح إذا أضناها السرى، وإليه تسكن القلوب إذا أعياها التعلق بسواك. يا من لا يحيط بك وصف ولا يبلغ كنه عظمتك وهم، ولا يستغني عنك في طرفة عين عبد. يا الله، أسألك إن أعطيتني فلا تجعلني أرى العطاء وأنسى المعطي، وإن منعتني فلا تجعلني أرى المنع وأنسى حكمتك، وإن رفعتني فلا تجعلني أرى نفسي، وإن كسرتني فلا تجعلني أرى كسري دون لطفك. علمني أن أراك في النعمة، علمني أن يكون في التأخير حكمة، وفي كل قدر أدبا معك. يا الله، اجعل قلبي إذا ذكرت اطمئن، وإذا أذنبت رجع، وإذا ضاقت به الدنيا اتسع بك، وإذا خاف من الغد وثق بأن الغد في علمك قبل أن يكون في أيامي. ولا تجعل غايتي أن يعرفني الناس، بل أن تعرفني أنت بصدق العبودية. ولا تجعل همي أن يحبني الخلق، بل أن أكون ممن أحببتهم أنت برحمتك. ولا تجعل لي من نفسي اعتمادا، ولا من الدنيا مقاما، ولا من الخلق رجاء، واجعل اعتمادي عليك وقلبي بين يديك. إلهي، إني لا أطلب منك دنيا ترضيني، ولكن أسألك قلبا يرضى بك، ولا أسألك طريقا بلا تعب، ولكن أسألك قدما لا تضل عنك، ولا أسألك حياة لا فقد فيها، ولكن أسألك يقينا لا يتغير إذا فقدت. يا من إليه المنتهى، اجعل آخر ما يبقى مني قلبا عرفك، وروحا أحبتك، وعبدا إذا ناداك لم يجد في قلبه سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، صلاة تملأ الأرض وسماءها، وتدوم بدوامها، وتبقى ببقائها إلى يوم الدين، وعلى أهله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين.

0: الحمد لله. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فيا ربي صلي على الحبيب في الأولين، يا ربي صلي على الحبيب في الآخرين، يا ربي صلي على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام على الأحبة، السلام على الكرام، السلام على من هم في البيت يترشفون القهوة، السلام على من هم في الطريق، السلام عليكم أينما حللتم ويممتم، وأينما كان توجهكم ومقصدكم. مجلس إيماني، صباحكم أجمل بذكره وبشكره وبالصلاة على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول للجميع في هذا اليوم المبارك الرابع والعشرين من شهر ربيع الأنوار سنة 48,400 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 26 بعد 2000، أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيتي جد خالصة وطيبة للطيب محمد الذي يؤمن لنا المادة التقنية. خويا محمد فرجاني، تحية خالصة لك في اليوم الثاني على التوالي في كل وقت، مرحب بك. وأختي كريمة عتيق، أهلا وسهلا بك وصباحك أجمل، وشكرا على رشفة الماء سقاك الحبيب من يده شربة لا تظمئين بعدها أبدا، أنت ووالداك وآل بيتك وكل من قال أمين ممن يستمع حتى لا تغاروا. الصباح الحقيقي يا أحبتي ليس في شروق الشمس، ولا في هدوء الكون، ولا في روعة الأجواء، بل في نعمة الله علينا أن وهبنا يوما جديدا في هذه الحياة نذكره فيه ونسأله من فضله ورحمته. فاللهم املأ يومنا ببركتك ونورك ورضاك، قل أمين. إذا نفسك الناس على الدنيا فاتركها لهم، وإذا نفسك الناس على الآخرة فكن أنت أسبقهم، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فيا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، قولوا مرة أخرى آمين. أيها الأحبة، كم من نعمة نعيشها من غير شكر. أي والله، في حقيقة الأمر ونحن نتحدث عن حمد الله وشكره في قصة ماتعة أدعوكم إلى سماعها، فأعيروني أسماع قلوبكم يا رعاكم الله. هو رجل في 70 من عمره أصابته مشكلة في إحدى عينيه، فتراجعت رؤيته يوما بعد يوم حتى كاد أن يفقد بصره. زار طبيبا فأخبره أنه بحاجة إلى جراحة عاجلة ليستعيد بصره. وافق الرجل على الفور، نجحت العملية واستعاد الرجل بصره، وبعدها حضر الطبيب إليه، قدم له بعض الأدوية وكتب له الخروج ومعها فاتورة المستشفى. وحين نظر الرجل إلى المبلغ بكى، فقال له الطبيب متعجبا: إن كان المبلغ كبيرا يمكننا أن نخفضه لك. لكن الرجل أجاب والدموع تبلل وجنتيه: ما أبكاني ليس المال يا دكتور، أبكاني أن الله منحني نعمة البصر 70 عاما ولم يرسل لي فاتورة. يا الله، فكيف أشكر نعما لا تحصى وأنا لم أدركها إلا بعد أن فقدت جزءا منها؟ العبرة يا أحبتي، كم نحن غافلون عن نعم الله التي تحيط بنا في كل لحظة ولا ندرك قيمتها إلا حين تسلب منا. فالحمد لله على ما نرى، والحمد لله على ما نملك، والحمد لله على ما يغمرنا به من عطائه. قولوا الحمد لله. يا سادة يا كرام، في سؤال طرح على الأستاذ مصطفى البيك، قال: سألني مرة أحدهم بفطرته: حدثني عن الله، خبرني عن الله، ماذا أقول له؟ قلت له: إذا أحبك الله أحبتك السماء والأرض وساكنيها، وسكنت الجنة قلبك قبل أن تدخلها، وهديت ووقيت وكفيت ونحي عنك الشيطان، وابتعد عنك الشقاء وفارقتك الأحزان. إذا أحبك الله، نادى جبريل عليه السلام أن: يا جبريل سيد الملائكة، إني أحب فلانا بالاسم فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، ويحبه أهل السماء، وينادي جبريل في أهل السماء أن: يا أهل السماء، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، أمر من الله، أحبوه. فيحبه أهل السماء. لذلك يقول الدكتور والأستاذ مصطفى البيك: عندما يسألني كثير من الشباب عن نصيحة سريعة ومختصرة، ماذا تنصحنا يا أستاذ؟ أقول له: يا ولدي، لا تخسر الله، لا تخسر الله، لأنك إذا خسرت الله خسرت كل شيء، وإذا ربحت الله ربحت كل شيء. فاللهم إنا نسألك حبك. قل أمين. يا سادة يا كرام، في شكوى وصلت إلى القاضي. وقفت هذه المرأة تشكو للقاضي سوء معاملة المسلمين لها، قائلة: سيد القاضي، نحن 5 شقيقات، ولكن أنا الأكثر عطاء فيهن لكل من يأتيني، ومع ذلك يأتون لزيارتي دوما، وعند موعدي زيارة، يعني يأتون لزيارة إخوتي دوما، ولكن عند موعد زيارتي أنا لا يأتيني منهم إلا القليل، بل ويقاطعونني أياما عدة، حتى أن بعضهم لا أكاد أراه مطلقا، وكأنني سقطت من قاموسهم. فأنا لا أتهم أخواتي بالتقصير أبدا، ولكن الخير عندي كثير، أناديهم كل يوم، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولماذا كل هذا الهجران الطويل؟ هل علمتم أحبابي من تكون صاحبة الشكوى؟ إنها الغالية صلاة الصبح. استمعنا؟ إيه؟ التي يغفل عنها الكثير من الناس. فاعلموا، إن لم يكن أول قرار لكم في يومكم هو الاستيقاظ لصلاة الصبح في وقتها، أي قبل طلوع الشمس، فقد خسرتم بداية النجاح. فاللهم ردنا إلى صلاة الصبح ردا جميلا. اللهم آمين يا رب العالمين. هذه تحيتي الصباحية لكم، لنا عودة إن شاء الله. أذكروا الله يذكركم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ما أجمل كلمات هذه الشارة، وأضيف عليها صباحي أجمل بكم. أيها الأحبة، وبعد أن استمعنا إلى آيات بينات من ذكره سبحانه وتعالى بصوت الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن الحفيان، وشكرا على حسن الانتقاء أخي محمد، سبحان الذي جعل هذه الكلمات التي سأذكرها هي تبعا لما كنا بصدد الاستماع إليه، فما أدراك، نسأل الله التوفيق الدائم يا رب العالمين. من أخلاق أهل القرآن، هي قصة عاشها رجل وطفل في مسجد، وفرصة لكي نجدد عهدنا مع القرآن دائما وأبدا. وبما أن العودة المدرسية قريبة إن شاء الله، والعودة إلى مقاعد القرآن أيضا، العودة القرآنية، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع، للمؤدبين وللمؤدبات، للمعلمين والمعلمات، للأساتذة والأستاذات، وللدكاترة، الكل وكل من حيث موقعه، أسأل الله لكم الرشاد والسداد والعون والتوفيق من عنده سبحانه وتعالى يا رب العالمين. في هذه الكلمات أقول: ذهبت إلى المسجد ذات يوم لأصلي صلاة العصر. صليت خلف الإمام، وعندما انتهت الصلاة ذهبت إلى ركن في المسجد لأردد أذكار المساء. وضعت هاتفي أمامي وأخذت أقرأ منها. وقعت عيني على طفل في عمر 10 سنوات يدخل من باب المسجد ويلتفت يمينا ويسارا، ثم جاء إلي وقال بصوت يرتعد: هل جاء الشيخ؟ فقلت له: أي شيخ؟ فقال: الشيخ الذي يعلم الأطفال ويحفظهم. لم أكن أعلم أن هنا معلمة، فهمست له وأنا أبتسم لأنتزع الخوف الذي يسكنه. لا لا، لم يأتي بعد، تعال يا حبيبي، اجلس بجانبي. جلس الطفل، فتح مصحفه وأخذ يقلب في صفحاته. هممت أن أقول له: في أي سورة تحفظ يا فتى؟ فقطع ذلك صوته الذي كان يرتعد من الخوف، وهو يقول: يا عمي، هل لك أن تقرئني مرة أو مرتين حتى أحفظ السورة جيدة؟ فوالدي يائس من قلة تركيزي وضعف حيلتي، ودائما يشكو من ذلك، حتى أصبحت أستحي أن أطلب منه أن يحفظني القرآن. وعندما أذهب إلى شيخي وأخطئ من التلاوة يغضب مني، وأنا لا أجيد القراءة جيدة، فبعض الكلمات تشق علي. ابتسمت للطفل وأخذت منه المصحف وهمست له: اقترب يا حبيب عمك. بدأت أرتل وهو يرتل خلفي. بعد ربع ساعة طلبت منه أن يسمع ذلك بمفرده. ما الذي حصل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد قليل.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: صباحك أجمل،
5: صباحك أجمل
4: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذه القصة. وقد وقفت تشويقا عمدا، لأن هذه القصة فعلا فعلا لها وقع على الصغار وعلى الكبار، فما بالكم بمن أعد هذه الكلمات. أسأل الله أن يفهمنا وأن يحققنا بنور العبودية، وأن ندخل عليه دخول المحب ودخول المتطفل لجنة عرضها السماوات والأرض. فماذا أعددنا لها عن القرآن ومجالس ذكره؟ هذا الطفل ما الذي حصل مع الرجل الذي طلب منه أن يحفظه؟ يقول: ابتسمت للطفل وأخذت منه المصحف وهمست له: اقترب يا حبيب عمك. بدأت أرتل وهو يرتل خلفي، وبعد ربع ساعة طلبت منه أن يسمع ذلك بمفرده فلم يستطع. تذكرت شيخي عندما قال لي ذات يوم: إذا وجدت صعوبة في الحفظ فافهم الآيات أولا، ثم حاول الحفظ ثانية، فإن حفظ الآيات بمثابة قفل لباب ضخم يفصل بينك وبين الجنة على قدر استطاعتك، وسيفتح بعد ذلك الباب لك، حاول فتح هذا القفل بأي مفتاح. نظرت إلى الطفل ثانية وهو يضغط على إصبعه بخجل، تبسمت ثم همست له: دعك من الحفظ يا فتى، هل تعرف ماذا تعني هذه الآيات وماذا يريد الله بها؟ أخذت أشرح للفتى الآيات حتى انتهيت من الشرح، وقرأت عليه السورة مرتين وهو يردد خلفي، ثم طلبت منه أن يقولها بمفرده. قال بعض الآيات، وكان إذا شق عليه قول آية أو لم يتذكرها يبتسم ويقول لي: هل أخبرك بقصتها؟ وبعد عدة محاولات حفظ الطفل السورة، حفظها كحفظه لسورة الإخلاص. جاء الشيخ، أقبل الأطفال، استأذن الطفل مني ليذهب إليه، فقلت له: يا فتى، هل أخبرك بشيء تضعه نصب عينيك؟ ابتسم وقال لي: أجل. أمسكت يده وقبلتها، ثم قلت له: سيأتي يوم يقال لك فيه يا فلان هلم، فتذهب فتسمع دوي

ولا تشتكي من ضعف حيلتك، ستكبر إن شاء الله وتكون حاملا لكتاب الله، وتكون مميزا في الدنيا عندما تكون إماما يصلي بالناس يرتعد صوتك خشوعا أثناء تلاوتك. ستجد نفسك كذلك في الآخرة مميزة ومكرمة أمام السفرة الكرام البررة وحق القرآن. ليكرمن الله أهل القرآن، فالقرآن كلامه، وما أحب الله أحدا كحبه لأهل القرآن. ووالله لن يعذب الله بالنار لسانا تلا القرآن، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرت إلى آياته. هنيئا لك زهرة شبابك التي نشأت في ظل آيات الله. ثم قبلت رأسه وقلت له: الآن اذهب إلى شيخك ورتل كأنك ترتل تحت ظل عرش الرحمن، والله يستمع إليك، أنا أثق أنك تستطيع. ذهب الطفل إلى شيخه وسمع ما حفظ هذا اليوم. سمع يعني، كنت أراه كل يوم وأحفظه في المسجد قبل أن يأتي الشيخ، حتى سمع عليه ما حفظته له، وبعد شهرين ودعته لأني انتقلت إلى مسكن آخر. وبعد سنوات، 7 سنوات تحديدا، خرجت من عملي يوما وركبت السيارة. حان وقت صلاة المغرب، فوقف السائق أمام مسجد لنصلي. دخلت المسجد ووقفت في الصف، فرأيت شابا كأن وجهه قطعة قمر. سمعته يقول للناس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كانت ملامح الشاب قريبة من قلبي وألفتها عيني، لكنني لا أتذكر أين رأيته. كان صوته صوت كروان يصدح، صوت يتنفس في صدر يعقوب ليعطيه الأمل، ويبث البشرى في قلب أم موسى بعودة طفلها، صوت يبشر زكريا أبي يحيى. لو كنا خارج الصلاة لطلبت منه أن يطيل التلاوة لأسمعه أكثر، فتلاوته كانت بمثابة الدواء لقلبي. همست في سجودي: اللهم زده، اللهم زده، اللهم زده. انتهت الصلاة وجلست لأردد الأذكار. بعد قليل رأيت هذا الشاب يجلس أمامي ويقبل رأسي وهو يقول: سأشهد لك يوم القيامة أمام الله بأنك كنت سبب ما أنا عليه الآن. هممت أن أسأله من تكون، فقطع صوته علي طريق السؤال، وسمعته وهو يبتسم بفرحة تملأ وجهه وتبدو في نبراته، وهو يقول: يا عمي، هل لك أن تقرئني مرة أو مرتين حتى أحفظ السورة جيدة؟ فوالدي يائس من قلة تركيزي وضعف حيلتي. وابتسم وعيناه تذرف الدمع، ثم قال: هل تذكرتني الآن؟ ثم قام واحتضنني وهو يخبرني: لقد ختمت القرآن وأخذت الإجازة، والآن أصبحت محفظا للقرآن الكريم. هنيئا لك يا عمي تاج الكرامة، عاملتني بحب واحتضنت قلبي بلطف وجعلت القرآن أحب الأشياء إلي. كمرة أتيتك ضعيفة فرممت ضعفي وقويت حيلتي، فهنيئا لك الجنان، أجر ما حفظت وأجر من أحفظ. يا عمي، شكرا لأنك وثقت بي عندما قرر الجميع أنني لا أستطيع. وبعد وقت ودعته ليذهب إلى أطفاله ليحفظهم. اللهم اجعلني وذريتي وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هذه رسائل هامة جدا لكل من يحفظ القرآن. أحبابنا الكرام، من أجمل القصص على قلبي، لذلك بصباحك أجمل وجمال الكلم أهديكم هذه القصة ولحظات إن شاء الله دقائق معدودات ونعود.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين، وحفظ الله لنا أعلام الأمة، حفظ الله لنا الشيخ عثمان الأنداري، الله يبارك فيه وفي أنفاسه وفي كل من رتل القرآن ومن سيرتل بقلب خالص يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تشمل هذه الدعوة الشيخ جمال ذياب. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كيف حالكم جميعا؟
1: ولله المنة والفضل دائما وأبدا. الحمد لله. الحمد لله الذي إذا أعطى أدهش، عن عطاء الله سبحانه وتعالى تكون كلماتكم بإذن سبحانه وتعالى. إذن أترك لكم المصدح فلتتفضلوا.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي حيثما كنتم وحيثما تصلكم هذه الإذاعة الغراء وصوتها الجميل، أحييكم بتحية الإسلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم.
2: أنا اليوم سأنقل لكم مشهدا بديعا من كتاب الله تعالى يتمثل في هذه الحبة، هذه الحبة التي إن أنت أنفقتها فسيربيها المولى تبارك وتعالى في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، نعم كمثل حبة، إبداع في التوصيف، أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا حبيبي الغالي، الله تعالى دفعك للإنفاق، ترى لماذا؟ لأنه سبحانه من خلقنا ويعلم ماذا أودع فينا من حب الدنيا، فجعل لنا أمثلة تنهزنا نحو المبرات والخيرات في مثل هذا السياق. الله تعالى يكرمنا بفضائل عدة ونحن ننفق إن شاء الله نجعلنا منهم. أليست النفقة التي أكرمك الله بها بأجر 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فهي تقي مصارع السوء وتكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب وتبارك في المال وتزيد في الرزق ويربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبال فتصبح مثقال جبل كقوله تعالى: ويربي الصدقات. يا أحباب الكرام، إذا أنت صدقت فأنت تنسج في نسيج هذا المجتمع قلبا ونفسا يحب الآخر، وهذه المحبة تتترجم في قلوب الآخرين فيصير عنوانها الحب والود، من انطلاقا من هذه الحبة التي زرعتها على أرض يد بإذن الله تكون خصبة بإذن الله تعالى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها المنفقون، كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة. نعم. الذين ينفقون أموالهم، وهذا نوع آخر من أنواع الصدقات الله تعالى يخولها لك أيها العبد المؤمن. الله يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. يا أستاذ أسمى، كم تشنف أذاني هذه الكلمات: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم
1: يا رب.
2: وهذا الوقت يداهمنا، ولعلنا في مناسبات أخرى أحييكم.
1: لديكم دقيقتين، لديكم دقيقتين، أنا أرسلت لك دقيقتين إن شاء الله إضافة شيخنا.
2: ما شاء الله. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا من خلال حديثه الرقراق، وكان يقول: يا أيها المنفق لا تخشى شيء إن شاء الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا بلال فوجد عنده صبرة من تمر، يعني كومة من تمر. ما هذا يا بلال؟ فقال: شيء أدخيل لغد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تخشى أن ترى له غدا بخارا في نار جهنم عياذا بالله يوم القيامة؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق، لأنك إذا أنفقت كما قال لك الشاعر: إذا ما زرعت الخير في كل موضع ينمو جمالا في الدنيا ويزهر. فألقي البذور الطيبات بنية وسوف تجازى بالمكارم أكثر، وإن تسقي أرضا بالعطا تفجرت ينابيع خير بالمحبة تقطر.
1: ما شاء الله، الله أكبر، كلمات طيبة جدا، وأنهيها أنت تعطي والله يعطيك.
2: ربي يبارك فيك يا
1: أنت
2: أستاذ،
1: تساعد
2: الله كل خير. أنا
1: الله يحفظك. والله
2: من
1: يساعدك.
2: مدينة جابس جامعة بالخطاب، لكن الآن يا أستاذة في مدينة قليبية.
1: يا مرحبا.
2: نستمتع نعم نستمتع بهذه الفضاءات الرحبة في هذه
1: الله.
2: الربوع الجميلة، والحمد لله رب العالمين.
1: سيروا سيروا في الأرض، سيروا
2: يا ليتكم معنا فستفوزون فوزا عظيما.
1: الله يعزك إن شاء الله يا ربي، تجمعنا جنة
2: الله.
1: الدنيا وجنة الآخرة. الله يبارك فيك، ارتاح سيدي، ربي يحفظك إن شاء الله ويرعاك، وربي إن شاء الله يجعل في كل مقام فيه رفعة لمقامك ومقالك يا رب العالمين. الله يحفظك، شكرا على هذه المداخلة الطيبة. اليد التي تعطي تأخذ دائما، اللهم لك الحمد على هذه النعم. ونذكر بعضنا البعض أحبابنا الكرام، نعود إليكم إن شاء الله في مداخلة هامة جدا أيضا، انتظرونا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمن التحق بنا في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم صباحك أجمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع فيما ذكره علماؤنا والذين أكرمهم الله بنور العلم، من الجمال الأول أمر إلى الجمال الثاني مع شيخ جمال الوسلاتي من أرض قربة. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وعطرة، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم،
1: اللهم
2: يومكم بالرضا والقبول ومحبة الله والرسول
1: صلى الله على الرسول. ما جادت الدنيا بمثل محمد في العالمين ولن يجود زمانه، هو خير من طلعت عليه نجومها والأرض من أنواره تزدان، فصلاة ربي والسلام معطر ما دام فيها مسجد وأذان. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب المعجزات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرة ولا يمكن حصرها، ولكن نتحدث عنها في قبس من قبسات النبوة. حدثني عن الحبيب صلى الله عليه وسلم شيخ جمال. نعم،
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي بارك فيك على هذه الكلمات المنمقة والطيبة والجميلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالأمر القريب من محبي، أنت من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ربي يحشرنا معه في الجنة.
1: آمين، جمعني رب العالمين.
2: كما تعلمين أخت أسماء، يعني أنه ما من نبي إلا وأيده الله بمعجزات، ما من نبي أو رسول إلا وأيده الله بمعجزات. ولو نأخذ يعني تعريف موجز فقط، يعني المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على أيدي أنبيائه لتأكيد صدقهم مع عجز البشر عن معارضة. يعني وبالنسبة لما يخصنا ومعجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي انقسمت إلى قسمين، يعني معجزة عقلية كبرى خالدة على مر السنين إلى يوم الدين، ومعجزات أخرى حسية مؤقتة رآها وشاهدها من عاصروه صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا في روايات صحيحة. يعني لو نبدأ بالمعجزة العقلية الكبرى الخالدة وهي القرآن الكريم. وما أدراك ما القرآن الكريم؟ وهو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، دستور المسلمين، يتميز بتعدد وجوه إعجازه، منها الأعجاز اللغوي والأعجاز البياني والتشريعي والقصصي والأعجاز النفسي والأعجاز العلمي والأعجاز العددي. وما شاء الله، يعني في كل عصر هناك نوع من الأعجاز، وما يميز هذا الأعجاز هو أنه باق وخالد إلى يوم الدين. يعني لأن نزل فيه قرآن كما تعلمين أسماء في سورة الإسراء وفي سورة هود وفي سورة البقرة وغيرها. يعني في سورة الإسراء مثلا يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني فهنا يعني كل سورة وكل آية بل وكل كلمة في القرآن الكريم هي معجزة في حد ذاتها من جميع النواحي. وقد وصل إلينا متواترا القرآن الكريم، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام الترمذي، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به، اللهم اجعله عصمة لنا يا رب العالمين، ونجاة لمن اتبعه، ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. يعني هذا تعريف موجز للقرآن الكريم، ولكن لا يسمح المجال بأن نتبحر هذه المعجزة، نتمر إلى المعجزات الحسية أخت أسماء.
1: نعم.
2: يعني القاضي عياض يقول هي يعني تجاوزت حتى 1000 معجزة ما شاء الله. يعني ولكن سنذكر البعض منها بالطبع.
1: نعم.
2: يعني مثلا معجزة الإسراء والمعراج وهي رحلة ربانية، الرحلة العجيبة والمعجزة التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة الإسراء، وذكرت سورة باسم هذه المعجزة. يعني استضاف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم في سدرة المنتهى، يعني في مكان، يعني مكان لم يصل إليه إنس ولا جان ولا ملك، حين صعد إلى السماء العليا ومعه جبريل عليه السلام الذي توقف يعني في قبل سدرة المنتهى.
1: نعم.
2: فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أيترك الخليل خليله يا جبريل؟ يعني فقال جبريل: والله يا محمد يعز علي فراقك، ولكن لكل منا مقامه المعلوم، فلو تقدمت أنا يا محمد خطوة واحدة لاحترقت بجلال الأنوار، وأما أنت يا رسول الله لو تقدمت لاخترقت أنوار الجمال، فهذا المقام لك أنت يا محمد، لم يصل إليه ملك ولا إنس ولا جان. فتقدم صلى الله عليه وسلم نحو سدرة المنتهى وقال يعني صلى الله عليه وسلم: انغمس نوري في نور ربي، فأصبحت كل نور، فوقي نور وتحتي نور، وعن يميني نور وعن شمالي نور وأمامي نور وخلفي نور. ومما يروى في الأثر أن رب العزة سبحانه وتعالى كلمه في هذا المقام المحمود في أعلى مقام، وقال له: يا محمد، إن كنت اتخذت إبراهيم خليلي فأنت حبيبي، وإن كنت اتخذت موسى كليمي فقد كلمته من وراء حجاب، أما أنت يا محمد فتجلس على بساط أنت ربك، وإن كنت خلقت عيسى من روحي فقد قرنت اسمك باسمي، وإن كنت أعطيت سليمان ملكا عظيما فقد أعطيتك يا محمد 7 المثاني والقرآن العظيم وسورة البقرة وآل عمران والنساء، فبعزتي وجلالي يا محمد من قرأهن أحد ما قرأهن أحد من أمتك إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد حبات الرمل والحصى، وإن كنت رفعت إدريس مكانا عليا فهو في السماء الرابعة، أما أنت يا حبيبي ففي مكان لم ولن يصل إليه أحد قبلك ولا بعدك، أنت في المقام المحمود. يعني هذه الرحلة الربانية ما شاء الله يعني هي موجودة في القرآن ووصلت إلينا في طرق صحيحة في روايات صحيحة. الأخت أسماء لو نضيف بعض، ما زال شوية وقتا نضيف بعض المعجزات الأخرى الحسية، يعني انشقاق القمر، يعني حين قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، هنا إشارة أنه ورد في السنة الكثير من الأحاديث الصحيحة يعني هذه المعجزة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية غير القرآن الكريم، فأراهم القمر منشقا إلى نصفين ولم يصدقوا ذلك، قالوا: سحر أعيننا. فجاءت قافلة يعني لم تكن موجودة هناك، فقالوا: لقد نعم لقد رأينا القمر قد انشق، يعني صدقوهم. كذلك من بين المعجزات نبوء الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أنس بن مالك يعني الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، يعني ماء الوضوء يتوضأ، فلم يجدوه، فأوتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع عليه السلام يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس جميعا حتى توضأوا يعني على آخرهم، رواه البخاري ومسلم الحديث. يعني المعجزات كثيرة، يعني إن شاء الله إذا بقي الوقت نذكر
1: إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن سبحانه وتعالى. وعد لأحبتك، وعد لكل المستمعين إن شاء الله، ربي يبارك فيك. يعني بقية إن شاء الله هذا الجزء من هذا الركن المبارك، وهي يعني بين قوسين آخر حصة بإذن سبحانه وتعالى الأحد المقبل، لأن يوم الاثنين إن شاء الله ستكون بداية البرمجة الجديدة، برمجة خريف شتاء 26 و27 بمشيئة الله تعالى، فنختمها إن شاء الله بعد إذنكم، ربي يبارك فيك بالمعجزات إن شاء الله. الله، وشكري موصول دائما وأبدا بكم ومعكم، وشكر موصول وسلامي للمتفوقين في المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.
2: نعم لدينا حفل ترتيله. إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله.
2: تكريم
1: سلامي للجميع.
2: لدينا ما شاء الله يعني
1: ما شاء الله
2: عدد كبير جدا ممن ختموا القرآن.
1: ما شاء الله. ربي يبارك فيك. شكرا على الدعوة وشكرا سبحان الله، لو لم يكن لدينا مباشر لكنت معكم، فشكرا على الدعوة وبارك الله فيكم وفي مجهوداتكم، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. أحبابنا الكرام، فاصل إن شاء الله ومداخلة أخرى، ارتقبونا.
0: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي كل صباح أسأل الله أن يصبح أحبتي بعظيم غفرانه، وأن ييسر طريقهم، وأن لا يجعل في يومهم سوءا إلا رفعا، ولا ذنبا إلا غفرا. ومنهم أنتم شيخ عبد الجليل الفاسي، قل أمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، تحية إليك وكل فريق المؤمن لهذه الفقرة المباركة.
1: اللهم أمين أمين، قد قلتها أنا. بارك الله فيك في سلامك وتحيتك، وفي قلبكم الذي دائما ينبض ذكرا وشوقا لهذه المجالس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامكم، فسلام الله عليكم شيخنا الجليل عبد الجليل. ونبدأ على بركة الله مع موعظة من مواعظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلتتفضلوا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بحر الجود وكنز الوجود، عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأزواجه وذريته إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله اللي أتاح لنا هذه الفرص وهذه للتواصل مع كل مستمعين أينما كانوا، فنجدد لهم التحية ونقول لهم السلام عليكم جميعا. وطاب سماعكم لمواعظة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم الموعظة كالعادة، نحن ليس لدينا ما نختار في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة كلها لها خصوصية من حيث أنها جوامع الكلم أوتي عليه الصلاة والسلام، جوامع الكلم. ونشعر إذا أسمى كل حديث يجرنا وينقلنا بلطف وبسلاسة إلى الموعظة الأخرى حقيقة. وكأن كل الأحاديث تدور مكمل بعضها لبعض. وموعدتنا اليوم فيما ورد من نصيحة لسيدنا معاذ بن جبل ويعني أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، إذ يقول لهما المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاثة وصايا تظهر يعني عناوين هكذا، ولكن في عمقها كما سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى، هي تمثل تقريب كل الدين، هي محور يدور حول الدين. وهذه من خصائص الحديث والمواعظ النبوية أنها تكون عامة وشاملة ولها أبعاد كثيرة، أبعاد تنظم علاقة العبد بربه، أبعاد تنظم علاقة المسلمين فيما بينهم، وتحثهم وتحرضهم يعني إلى الجنة وترغبهم في الجنة، كما هو شأن كل مواعظ الحديث صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا الثلاث نشوفها هي تقوى الله في قوله اتق الله بكل حيثيتها، فقال حيثما كنت. وهذه الحيثية عنا معها وقفة إن شاء الله بعد قليل نبينها، يعني هذا الشمول، هذا الإعجاز، هذه البلاغة صلى الله وسلم عليه وقد أوتي هذه الجوامع. كذلك الاجتهاد في تحصيل الحسنة وأتبع السيئة الحسنة، في إشارة في أمر، وأتبع كلمة أتبع يعني هو عمل دؤوب، فيها أمر وكأنه المسألة فيها استرسال وفيها تواصل وفيها عمل متواصل. وأتبع هكذا يعني في تابع وفي متبوع، وهذا دليل على الحركة، على أننا محتاجين من حين لآخر أن نتبع، لأننا نعمل نتبع هذا العمل بشيء آخر. هذه الوصية. ثم الوصية الثالثة وهي الخلق الحسن، وما أدراك من الخلق الحسن. لأنه الأخلاق في أحاديث كثيرة، يعود السادة المستمعين للمصنفات الأربع النووية، يشوفوا رياض الصالحين، يشوفوا الصحاح، الحديث في باب الأخلاق اللي يقالوا فيها سادتنا العلماء بحر لا ساحل له. الأخلاق ليست كما يتصورها البعض هي تلك التي يسمى فقط أو تلك المعاملة السطحية فقط لتقريب مفهوم العام عندنا نحن، ولكن الأخلاق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ترد لفظ الأخلاق هو يعني حقيقة معاملة، ويعني معاملة وفق مراد الله تعالى. يعني المعاملة ليست من أجل الإنسان ولكن من أجل الحق سبحانه وتعالى. وهذا يميز المسلمين راه على سائر الشعوب أخواني مستمعين وأخواتي مستمعات، أنه الإسلام عندما يأمرنا بأمر صالح هكذا الأخلاق لا يعني المنظومة الأخلاقية العامة الإنسانية اللي تشترك بها الشعوب والديانات، ولكن عندنا نحن في الإسلام خصوصية. هذه المعاملة وهذه الأخلاق لها بعد غيبي، بعد يوصلنا بالله، أي كل ما نفعله من أجل الآخر، كل ما نفعله في معاملاتنا من حسن أخلاقنا هو أساس المقصد الأساسي منه هو مراد الله، إرضاء الحق عز وجل
1: سبحانه.
2: وهذا ما يجعل أخلاقنا ومعاملاتنا فيها الأجر وفيها الحسنات وفيها الترقي لحضرة الله تعالى، فيها رقي وفيها تزكية للنفس. ما هيش أخلاق نعملها مجاملة، ما هيش أخلاق كما موجودة في بعض الشعوب الأخرى. حتى أنه أخت أسماء في بعض الشعوب وإحنا نقلنا في بعض منها غربية وعربية، خاصة الشعوب الغربية، تكاد هذه التحية العامة هذه تكاد لا تكون موجودة بينهم. وهذه الغربة الشديدة وهذه الانفراد وهذه الوحشة، كل إنسان عايش لنفسه، وكل بخلاف هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل توصياته وكل مواعظه كان يحس على التقوى والجماعة، ويحس على التعامل والتعاون والتسامح، وكل هذه تدل على أنه المجتمع في حراك وفي دعوة إلى التعاون دائما هكذا. وهذا حقيقة خصيصة خاصة بها ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة لما خص به نبيه عليه الصلاة والسلام من خصائص الرحمة للعالمين، وهذا مظهر مظاهر الرحمة. أيضا فيها رسالة كبيرة للمسلمين الكل في هذه الموعظة، هو التأكيد على تقوى الله أولا. إيش تقوى؟ البعض يشوف التقوى هي في ظاهرة، نشوف تعريفا بعد، استقامة اجتناب وامتثال، ولكن رسالة هي رسالة واسعة أوسع من هذا المعنى انتحى. لأن التقوى أخت أسماء هي تأسس لعقيدة ولعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات هكذا. كل ما نجد في القرآن الذين آمنوا نجد وعملوا الصالحات، هذه هي التقوى. التقوى ليس كما يعتبروا حتى في بلادنا الإسلامية هي تلك العبادات المجردة، لا، هذه العبادات المجردة تكون بدافع ذاتي اسمه الإيمان، وهذا هو المهم في التقوى. لأنه كثير من الناس تفعل أفعال خير وتصدق وإلى غير ذلك، ولكن ليس بدافع إيماني، ليس بدافع غيبي عقائدي. هذا نقطة مهمة، لأن التقوى تشوف بعض الحادثية انتحى أنها رسالة عميقة جدا، وهي محور وقاعدة من قواعد العبادة في ديننا. كذلك الحرص على تحصيل الحسنات في مجال معاملات والعبادات، وفي الخلق الحسن هو ثمرة التقوى وحسن المعاملة في النهاية. يشوفوا وخالق الناس بخلق حسن، هي أعلى درجات، هي أعلى ثمرة نجناها من التقوى ومن الحسنات اللي نجتهد في فعلها. إن شاء الله هذا نشوفوه بعد الفصل بإذن الله تعالى بعد إذنكم.
1: إن شاء الله هذا تأصيل إن شاء الله لحديثنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، بعد إذنكم لحيظات نمر إلى النشرة الجوية ونعود إلى شيخنا الجليل عبد الجليل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه التحية لمن التحق بنا في هذا التوقيت، وتحيتي جد خاصة للزميل الفاضل سرحان الرحالي، مرحبا بك.
2: السلام الله عليكم، مرحبا بك، مرحبا بزيتونة هذا الصباح.
1: الله يبارك فيك، كيف حال طقس اليوم؟
2: طقس اليوم وطقس يوم الغد
1: بإذن الله،
2: هو بإذن الله تقريبا هو نفس الحالة الجوية، طافني إلى قليل الصحب رياح تهب 10 دقائق حتى بحر قليل الاضطراب، والأرقام في درجة الحرارة نفسها لا تتغير ما بين 30 و35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و39 درجة ببقية الجهات. كذلك هو طقس يوم الغد في الأسبوع 7 من سبتمبر 2026، لكن يوم الثلاثاء ظهرا وتعود الأمطار ومؤشرات الأمطار من جديد بالشمال والمناطق الشرقية للبلاد، أكيد بعض الأماكن تكون ذات صبغة رعدية، لكن مع بحر يتواصل قليل الاضطراب الحرارة نسجل فيها انخفاض طفيف، والأمطار بإذن الله ستكون جلية أكثر يوم الأربعاء، تكون بالمناطق الغربية بداية ثم تتدرج نحو الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال مع تساقط محلي للبرد، وبالتالي أولى القطرات أو الأمطار الأولية التي نصب لها في بداية الخريف وتكون أكثر شمولية بداية من يوم الأربعاء والخميس بإذن الله. أجواء ممطرة إن شاء الله تكون نافعة، ولها من الوقع الإيجابي علينا أو على فلاحتنا الشيء الكثير. كما عدنا نمدكم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله، الأحد بصلاة الظهر بداية من منتصف النهار 25 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3 بعد الزوال 54 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة 6 مساء 43 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 8 مساء و10 دقائق. بالنسبة لغروب الشمس إن شاء الله لهذا اليوم سيكون في تمام الساعة 6 مساء و41 دقيقة، في حين شروقها يوم الغد على الساعة 5 صباحا 55 دقيقة.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين والمداومين عليها، اللهم أمين. شكرا زميلنا الفاضل سرحان الرحالي، مباشرة كنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونسأل الله صيبا نافعا هذا المطر الذي سيأتينا نفعا للبلاد وغوثا إن شاء الله لقلوبنا ولأرضك يا رب الأرض والسماء. أحبابنا الكرام، لنا عودة بعد الابتهال، انتظرونا.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل وسلم على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على النور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تحسن لنا بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع عنا بها المشاق وتملأ منها الآفاق، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا يا ربنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. قل أمين شيخ عبد الجليل.
1: آمين يا رب العالمين وأجمعين.
0: اللهم أمين. أحبابنا الكرام، ومع المداخلة الثانية القيمة إن شاء الله في موعظة من مواعظ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تأتينا قبساتها وأنوارها من أرض قفصة مع الشيخ عبد الجليل الفاسي، فأهلا ومرحبا بكم وتفضلوا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مجددا بكل من التحق بإذاعة الزيتون للقرآن الكريم وبرنامج هذا البرنامج المبارك هو موعظة الحبيب. قبل أن نذكر من التحق بنا بموعظة اليوم، أريد أن أقول بلطف وأهمس في أذني وأذن كل من هو الاستماع أن أيها الإخوة والأخوات، مواعظ الحبيب والأحاديث وكذلك ما يعرض على إذاعتكم المباركة من آيات ذكر حكيم، أود أن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نبعث في هذه فيما نستمع في أنفسنا روحا جديدة للتعامل مع هذه ما نستمع إليه وما من أحاديث ومن آيات. المقصود بذلك هو ليس ذكر الحديث هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، هذا ليس هذا هو المطلوب منا نحن أساسا. نحن سوف لن نضيف يا الحبيب شيئا بعد أن مدحه رب وإنك لعلى خلق عظيم. نحن من نحتاج الاستماع للحديث وللآية، إذا كيف نستمع للآية والحديث؟

0: حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لابد أيها الأخوة والأخوات أن نشعر بهذا الحديث في أعماقنا، نتفاعل معه، ويحدث فينا ما يسمى بالكثافة الحسية أو الشعورية. إذن إن شاء الله تعاملنا يكون بهذا المستوى، لأنه هذا هو المطلوب أساسا في تعاملنا مع الأحاديث النبوية، وليس فقط السرد والتحليل والشرح. إذن من خصائص هذا الموعظة قلت اليوم، قلنا أول شيء أتى النبي صلى الله عليه وسلم على معنى التقوى، اتق الله حيثما كنت. وهنا قلنا حيثما كنت، الحيثية هنا تضمن حيثية المكان وحيثية الزمان، وأضاف بعضهم حيثية الحال، أي أنك مطلوبون نحن أن نتقي الله على في أي مكان، في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام مثلا. في أي بلد نحن مدعونا لتقوى الله؟ يقول كنا في بلاد غربية خلاص يعني لا، نتقي الله في أي مكان نكون فيه، ونتقي الله في أي زمان أيضا، ما مكان الزمن، ما مكان الفصل، الصباح، المساء، في الليل، في النهار. وهذا فيه إشارة خفية جدا للشمولية، يعني حيثية، هذه حيثية فيها شمولية عظيمة، في أي مكان في الأرض نتقي الله، وفي أي زمن في الأرض مع الدورة الكونية هذه الفلكية نحن مطالبون بالتقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا حيثية الأحوال وهي الأهم. البعض يقول لك والله أنا مشني في الصحن، أنا اليوم تعب وقلق وراعي ظروفي شوي، وأنا رني سامحني رني كذا قلت لك كلمة ولا. أيها الإخوة الأخوات، ليس لنا عذر في ذلك حتى نحقق معنى التقوى الحقيقية، كما سنبين ذلك. ليس لنا عذر، لا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى بحيثياتها هكذا. مهما كان حالك، بالعكس هو مهما كان حالنا أيها الأخوة الأخوات، تقوى الله اللي هي في ظاهرها اجتناب وامتثال بالظاهر والباطن، تحيلنا وترفعنا وتنتزعنا وتنتشلنا من أحوالنا الأخرى، حالات النفسية، القلق، الألم، الحزن، الغضب. التقوى هي التي ستنقذنا والله، وليس غير التقوى. إذن التقوى اللي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: صدقت.
0: إذن تقوى الله شقت على الصحابة لما أنزلت هذه الآية، حق التقاه. شوفوا الصحابة اللي كنت نحكي فيها أنا تو قبل قليل، الشعور بالآية أو بالحديث في الأعماق، الصدق التعامل مع النص القرآني والحديث. شق عليهم الأمر، يا رسول الله كلفنا ما نطيق، حق التقاه هذه يعني جاتهم مسألة صعبة، حبوا يفهموا لأنهم حارسين باش يكونوا في مستوى حق التقاهم أساسا. ما همش يطلبوا في عذر، ولكن يحبوا يعرفوا، ويحبوا يعرفوا شو حق التقاه حتى يتمثلوا الآية. فشق ذلك عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم توجيها ما شاء الله سليما، قال لهم ما تقولوش كما الأمم السابقة سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. أول شيء ما شاء الله، خليك كل أمر ينزل من الله، أخي أو آية أو حديث، قول سمعنا وأطعنا. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ليس لدينا إلا الطاعة عند سماع النص القرآني والحديث، لا تقول لي مش زماننا ولا ولا ولا، لا لا، السمع والطاعة أولا، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الاستطاعة. فأنزل الله سبحانه وتعالى على إثرها بعد قليل، اتقوا الله ما استطعتم. وهنا لفت كريم، قال شيخ الإسلام ابن عاشور رضي الله عنه ورحمه الله، يقول والمراد هذه من الثانية، حق تقاتي ما استطعتم، هو المراد من الآية الأولى. ما شاء الله هذا الكلام الجميل، هو نفس الكلام، وحتى أنه عد هذه الآية ليست ناسخة للأولى، يعني حق التقاء هو ما استطعنا نحن، لأن الله سبحانه وتعالى في قانون الاستطاعة البشرية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه قاعدة. وبالتالي حق التقاء هو ما نستطيعه نحن، والحمد لله.

0: رفع الحرج على الأمة وعلينا نحن أيضا بهذا البيان بهذه الآية. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى التقوى إشارة لطيفة جدا، فيقول التقوى ها هنا، عرفتها هنا، ويشير بإصبعه إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني إلى قلبه، لأن التقوى هي من أفعال القلوب، لأن التقوى تجمع بين العقيدة، الدافع هو الإيمان، والعمل اللي هو المعاملات والعبادات والشعائر، كل ذلك التقوى. لأن يقول فيها شيخ ابن عاشر عليه رحمة الله، يقول وحاصل التقوى اجتناب وامتثال بظاهر وباطن بذا تنال، أي تنال التقوى هو في أن نجتنب ونمتثل الأوامر وننتهي عن المنهيات في ظاهرنا وباطننا أيضا، وهذا مهم، باطننا. من أجل ذلك قال النبي التقوى ها هنا. فالتقوى أساسها أنها تعمل في القلب، تعمل، لا بد أن تخلف أثرا في القلب، عبادتنا، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، أي عمل نقوم به يجب أن يكون له الأثر في القلب، هذا هو دليل أن هذا العمل قد أنجز على ما يرى. ثم يعد أو تعد التقوى بهذا المعنى في أعلى درجاتها عندما نراعي هذه الحيثية، المكان والزمان والحال. والتقوى أيها الإخوة اللي يحبوا شوية في الدنيا ونحكوا عليها شوية مثالش، هي راهي سبب لتفريج الكرب، وهي سبب أيضا لجلب الرزق من حيث لا نحتسب. فهي نعودها التقوى، مش كان راهي الجنة وبرشا ناس مع الناس فكرة على الجنة، وفعلا عقولنا قد ما تتصور نحن لا نستطيع أن نتخيلها، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ليش لدينا صورة ذهنية كاملة على الجنة ولن تكون لدينا صورة صحيحة؟ ولكن أيضا للتقوى أثر في حياتنا، هي سبب لتفريج الكرب. لو تشوف كل الكروبات وكل المصاعب وكل الألام وكل ما يرهق البشرية اليوم، العلاج نتاعه يا أخواني، العلاج هو تقوى الله والله، لأن كل خلل نقع فيه أو مصيبة أو أو أو أو هي نتيجة مخالفة، هي نتيجة تجاوز لحد، هي نتيجة ارتكاب يعني أو تجاوز حد من حدود الله. هذا ما يرهق البشرية اليوم. مصادر الإرهاق اليوم تأتي من مخالفاتنا، من تقصيرنا، هذا قانون إلهي سبحانه وتعالى. فالتقوى هي تفرج الكرب، وهي تستجلب أيضا الرزق للعباد. عندنا في هذه التقوى قصة عوف بن مالك، هذا أسر، كان من المسلمين، أسر في أحد الغزوات لأحد النبي صلى الله عليه وسلم، رحبوا للنبي يشتكي له ولدي أسره ومعها قطيع من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأن يحتسب إلى الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصبر، أمره بالصبر والتقوى. شفتوا واحد يقول لبل داعه أسير، قلت لكم توا راه التقوى هي حل كل شيء. النبي قال هذا، مش أنا أقول، قال له اتق الله واصبر، وقال له قول لا حول ولا قوة إلا بالله. شو الحدث؟ فرج الله عنه، فاستطاع هذا أن يفلت من الأثر، ويجلب معه غنيمة فيها قطيع من الإبل، يفوق الإبل انتعه ويخلط منه.
1: سبحان الله.
0: نعم، هذه والتقوى فيها جانب آخر من الورع نذكره في هذه القصة. عندما يقول مولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربنا سبحانه وتعالى هو التقوى، خرجنا من كل ضيق وتستجلب لنا الرزق. قصة عمر، سيدنا عمر مرة جاب له العامل نتاعه أو الخادم نتاعه، جاب له اللبن، اللبن هذا منين هو؟ اللبن نتاع دار المسلمين، بيت مال المسلمين، مش نتاع عمر ولا تاع ابن عمر ولده. كيف قالوا منين اللبن؟ قالوا راهو أمير المؤمنين راهو كذا. أكرمكم الله، جعل صبعه في فمه وقاء ما في جوفه. شدوا التقوى، حطش في بطنه شيء مش ليه، قاء ما في فيه، ردوا أكرمكم الله.
1: نعم، أزكم الله. نعم.
0: والفعل نفسه فعله أبو بكر، جاب له أيضا عامل انتعه طعام أكل منه، فقال له المولى أتدري يا أبا بكر من أين جاءني هذا الطعام؟ قالوا لا، قالوا هذا أنا كنت في الجاهلية عملت كهانة الواحد، نقول وإحنا نوعا تاع سحر ولا تعري عراف ولا، عملت له حاجة أعطاني كي القاني منذ قليل أعطاني الطعام هذا، جبت منه وكليت منه. فعل نفس ما فعل أبو بكر عمر رضي الله عنه، فقاء ما في جوفه. شفتوا شدة الورع؟ نمر بسرعة إن شاء الله الوقت يعني يسعفنا للنقطة الثانية، وهي وأتبع السيء الحسنة تمحوها. ما شاء الله قلنا في المقدمة أتبع الدليل على أنه نحن ضرورة وبخلقنا وبضعفنا نقع في السيئات ونختار في السيئات، جميل هذا. ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم نحن بقدر ما نقع بالسيئة نتبعها بالحسنة. ما شاء الله، هذا فضل بالله، ثور الفضل هذا ما سميش، وهالخير هذا ما عندناش، وهالقانون هذا مش موجود أنك تعمل سيئة تبقى سيئة. هذا إشكال عظيم. شوفوا رحمة ربنا ورحمة الله للعالمين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، برحمته رحمنا ربنا سبحانه وتعالى، وبأنه رحمة رحمنا ربنا سبحانه وتعالى، جعل كل واحد يعمل سيئة يتبعها بحسنة تمحوها. وبعض أهل التفسير قالوا عندك صحيفة وقعت فيها سيئة فتعمل بعدها حسنة. شو تعمل حسنة؟ تبدأ تمر وعلى الصفحة نتاعك وكل سيئة تلقاها تمحوها، وهي تمشي وتمحوها عبارة فسخ، وهي تفسخ تفسخ بكل السيئات تعرضهم. وين تستقر؟ عندما تلقى حسنة أخرى كيفها؟ ما شاء الله، يعني الحسنات
1: الحمد لله كيف
0: نحن قديش نبخل على نفسنا بالحسنات وما أكثر مصادرها لا تبقي لنا في صحيفنا من سيئات. والحمد لله وتبين رغبنا عندما ذكرت الحسنة والسيئة. رأي الحسنة أخواني هي الغالب على الصغائر اللي تستوجب تكفير ذنبك، تعملها تكفر عليها ولا وتشمل أدنى يعني أشياء في النفس هذه. أما إذا كانت تتعلق بحقوق الناس لا، لابد من إرجاع الحقوق لنفسها. مش قول أنا مكت ترب الناس ومكر حقوق وأعراضهم وغيره وهني تنعمل حسنة، نميت الأذى عن الطريق أو أبتسم في وجه صاحبي،
1: بورك فيك.
0: هذا لا يستقيم أيها الإخوة.
1: نعم، بورك فيك وفي علمك، جزاك الله خيرا. عسى أن يكون إن شاء الله حديثنا المقبل وخالق الناس بخلق حسن إن شاء الله يكون التكملة. بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدنا حيث أمرنا وألا يجدنا حيث نهانا. عسى أن تكون تعريفا للتقوى، وبالتقوى أنت الأقوى. شكرا يا محمد، شكرا يا كريمة، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصطح. إن شاء الله لنا تواصل دائما وأبدا معكم، انتظرونا مع هذه الكلمات الطيبة ننهي حديثنا، ومن أبواب الجنة الثمانية يا رب ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 524 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 85 إلى الآية 87 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: أدم الماجدي
3: ياسين المير.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
4: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم.
4: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
4: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
1: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
4: ذلكم خير

0: فكثركم.
1: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.
0: وانظروا كيف كان عاقبة.

0: طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
1: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
0: وهو خير الحاكمين
1: وهو خير الحاكمين.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
0: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 53 من شرح أبيات المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله في هذا البيت: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. وهنا يشتمل هذا البيت على 10 ألفاظ تكتب بالظاء. الأول الظعن، وقد ورد في سورة النحل: تستخفونها يوم ضعنكم، وفي قراءة ضعنكم. كذلك الظل مثال ذلك: وظللنا عليهم الغمام. الظهر أي الظهيرة مثال ذلك: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وكذلك وحين تظهرون. العظم بمعنى العظمة، مثال ذلك ولهم عذاب عظيم. الحفظ وردت في سورة البقرة مثلا، حافظوا على الصلوات. أيقظ وردت في موضع واحد في وهو من اليقظة في سورة الكهف، وتحسبهم أيقاظا. أنظر وهو من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، ورد في عديد من المواضع. وهم ولا هم ينظرون مثلا في سورة البقرة. العظمة وقد وردت كذلك في عديد من المواضع في القرآن الكريم. وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها في قراءة أخرى. ظهري كذلك وردت في عديد من المواضع في كتاب الله، مثال ذلك كتاب الله وراء ظهورهم. واللفظ الأخير اللفظ مثال ذلك ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا مستمعين الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

0: طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
0: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم.
0: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
1: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
0: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: ذلكم خير

0: فكثركم.
1: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.
0: وانظروا كيف كان عاقبة

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. صلى عليك الله
1: يا خير الوصاب. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسيا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع أول 1442 هجري، والموافق كذلك للسادس من شهر سبتمبر 2026 ميلادي. إذن في سياق انعقاد عديد التظاهرات الدولية العالمية خاصة ذات أهمية في علاقة بالبيئة، في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالتصحر أو التنوع البيولوجي، اخترنا أن نسلط الضوء هذا الأحد على المشاركة التونسية في القمة 17 للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر المنعقدة مؤخرا بجمهورية منغوليا الشعبية. أهم مخرجاتها، أهدافها والمشاركة التونسية بطبيعة الحال كما قلنا من الأول. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو من يمثل الإدارة ذات الصلة، إذن هما برشا إدارات لكن نقطة الاتصال الوطنية بوزارة البيئة يمثلها السيد حمد العلوي، هو نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة، باش يحكي لنا حول هذه المشاركة التونسية في القمة وعن أهم مخرجاتها. كما قلنا مرحبا بك سي حمدة وعودة، حللت أهلا وعدت سهلا لبرنامج منتدى البيئة.
2: شكرا سي توفيق على الاستضافة، وتحية لمستمعي ومستمعات
1: ومشاهدينا كذلك
2: لإذاعة الزيتون.
1: بارك الله فيك، إذن ممنونين جدا بحضورك، وتبارك الله باللباقة وتمكنك إذن من الموضوع باش فما رد صدى وإذن توضيح هذه المشاركة لفعاليات هذه القمة والمشاركة التونسية فيها. كذلك ولأول مرة ممنونين جدا باستقبال مشارك يمثل المجتمع المدني في شخص السيد محمد العدناني الهلالي، هو مدير المركز الثقافي الجبلي صمامة. شدوا برشا الاسم هذايا، وحديث عن الحضور المتميز للمركز في هذه القمة. إذن ممنون جدا باستقبالك، مرحبا بيك، شرفتنا بالحضور، وخاصة بما كان الكاميرا تاخذ الهدية اللي قدمها لنا سي محمد العدناني خاصة بالبرنامج. مرحبا بيك، باش خليك كلمة لمشاهدينا ومستمعين.
3: شكرا سي توفيق على الدعوة، وشكرا لسي حمدة على الرفقة الجميلة طيلة أيام القمة العالمية لمقاومة التصحر الكاب 17. أنا متشرف جدا بحضوري الأول في استوديوات
1: إن شاء الله يتبعوا
3: إذاعة الزيتونة في منتدى البيئة، وننتظر لما لا حضوركم في المركز الثقافي الجبلي السلام،
1: وهو كذلك هذاك وعد منا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا بحذاك. إذن يعطيك الصحة على قبول الدعوة، وتنقلت خصيصا رغم التعب حتى سي حمدة زادة مازلتك في روحت ومعناها واخذيناكم حضورا بالأستوديو. كذلك باش يكون معانا في المداخلة الهاتفية كالعادة في الفقرة التأصيلية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، اخترنا من المواضيع كالعادة ما يتماهى مع المحور اللي باش نحكيه فيه اليوم، ما كانت إحياء الأرض وعمارتها من خلال القرآن والسنة. هام برشا أن نزرع شجرة، أن نزرع الأرض وما نخليها، أن نحييها الأرض، وهذايا من السنن الإسلامية متاعنا. كذلك في مداخلة هاتفية ومشارك آخر في قمة الأطراف من المجتمع المدني في شخص السيد أنور المبكري، هو رئيس مجمع التنمية بالسقي بولاية جابس منزل الحبيب، ومداخلة حول مشاركة المجتمع المدني في القمة ودوره المهم في دعم التنمية. هذا معنا في المداخلات الهاتفية، ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة كالعادة اللي فيها عديد الأخبار اللي تهم البيئة، وما أكثر الأخبار ديما نختاره الأهم على الأقل باش نوروا مستمعينا ونوروا مشاهدينا كذلك. هذا معنا في برنامجنا اليوم في الكوندكتور بتاعنا، متبعدوش برشا على موجات إذاعة الزيتونة، برنامج منتدى البيئة. في الإخراج الإذاعي أخونا محمد الفرجاني، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق، عودة ميمونة لأختنا كريمة بعد سي أحمد الطبابي. قبل ما نخرج إلى الومضة والفاصل، نرفع أيدينا بأكف الضرع سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الكوارث ويجنب بلادنا الكوارث، وأن معناها ينفعنا ويصب علينا الغيث النافع بحوله وقوته. اللهم آمين. فاصل ثم نعود.

0: ماء تعطيك الحياة.
1: واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: عودة مستمعي إذاعة الزيتونة باش نحاوروا ضيوفنا بعد الفاصل والومضة كالعادة في الافتتاحية الفقرة التأصيلية يرافقنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور الشاب عبد الكريم الطرابلسي باش نحكيه اليوم في موضوع أو موضوع تأصيلي حول مكانة إحياء الأرض وعمارتها من خلال القرآن والسنة. عفوا. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك ضيفك الكريمين، كل متابعينا الكرام عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نقول الحمد لله الذي جعل الأرض مهدا وجعل في مناكبها معايشة وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وجعل الإنسان خليفة فيها ومكنه من أسباب عمارتها وصلاحها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الإيمان ليس عبادة في المسجد فقط، بل هو أيضا عمارة للأرض وإصلاح للحياة ونفع للناس. عندما نقرأ أخي توفيق عن القرآن في علاقته بالأرض نلحظ معنى بالغ الأهمية. الأرض في القرآن ليست مجرد مكان يعيش عليه الإنسان، بل هي أمانة وهي مجال للعمارة والإصلاح. ولعل أصرح يعني آية في هذا المعنى قول الله تعالى على لسان صالح عليه السلام: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
2: نعم،
3: هنا توقف أهل التفسير عند قوله واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. والعمارة هي أوسع من مجرد البناء.
2: نعم.
3: علاش؟ خاطر العمارة هي أنك تنتج، أنك تزرع، أنك تستصلح، تحفظ الماء، تحمي التربة، تصون الموارد، يعني فعلا تقيم كل أسباب الحياة صالحة الإنسان.
2: نعم.
3: ومن هنا فإن مكافحة التصحر مثلا اللي هي ماهيش مجرد قضية بيئية فقط، وإنما هي في عمقها قضية عمارة وإصلاح.
2: نعم.
3: والقرآن يربط ما بين الماء والحياة ربط مباشر، يقول عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء
2: اهتزت
3: وربت وأنبتت
2: من كل زوج بهيش.
3: يعني
2: نعم.
3: شوف نتأملوا الصورة لهنا أخويا توفيق، يعني الأرض هامدة وبعد جاء الماء فولد فما حياة، سبحان الله. وهذا يعلمنا أن الأرض لا تفهم منفصلة عن الماء، حب تفهم الأرض يعني كل ما يتعلق بالأرض يجب يكون في علاقة بالماء. ومن أخطر ما يجري في مناطق التصحر أن تتضاعف الضغوط على الماء والتربة والغطاء النباتي فتدخل الأرض في دائرة من التدهور. وهنا يكون الأحياء ليس بمشروع واحد، بل يلزم منظومة متكاملة. وفي الحقيقة الماء يحافظ عليه وتربة تصان ونبات يحمى وفلاح يساند هنا ويساند ويساند، ومعرفة علمية توجه إلى الميدان. ومن أعمق المعاني القرآنية أن ربي عز وجل ما جعلش الإنسان يتفرج على الأرض، بل جعله مستخلفا فيها. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني هنا معنى الاستخلاف يحمل مسؤولية، يعني أنت ماكش حر في أن تفسد وتقول أنا هذا ملكي أنا نتصرف في رزقي. ملكيتك الخاصة لا تبيح لك الإضرار بالمجال العام، ولا تبرير استنزاف الموارد، ولا تحويل الأرض الخصبة إلى أرض متدهورة. وإذاك علاش ربي عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني الآية هذه من أوضح الأسس القرآنية في الموضوع. إصلاح يليه نهي عن الإفساد. يعني وقت اللي يصير الإصلاح وكأنه الخطاب القرآني نبه فينا، وقت اللي تصلحوا ما يذكرناش بالمداومة على الإصلاح بقدر ردوا بالكم الفساد، لأنه العدو اللدود للصلاح والإصلاح هو الفساد.
2: نعم.
3: يعني من الأخر إذا كان ما أفسدتوش راهي الأمور على العقل. فكل مشروع يعيد الأرض يعني الحياة نتاعها ويقلل من تدهورها ويحافظ على مواردها في جوهرها هو عمل إصلاحي. كل سلوك يسهم في تجريف التربة أو إهدار المياه أو إزالة الغطاء النباتي ولا إفقار الأرض يجب أن ننظر إليه من منظور المسؤولية لا من منظور المصلحة العاجلة فقط.
2: نعم.
3: والسنة النبوية تقدم لنا كذلك نصوص في غاية القوة في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، إلى غير ذلك.
2: نعم.
3: يعني شوف التصور النبوي، يعني أنت تغرس الشجرة يأكل منها إنسان ولا طير ولا حيوان، فيكون ذلك في ميزان حسنات.
2: نعم.
3: يعني سبحان الله، الأحياء يتغذى نفعه من خلال اللي سبقه معناتها، وهذا جوهر التنمية المستدامة بمعنى معاصر.
2: نعم.
3: يعني نستفيد من الأرض اليوم من غير أن نحرم
2: الأجيال القادمة. نعم.
3: الأجيال المقبلة. ويعني حديث الفسيلة اللي ذكرناها يعني كثير من المرات.
2: أكيد.
3: يعني المهم إذا ربطنا هذه المعاني بمكافحة التصحر، فإن باش نلقاو أنه المعركة ماهيش معركة مع الرمل فقط، وإنما مع سلوك الإنسان. المشكلة في سلوك الإنسان، مع كيفية استعمالنا الماء، مع طريقة زراعتنا، مع اختيارنا للأصناف القادرة على التكيف مع المناخ، مع حماية الغطاء النباتي، مع مكانة العلم والبحث، مع دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لأنه التصحر ما يتقومش بالقرارات المركزية وحدها، بل يحتاج إلى شراكة ما بين الدولة والعالم والفلاح والمجتمع المدني والمواطن، ولعل هذا اللي يجعل المشاركة في المؤتمرات الدولية مهمة. ولكن الأهم من الحضور في المؤتمرات ما يكونش مجرد حضور، هو ما يصل من مخرجات.
2: نعم.
3: إلى الأرض، لأن القيمة ليست في أن نتحدث عن التصحر، بل في أن نحول العلم والسياسات والتوصيات إلى أشجار تغرس إلى غير ذلك. وفي الأخير أذكر بقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالعبادة هي عمارة، العبادة والعمارة ليست في تصور القرآن متعارضتين، أنت تعبد الله وتعمر الأرض.
2: نعم.
3: فعبادتك ولله سبحانه وتعالى من عمارتك للأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وأن يوفقنا، نسأل الله أن يعين بلادنا على حسن عمارة أرضها وحفظ مائها وتربتها وثرواتها، وأن يوفق كل من يعمل في سبيل حماية الأرض ومكافحة المظاهر يعني الفساد والإفساد.
2: نعم.
3: أن يجعل عملهم علما نافعا وعملا صالحا وأثرا باقيا. فالأرض أمانة وأحياؤها عمارة وإفسادها خيانة، ومنفعة الناس فيها صدقة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ على كل ما قدمته من توضيحات تفاصيل في الفقرة التفصيلية الهامة، حتى نعرف أو ندرك مكانة عمارة الأرض وإصلاحها. إذن بعد الفاصل بنخرج فاصل ثم نعود باش نبدأ حوارنا مع ضيفي الكريمين. نذكر بالموضوع اليوم هو المشاركة التونسية في القمة 17 للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر المنعقدة مؤخرا بمنغوليا وأهم مخرجاتها. نعود بعد ومضة تحسيسية. نعم.
1: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. إذن كما كنا قدمنا باش نبداو حوارنا مع ضيفي الكريمين السيد حمد العلوي والسيد محمد العدناني الهلالي، ممثل لنقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر في شخص السيد حمد العلوي، وسي محمد عدناني الهلالي هو مدير المركز الثقافي الجبلي صمامة. الزوز حضروا في القمة. هات نبداو إذن بالرسميات ثم نمشي إلى المجتمع المدني. مع لك الكلمة سي حمد.
4: شكرا مرة أخرى سي توفيق على الاستضافة. كما تفضلت، معناها مؤتمر الأطراف في الاتفاقيات البيئية الثلاث، ثم تواتر متاع عقد الاجتماعات بالنسبة للاتفاقيات، اتفاقية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، يعقد معناها القمة كل سنتين، بينما التغيرات المناخية تعقد كل سنة، لاعتبار
2: سنة. نعم.
4: أن التغيرات المناخية عندها أهمية كبرى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومعناها للتحكم في هذه الظواهر المناخية القصوى رأى المجتمع الدولي أنه يعقد كل سنة.
2: نعم.
4: لمزيد الضغط على الدول للتخفيض من الانبعاثات. بالنسبة لموضوع التصحر وتدهور الأراضي، كما تعرف معناها تم دعوة ليه خاصة من المجموعة الإفريقية بعد الأزمة الكبيرة اللي صارت في السنوات السبعينات والجفاف الكبير الذي ضرب منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.
2: بالضبط.
4: كاستجابة لهذه الطلبات الإفريقية تم الاتفاق على وضع إطار أممي يعنى بالأراضي وخاصة الجفاف على المستوى الدولي.
2: نعم.
4: المؤتمر السابع عشر هو مؤتمر اختاره جمهورية منغوليا في العاصمة متاع أولمباتار من 17 إلى 28، يأتي بعد قمة الرياض اللي هي صارت في 2024 والتي هي زادة كانت قمة ناجحة لأنه أعطاتها المملكة العربية السعودية زخم كبير وأعطت أكيد. مبادرات معناها فيها تمويلات معتبرة خاصة في مكافحة الجفاف والحد من تدهور الأراضي.
2: نعم.
4: خذت عليها جمهورية منغوليا المؤتمر 17. بتبيع كل دولة تستضيف أي مؤتمر لازم باش تضع البصمة متاعها السياسية وإلا الثقافية وإلا البيئية. بالنسبة للمؤتمر 17 خذت المنغوليا حاولت باش تركز على المراعي والرعاة وإدراجها كنقطة في المفاوضات هذه الحاجة الجديدة، وبينت في منغوليا الأراضي والاستثمار في المراعي عنده دور كبير ياسر في الأمن الغذائي أكيد. العالمي أكيد. لمال المراعي من مساحات معناها كبرى معناها تمثل معناها الأراضي متاع المراعي تمثل يمكن 40% ولا 77% معناها من الأراضي المتدهورة هي في المراعي.
2: نعم.
4: دونك معناها القمة هذه يلزمها تحاول كيفاش تتصدى والمجتمع الدولي يحاول.
2: نعم.
4: يضع إمكانيات كبرى في المحافظة على المراعي هذه.
2: نعم.
4: اللي تدعم بشكل مباشر سبل العيش ما يقارب على 500 مليون شخص. دونك أهم حاجة اللي وضعتها منغوليا وتحاول تدافع عليها كإدراج نقطة في المفاوضات.
2: نعم.
4: نعم.
2: هي الشعار كان استعادة الأمل أظن.
4: نعم.
2: هكا في الشعار العام بتاع
4: الشعار العام
2: بتاع الدورة. نعم. كأنه فما أمل مفقود.
4: نعم, نعم. استعادة الأراضي هو لاستعادة الأمل.
2: نعم.
4: والمرور من التفكير على المستوى الدولي والبحث في الأسباب التصحر وتدهور الأراضي إلى العمل. العمل هو الإنجاز، ماذا قدمت المجموعة الدولية، ما هي المشاريع التي يمكن معناها إنجازها، ما هي الإمكانيات المالية للحد من تدهور الأراضي والوصول إلى حياد تدهور الأراضي، كما ثم الحياد الكربوني كما ثم الحياد من تدهور الأراضي، لأن حسب المؤشرات بتاع الأمم المتحدة معناها تدهور الأراضي يمشي بنسق كبير ياسر، معناها ثم 40% من أراضي الكوكب هي متدهورة ما بين 2015 و2019، يعملوا سيكل كل 4 سنوات يقيموا فيه، ومعناها تم تقدير أنه 100 مليون هكتار من الأراضي الصحية والمنجة معناها أصابتها بعض مؤشرات التدهور
2: والتصحر. هذا هو بالضبط
4: بشأن الخصوب، لأنه في المفهوم العام التصحر ليس مربوط بالكثبان الرملية، والتصحر هو
2: برشا ناس يسيبوه. نعم. تقدم الصحراء، الزحف الصحراء حاجة. نعم. أخرى.
4: وهذاك علاش في الاتفاقية تم إدراج كلمة معناها التصحر وحطوا معناها بين معقفين تدهور الأراضي.
2: تدهور الأراضي باش يفسروها
4: تدهور الأراضي. نعم. هي فقدان
2: القدرة على الخصوبة والإنتاج.
4: دونك معناها المساهمة نتاعها في السلة الغذائية العالمية.
2: نعم. المحاور الكبرى كانت تقريبا ناخذ باش نجموا بعد ننزلوا الى المشاركة التونسية، معناها الأهداف المحاور الكبيرة نتاع الحوارات في هذه القمة.
4: نعم.
2: باش ناخذوا فكرة والناس تفهم. عملنا قمة صحيح، لكن كما قال الشيخ هات نخرجوا بأهم المخرجات حول ماذا معناها كانت المواجهات العامة الكبرى، الخطوط الكبرى متاع هذه القمة.
4: من أهم النقاط اللي مركزين عليها خاصة نحكي لك على المجتمعات معناها المضرة خاصة المجموعة الإفريقية ومجموعة غرب آسيا، كانت هو الوصول إلى إطار دولي ملزم في مكافحة الجفاف.
2: نعم.
4: معناها إضافة إلى الاتفاقية أن يكون لهذا الإطار هو ملزم كما الإطار اتفاق باريس للمناخ، خاصة إطار يعاون الدول ويضع الإمكانيات ويعوض الناس على في فترات الجفاف.
2: نعم.
4: ويخلي معناها الجفاف تبادل المعلومات ما بين الدول يكون حيني ويكون معناها مترابط، والبحوث معناها نوجهها والتمويلات كلها والصناديق العالمية أنه تكافح الجفاف. كانت.
2: نعم.
4: هذه الأمنية متاع المجموعة الإفريقية لأنه تم تأجيلها في المؤتمر 16 لهذا المؤتمر 17. ولكن كما تعرف سي توفيق فان معناها كانت عقد معناها عقد المؤتمر في اطار معناها في سياق دولي معقد معناها اصلا
2: جدا نعم
4: معقد جدا أكيد. وفما معناها تصدي معناها من بعض الدول لهذه المقاربه على اساس كان
2: مقاربة الزامية نعم
4: كونيه نعم. الجفاف والتصرف فيه لذلك معناها ثم صعوبه في التوصل
2: في المصادقه نعم
4: في المصادقه على اطار ملزم وتم اقتراح بعض السيناريوهات الاخرى وبعد مفاوضات شاقه لاخر يوم تم تاجيل المفاوضات معناها الى
2: المؤتمر القادم في مصر اظن
4: في مصر اللي مستصدي في مصر لانه مصر معناها مش تكون المحور نتاعها هو الجفاف وكيفيه نعم. معناها الوصول لهذا الاتفاق
2: بالضبط.
4: بعد معناها ما نقولوش معناها فشل اما معناها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعارض هذا الاتفاق معناها وافقت على أنه ما نبدأوش من الصفر بينما نبدأو من ورقات التفاوض اللي وصلنا لها في المؤتمر 16 والمؤتمر 17 على أساس من بين السيناريوهات وأنه الإطار هذا يكون ملزم بينما بعض الدول تقول ما يلزمش إلزامية هذا هذا الإطار ونمشيه بالمرحلية حتى نشوفه الجدوى متاعه والجفاف هو معطى تم معناها التطرق ليه في بعض الاتفاقيات كما الإطار متاع الاتفاقية سانداي هذه
2: المخاطر المخاطر الطبيعية
4: الطبيعية وقالك زاد الجفاف زاد هو معناها تم التطرق ليه في اتفاقية التغيرات المناخية التغيرات المناخية لأنه من أهم الأسباب هو تواتر الجفاف والحدة متاعها
2: بالضبط
4: بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي منسحبة من اتفاق
2: المناخ
4: لذلك معناها
2: تحفظت
4: تحفظت وحاولت تعطل النقطة بالضبط. هذه وعطلت كذلك نقطة التناغم بين الاتفاقيات البيئية الثلاثة
2: ديما القمم هذه ديما عندها خصوصياتها وعندها
4: الإطار السياسي والجيوسياسي عنده دخل في دخل في المفاوضات
2: نعم. أكيد يعطيك الصحة هذه فكرة عامة على ربما بعجالة زادة سريعة جدا وقراءة أفقية خلينا نمشي إلى ضيفي الثاني اللي ممنون جدا باستقباله أنا نحبكم تركزوا مع سي الهلالي تركزوا مع مزوز في الحالة لكن سي محمد الهلالي لأنه عنده بصمة أو خصوصية ثقافية متميزة جدا وكانت مشاركة وحضور متميز بشهادة الناس الكل تقريب الصور باش نخليه هو يتكلم على مشاركته والمركز اللي مثله بطبيعة الحال في هذه القمة أظن شاركت في إطار الطريق الحرير هكا ولا حاجة كيف ما هكا
5: نعم
2: نعم خلي الكلمة صعب باش تعرف بروحك أكثر
5: شكرا مرة أخرى على الاستضافة مشاركتي في
2: ديمقراطية الميكرو
5: مشاركتي في قمة أولان باتور كانت لا فقط في إطار الكاب 17 أو القمة العالمية لمقاومة التصحر ومؤتمر الأطراف وإنما كنت أيضا وقبل القمة بأسبوع في جنوب منغوليا أسبوعا قضينا في إطار قافلة طريق الحرير
2: نعم.
5: التي انطلقت في شهر أبريل الفارط من جبال سوق البقر من شمال تركيا استحضارا لهذا المسلك التاريخي والاقتصادي والإنساني الثقافي والديني الكبير طريق الحرير لكن من خلال تصور جديد ينسجم ومؤتمر الأطراف الكاب 17 و التصورات السنة الدولية للمراعي والرعاة وكلها يعني كانت لقاءات اجتمعت في لقاء واحد بالعاصمة المنغولية أولان باتور لأنها أولان باتور احتضنت الكاب 17 واحتضنت المؤتمر الدولي للرعاة والمراعي والحلقة الختامية لطريق الحرير التي تجاوزت يعني رحلتها 8000 كيلومتر
2: ما شاء الله
5: نعم. من تركيا عبر جنوب روسيا جمهوريات داغستان وكلاميكيا وأستراخان ثم آسيا الوسطى أوزباكستان وكازاخستان وقرغيزيا وصولا إلى الصين ثم صحراء غوبي الرمزية والشهيرة
2: الشهيرة نعم.
5: وكلها في الحقيقة اجتمعت في هذه القمة يعني الفترة الختامية وتتويجا لهذه الرحلة كنا جميعا مع سي حمدة ومع الوفد التونسي الرسمي للمشارك في قمة أولان باتور المهمة والتي استطاعت أن تكون أيضا ملتقى لعشاق الطبيعة، لعشاق الأرض الخضراء، وما نقول يعني اكتشفناها لا فقط كأرض لاحتضان هذه القمة، وإنما اكتشفنا بأن منغوليا هي رئة العالم لا فقط منافسة مع ريو دي جانيرو والغابات الكبرى، وإنما كفكرة، لأن ما تتميز به هذه الدولة القريبة منا رغم هذا البعد الذي نراه كثيرا، وأحيانا البعد الجغرافي لا يعني، والقرب الجغرافي قد لا يعني أيضا. فعندما نتحدث عن هذا البلد وعن عن البداوة النوماديزم التلقائي وهذه الحماسة لإعادة تشجير منغوليا من خلال مشروع المليار شجرة الذي تتبناه وزارة البيئة،
2: مليار
5: بليون شجرة هو مشروع وله موقع ويب ويشرف عليه وزارة البيئة المنغولية، واستغلت هذه القمة أيضا لمزيد التحفيز ودعم هذا
2: المشروع على بالضبط الكبير. أكيد
5: منغوليا في الحقيقة اكتشفنا فيها محمية، زرنا المحمية الوطنية في جنوب منغوليا، وإنما اكتشفنا بأن كل منغوليا هي محمية
2: سبحان الله،
5: يعني هي محمية العالم في الحقيقة. يعني عندما نتحدث عن التصحر في هذا البلد الرائع والأصيل،
2: رمزي جدا اختيار منغوليا لتنظيم مثل هكذا، عنده رمزية كبيرة.
5: لا يوربين انترناشون يير فرانجليز زان باستوراليس هي مبادرة منغولية أساس اشتغل عليها المنغوليين طيلة عشرية كاملة، توجت بتبنيها من منظمة الأمم المتحدة،
2: والسنة كاملة تسميت سنة
5: المراعي
2: والرعاة. نعم،
5: في تونس يعني تم الافتتاح الإقليمي لهذه السنة في جانفي الفارت في الحمامات بالتعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الفاو.
2: نعم، ممتاز.
5: يعني في الحقيقة هذه القمة والوجه الآخر الذي يتكامل مع ما قدمه أستاذنا الجليل سي حمدة، هو أن هذه القمم أيضا لها الوجه الدعائي للبلاد، والحديث أيضا عن السياحة الخضراء وعن كل ما هو أخضر وينسجم مع روح الطبيعة وله حماسة وغيرة على الكون الأخضر، وهذا ما سعينا كي نقدم فيه مقترحات تونسية. وكما تحدثنا منذ قليل تحدثنا عن مقاومة التصحر الثقافي، إذ لا يمكن أن نتحدث عن مقاومة التصحر كعملية تقنية تشرف عليها وزارة البيئة والفلاحة دون أن نشتغل على المجتمعات المحلية والثقافات المحلية التي يجب أن تنسجم هذه القبائل وهذه القرى التي نريد أن نحميها، يجب أن تنسجم مع الخطاب الرسمي ومع المشروع التقني ومع نظريات الباحثين، وهذا هو في حد ذاته إيكوسيستم.
2: يعني
5: في حد ذاته يعني منظومة، يعني عندما تسقط إحداها لا يمكن أن نجد جدوى لمشاريع إعادة أو التصدي للتصحر أو إعادة التشجير.
2: ممتاز. نعم، حكينا على حاجة في العفو قلنا معناها الحاجة اللي لفتت النظر هو تشبث المنغوليين بالهوية، لأنه صحيح هي نظمت، لكن تحسوا معناها تشبثهم بالهوية من خلال التنظيم هذايا، معناها من خلال العيش معهم. أنت قعدت أكثر من مدة في منغوليا. نعم، قبل القمة نتصورك خلطت
5: يوصلنا يعني تقريبا شهر. يعني
2: نعم، وهذا برشا، وهذا معناه هام جدا تتصوروا
5: يعني
2: في مقربة ثقافية
5: مع رعاة الخيول ورعاة البقر ورعاة الأغنام، يعني ومع منغوليا يعني فيها تقريبا يعني 50 مليون رأس، يعني بين
2: سبحان الخيول كما قلت
5: والأبقار والأغنام والماعز، يعني من الخيول فقط 5,200,000
2: سبحان الله.
5: يعني
2: نعم،
5: يعني هي بالفعل هي محمية رائعة للعالم وملهمة، ووجدتها قريبة من بلادنا في الحقيقة، حتى من خلال التقاليد ومن خلال الجلسات الثقافية والإنسانية.
2: نعم،
5: واستضافة رؤساء القبائل لنا، ونعلم ونذكر بأن منغوليا يعني أو المغول أو الإمبراطورية المنغولية يعني تأسست على توحيد القبائل، يعني وهذا مهم، ويحافظون على هذا التقليد. فالعاصمة أولمباتور هي عاصمة عصرية، وكأننا في بكين أو في كوريا، والجنوب والولايات والجهات هي متأصلة بخيامها الخيام الخيام نعم المغولية وبتصديها وانسجامها مع البرد نعم القارس في الشتاء، لأن نعم الشتاء في مغولية كما نعاني هنا من 50 درجة حرارة، فهم يعانون من إلا 50 درجة شتاء في الشتاء، ولكن ثم تتأصل وثم رفض للنزوح نعم. ويعني رغم أن نصف السكان هم في العاصمة المغوليين هم 3,200,000 ساكن نعم. 200,000 ساكن نصفهم في العاصمة وبقية السكان في
2: منتشرين معناها موزعين على بقية الجهات،
5: وهذا درس في التأصل وفي حب البلاد، ولنا أيضا في تونس عشق بطبيعة الحال أكيد لأرضنا ولجبالنا ولفيافينا.
2: نعم ممتاز جدا. مش نرجعوا لك شوية آخر في تعليق سي حمدة نعم. وانتم حضرتم مع بعضكم دور مثل هكذا حضور، طب مش حكينا بعد على الحاجات اللي عملنا، حكينا في الأوف برشا كيفاش معناها بالتواصل وبتبني وتأصل لانكراج متاع لابروبياسون تملك المشروع الوطني، كيفاش ينجموا نسوقوا البلاد، يحكينا على تركيا كيفاش خدمت وسوقت الكوب 31 اللي بيصير في أنطاليا. شنو هو حكمك على مساهمة في دقيقة قبل ما نمشي وعنا هاتف على خاطر نعم
4: معناها بكل صدق معناها أنا حسب معناها تجربتي ورؤيتي معناها ومتابعتي
2: هو مقترح منك اكتشاف جميل جدا
4: معناها الأمور الرسمية والمفاوضة ولا الأمور التقنية معناها متعودين بها ونعرفوها كل شيء، أما حضور المجتمع المدني وخاصة معناها شفت الحضور لبعض الجمعيات اللي جاءوا من تونس وسي عدنان الهلالي كان عنده أثر كبير ياسر وتغطية إعلامية وكان اهتمام كبير نعم. ياسر من حتى من رئيس الوزراء متاعهم السابق
2: وزير الخارجية
4: لأنه اللباس التقليدي والمخلة متاع تونس والاستعمال متاع القشابية والبرنوس لبسه لهم غادي معناها هما معناها فهمتني حاجات موجودة في تونس أما يثمنوا فيها 5,000% خاصة الوبر معناها هو عندهم الكشمير
2: نعم.
4: وتوصل $400 و$500 معناها القطعة الواحدة، وكيفاش حكالك على هم 3 مليون متوزعين فيها 1.3 مليون 300,000 هكتار
2: نعم.
4: معناها المساحة متاعهم قد ليبيا، ورغم ذلك معناها كيفاش معناها نص السكان موجودين في عاصمة والأخرين متوزعين ومنتشرين ويستمدوا في القوة متاعهم من الرعاة ومن التربية والتثمين.
2: نرجع لها التجربة هذه بعد ما نمشيوا المشارك آخر باش نمشيوا للجنوب توا تحديدا إلى ولاية جبز مع السيد نوري البوبكري هو رئيس مجمع التنمية بالسقي، ومداخلة باش حكينا حول مشاركة المجتمع المدني من زاوية أخرى في القمة في القمة ودوره المهم في دعم التنمية. ألو السلام عليكم سي أنور.
6: وعليكم السلام سي توفيق، مرحبا بكم والتحية لكل مستمعي إذاعة الزيتونة والتحية لي خاصة لسي حمد العلوي.
2: بارك الله فيك وسي الهلالي زاد عاد ما تسلم على الناس كلها.
6: تحية لكم
2: كل هلا سماح
5: نهارك طيب نهارك نسيم مسيب
2: من جانب الدردشة. هيا سيدي نسمعوا فيك على هالمشاركة المتميزة في حقيقة الأمر هذا بشهادة سي حمدة وبشهادة ربما كل المراجع للتغطية الإعلامية على المشاركة التونسية، لكن الكلمة سي أنور.
6: حتى يعني نضع كل شيء في إطار ربما الناس حتى المنطقة نسكن فيها يعني ما يعرفوش. إذن أنا أنور بوبكري رئيس مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السقي معتمدية منزل حبيب ولاية جابس.
2: نعم.
6: وكي نقولوا السقي ولا منزل حبيب يعني نقولوا التصحر، وكي نقولوا التصحر نقولوا يعني منطقة منزل حبيب هذه معروفة يعني حتى مركز البحوث وكل تعرفها في التصحر. ولنا الشرف أن نكون أول مجمع تنمية فلاحية في هذه المنطقة، ولنا الشرف الثاني أن نمثل بلادنا مش كان في الكوب بسيط مثلناها حتى في قمم عالمية يعني تانا بالمناخ يعني في المغرب
2: ممتاز.
6: وغيرها
2: أعطيك الصح. ممتاز ممتاز نعم هذايا من الباب هذايا مشاركتكم في القمة هذية في قمة التصحر كيفاش كانت أناهم المحاور سايد إيفنتس شنية الخدمة اللي خدمتوها وخاصة نحبوا على الدور المجتمع المدني توا كان سي الهلالي سي محمد الهلالي ينشد معناها يستشهد بالعمل الجبار اللي قاموا به بحضور سي حمدة وأنت البعيد توا بالهاتف معنا لكن نحب توصل لنا هل رد الصدى متاع مشاركتكم نعم
6: احنا كانت عندنا مداخله ومشاركه خاصه يعني في في إطار يعني تجاربنا يعني إحنا ولا المجمع التنمي هذا الصغير يعني في مقاومة التصحر يعني بدلنا يعني تجاربنا مع جمعيات ولا مجمعات يعني عالمية أخرى كيفاش أنت عملت الحد من الرياح الرملية مثال كيفاش أنت عملت شن هي الطرق يعني اللي حاولت أن أتهم بها حتى أن تقضيق في مقاومة التصحر. إحنا قلنا لهم التجيير, إحنا رجعنا نقول لهم ثمنا المعارف المحلية الموجودة في المنطقة.
2: ممتاز, معارف محلية. نعم
6: رجعنا لك المواجن والفسديات يعني كتصب المطر هذيك يعني كذلك حتى يعني تعاوننا في حكاية يعني الحفاظ على المي. تحدثنا لهم على يعني التقنيات يعني الطوابي الموجودة قبل فعات بدون اللي عنهم في الوديان وباش نعرف حتى اتجاه نتاع سيان المي نحدوه بالطابية هذيك الأخرى باش المنطقة هذيك يعني تكون عندها مخزون مائي أولا, ثانيا يعني حتى المائدة المائية نجم نغذوها يعني.
2: ممتاز.
6: صحيح أنا في بعض الحين يقولون أن الجنوب مثلا ما تطبش فيه مطر لكن يمكن نعمل فسقية رحمة ربي واسعة 4-5 سيورنا باش دي فضانات سيورنا باش الواد هذا يحدر. إذا وقت يحدر سمحني في الكلمة يعني حدر يعني يصوب يعني
2: أي.
6: وقت يحدر الواد هذيك ممكن مين من منحبوش يمشي خسارة لا نستغلو. وانت هك تعرف مثلا السنين يعني مشكلة الماء وكل شيء الحمد لله بالتقنية هذيك البسيطة يعني التورثناها على أجدادنا ولا أبانا حاولنا أن نقص من مشكل مثال العطش في المنطقة نتاعنا. أنا أعطيك مثال يعني المنطقة نتاعنا عندنا زوز فسقيات يعني من معهد فرنسا يعني الحق الحمد لله يعني وقت يتعبوا المطر يبقوا الخمسة أو ست قرى المجاورة يعني بالخمسة بست سنين يعني ما معناش فيه إشكالية يعني
2: ما شاء الله. نعم
6: والحمد لله مشاركات دي من المشاركات هذه نقولها فيه تبادل الخبرات تبادل المعلومات حتى خلق شبكات يعني تعرف تبقى متواصلة. اليوم روحت صحيح من منغوليا شاركتي مع مجموعة من الكوب هذه 17 لكن ما زلت العلاقات كونت بها علاقات جديدة وسعت بها حتى من معارفي يعني اليوم كي تصير إشكالية ولا حاجة نجم نبعث الصديق في إفريقيا نقول له روى والله اليوم اكتشفت أنا حاجة في مثلا نعم
2: أي أكيد أكيد على سبيل المثال. نعم
6: هل إن موجودة عندكم اللي يقولي لا والله مش موجودة لا والله نقول رأي ثم طريقة مين هي الطريقة بسيطة تحور بها للشجر متاعك نهار تصبر طرنا أنا تحاول أنا باش تجمل الماء كمية يعني الماء ولا تنقض بها يعني الغرس متاعك ولا كذلك حتى الحيوان يعني.
2: ممتاز. نعم هل معناها تتصور أنت الاستئناس بالتجارب رغم اللي ربما ما فماش تشابه لكن البلدان كما كان يحكي سي الهلالي فما ربما تشابه في الخصوصيات نجموا نستفادوا من التجارب العالمية التجارب متاع ناس أخرى كما كنت تحكي كما كنت توا هل فما ربما تفعيل لمثل هكذا لقاءات مش نحكيه برشا قال لك ايه تشارك انت صحيح جميل جدا انك تشارك لكن شنية النتيجة الأخرانية توسيع الشبكة صحيح توسيع مع لكن نقل ربما التجارب الناجحة هذا ربما يكون عنده جدوى أكثر
6: هو احنا نحاوله شرف الإنسان هي ديما المحاولة في توفيق
2: أكيد أكيد
6: احنا نس واحنا منش سمحني في كلمة منش أصحاب قرار لكن احنا نوصل الصوت
2: مين
6: يوصل الصوت وهكا يوصل الصوت وهكا يوصل الصوت نحس أن بين ظفرين ثم ضغط يعني لأنه يعني يكون سامحني أنت الدول كل عندها نفس الهدف تجبرها باش تفرض الهدف هذاك على أصحاب القرار يعني هذا رأي شخصي يعني
2: واضح واضح نعم واضح. هذا ممتاز حكينا في الأوف أنا وياك على أنه السقي هذا معناها أراضي خصبة خاصة عندها طول الأمطار معناها عندها خصوبة معناها تقريب الأولى في في في, في المنطقة متاعكم لكن بسبب الجفاف تو تعرفت عن فماشي بعض ربما مقترحات بعض توصيات تحبوا ترفعوها في الشأن هذايا
6: توصيتنا والله لأصحاب القرار وهي الدولة يعني لأن مهم جدا راهو تركيز الناس يعني في المناطق هذيك في مناطق
2: تثبيت معناها تحكي على تثبيت الأهالي نعم
6: راهو مهم جدا باش تخلق لها التنمية وهذا واجب الدولة ماهوش واجب مواطن
2: نعم.
6: يعني اليوم يتوفر لي التنمية في منطقة السقي بالعكس خلينا نركز السكان تميك ونحمي الأرض يعني نحمي حتى المنطقة متاعي وكي نحمي المنطقة متاعي نحمي الدولة متاعي
2: ضبط أكيد أكيد
6: خاصة نحن على مناطق يعني مش بعيد على مناطق حدودية
2: نعم
6: تم واجب ريني كمواطن وتم واجب يعني هو سمحني أن للدولة
2: نعم.
6: اللي يمشي يعني شنو هو عن تجربة يعني عمري 45 ولا 50 سنة والحقت يعني على جدودنا وباشنا كيفاش يعني سمحني أن في الظروف القاسية هذيك خلونا أن ربونا باش نبقى في البلاصه هذيك. ليش؟
2: نعم.
6: لان الارض هي هي هي اصلا ما تنجم مجتمعي تمكن اليوم اني ما نجمش نخرج لبرا ونقول مانيش تونسي. لا بالعكس، هو شرف ليا اني نكون تونسي، وشرف ليا اني نكون ولدي السقي، واكبر شرف ان نمثل السقي ونمثل تونس كامل في اكبر ملتقيات دوليه.
2: نعم ممتاز، يعطيك الصحة سي أنور بوبكري رئيس مجمع التنمية السقي بمنزل معتمدية منزل حبيبي ولاية جابس. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وإن شاء الله في قادم الأيام نزيدوا نسمعوا كان الجميل على المنطقة دي، وربي إن شاء الله ينفعنا ويثيب معناها ينعم علينا بالغيث النافع الصيب النافع للبلاد الكل، وخاصة المناطق اللي ناقصة برشا إذا غيث. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. بقالنا شوية وقت، خلينا نمشي هل من تعليق أول نحكيه على اليوم على المعارف المحلية سي، وبعد نرجع سي حمدة، وهذا تقريبا اللي كنا نحكيه فيه قبل، نحن خصوصيات خصوصيات المناطق والجهات اللي تحب تعمل فيهم تنمية. إذا نحكيه على الثقافة، المقاربة الثقافية تقعد هي القريبة خصوصيات المجتمعات.
5: بالفعل يعني الأرضية الثقافية التربوية، وهنا يعني الدور الحاسم للثقافة، ونتمنى أن يصبح لنا مهرجان بيئي كامل يعني، وتتضافر فيه جهود وزارة البيئة والفلاحة.
2: هذا مقترح، هذا مقترح
5: والثقافة والسياحة لما نعم. يعني لأنه ليس لنا أي مهرجان بيئي في الحقيقة
2: نعم.
5: جاد يعني بعض التظاهرات الموسمية التي تتماشى والإمكانيات التي تحضر سنة وتغيب في مواسم أخرى، لكن مهم أن يكون لنا لقاء بيئي كبير يجمع هذه الأطراف، نتحدث عن البعد التربوي والثقافي وأيضا السياحي. فالكاب 17 كانت أيضا يعني واجهة للترويج نعم. للدول وللمنتجعات السياحية الإيكولوجية التي تحترم البيئة نعم. تحترم المكان والإنسان نعم. والزمان.
2: هني باش نرجع لك على بعض ما قمت به سي نعم. حمدة في قراءة لما وهو شارك معاكم سي أنور من منطقة مجمع السقي، معناها ترى اللي المشاركة أو معناها مرافقة المجتمع المدني وحضورهم في مثل هكذا واحد، صحيح هم نجموش يعوضوا الدولة أو حتى مع حتى العمل متاعهم، لكن يكونوا سند على الأقل، يكونوا زادة الجانب المضيء واللي ظهروا معناها العمل متاع المجتمعات المجتمع المدني في بلادهم على الأقل.
4: نعم، بالنسبة للتصرف معناها في إدارة الاتفاقية ثم توصية معناها كبيرة، هو مزيد تشريك المجتمع المدني والمجتمع العلمي في فعاليات هذه.
2: يحكيوا عن البحث، يقولوا مجتمع علمي يقولوا البحث
4: العلمي، وخاصة المجتمع المدني. دونك ثم انفتاح كبير ياسر على تشريك، وحتى الاتفاقية تتبنى ومعناها وتأخذهم معناها تمول حتى المشاركات متاع المجتمع نعم. المدني في الدورة هذه. معناها ثم 5 جمعيات تم اعتمادها مثلا بالنسبة لتونس، اللي هي معناها ثم جمعيات في القصرين، في جابس، في بنزرت، في خمسة جمعيات، منهم جمعية منزل الحبيب. ليش؟ لأنه هما قبل ما يمشي هو للمؤتمر لازم باش يكون هو عنده كان عنده نشاطات في مجال مكافحة التصحر وفي مجال إعادة إحياء الأراضي، يلزم تكون عنده تجربة يلزم يقدمها للعالم. ليش؟ لأنه الاتفاقية تتبع عن طريق نقاط الاتصال، تتبع جميع المبادرات الجادة هذه، مش بالصدفة باش يختاروا مثلا سي عدنان كيعيطولو ما غير حتى شيء، لكن انت هو صار معناها
2: فاعل معناها بالعمل نتاعو يفرض روحه. نعم ممتاز.
4: ومعنى الدور المساند تاع المجتمع المدني هام ياسر في نعم. في حضور الاتفاقيات هذه.
2: نعم
4: نعم
2: ممتاز سي عدنان. نعم. حكينا في الأوف شوية على عدنان.

0: حمامات، وتفاعلت معه السيدة فيدا حداد المديرة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، هو كي تكون هذه السنة الدولية للمراعي والرعاة خضراء دون بلاستيك، يعني
1: نعم
0: التخفيض من حضور البلاستيك في مثل هذه الملتقيات البيئية، حتى لا نتناقض مع مشاريعنا مع أهدافنا، وحتى لا نؤكد السكيزوفرينيا يعني التي تسود، يعني نجد مهرجان السينما البيئة و تجده يعني ذا واجهة
1: بلاستيكية. نعم.
0: هذا التصور حاضر من خلال كوليكسيون، مجموعة كرمنا من خلالها السيد وزير البيئة في منغوليا، وزير الفلاحة، وبعض الفنانين مثل إن موجة المالية، الفنانة المالية سفيرة الأمم المتحدة للمشاريع البيئية، كما نالنا شرف أن كرمنا سيد نائب الرئيس المنغولي أخ بيار أمبار بدرع
1: المجتمع المدني الشعبي
0: الثقافي، وكانت لنا العديد من المشاركات، وأيضا تقديم مجموعة الشعرية حضرت، وأيضا
1: وشاعر ذاك عليه فيك
0: الريح تصون خطانا، كانت ثمرة صغيرة من هذا المسار الطويل في طريق الحرير، وفجأنا بالمشاركين لأننا وجدنا هذه الطريقة المتشعبة والجميلة تستحق نثرا وشعرا وتوثيقا، وهذه المجموعة قدمتها ووقعتها تحت إشراف وزير الفلاحة المنغولي الذي قبل الدعوة، وكنا في الحقيقة متواجدين في أكثر من جناح، رغم أن تونس ليس لها جناح رسمي ولكنها انتشرت في أكثر من
1: ما شاء
0: جناح
1: الله.
0: بالقمة
1: وشكرا. وهذا العمل اللي يحبه معناه ديما نحسوا به، هو الرسالة الكبيرة أنه ساعات المجتمع المدني يقوم بأعمال أنت ما تحسيش، لأنهم عندهم كروح المبادرة وروح التصور. نوصل إلى الفقرة إذن الإخبارية، قبلها عنا ومضة تحسيسية ثم نعود لنختتم الحصة معكم، الغالب الوقت دهمنا. نعم ومضة تحسيسية.
2: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
3: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لبرنامج منتدى البيئة لهذا الأحد. نمشيو للخبر الأول. مشروع جديد بسد سيدي البراق، إنتاج الكهرباء وحماية المياه في نفس الوقت، حيث أطلقت وزارة الفلاحة دراسة لإنجاز مشروع نموذجي لتركيز منظومة ألواح شمسية كهروضوئية عائمة فوق سد سيدي البراق بولاية باجة، في خطوة تجمع بين المحافظة على الموارد المائية وإنتاج الطاقة النظيفة. وتقوم الفكرة على استغلال جزء من سطح مياه السد لتركيز ألواح شمسية عائمة، بما يسمح بإنتاج الكهرباء دون استهلاك أراضي إضافية، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساهم تغطية جزء من سطح المياه في التقليل من التبخر، وهي مسألة تزداد أهميتها مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية في تونس، موضوع للمتابعة. نمشي للخبر الثاني. دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية المناخية، في هذا الإطار أو في إطار التحسيس والشراكة مع كافة المتدخلين، انطلقت وزارة البيئة في تنظيم ورشات عمل لفائدة المجتمع المدني والمنظمات لتعزيز دورها وبرامجها في المجال البيئي والتحديات المناخية، حيث انتظمت الورشة الأولى يوم 28 أوت بجرزيس لفائدة المتدخلين بالإقليم الخامس، ونظمت ورشة عمل الثانية فائدة الإقليم الثالث يوم 3 من سبتمبر بمدينة القيروان، على أن تتواصل هذه الورشات في تغطية كل الأقاليم إلى غاية 8 سبتمبر. ومكنت الورشات هذه من مناقشة عديد المحاور، منها خطط العمل والفرص المتاحة للجمعيات في المرافقة، في التكوين، في تعبئة الموارد المائية، كذلك في تقديم التجارب الناجحة في مجالات تدخل المجتمع المدني والمنظمات ودعم المشاريع الجهوية والمحلية. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث إذن منظمة أو جمعية المحافظة على أو أحباء الطيور لا أو وقعت إذن اتفاقية تعاون مع منظمة السباركا و

0: وزارة البيئة معناها تلتزم بمقتضاها المساهمة في متابعة الطيور البحرية المائية على السواحل التونسية في إطار مشروع وطني سيمبا إمبا. نمشيو للخبر الرابع. الخبر الرابع إذن يتعلق باليوم العالمي للأوزون 16 الذي يوافق 16 سبتمبر المقبل، وهو اليوم الذي اتفقت فيه أغلبية الدول دول العالم على المصادقة على بروتوكول موريال لحماية طبقة الأوزون منذ حوالي 40 سنة، خلت معناها تقريبا سنوات 87-89 إذن من القرن الماضي، كما يتزامن هذه السنة مرور 10 سنوات على تعديل كيغالي المعدل لمؤتمر لبروتوكول موريال عفوا إذن، والهدف إلى الحد من الغازات المستنزفة لطبقة الأوزون وكذلك المتسببة في الاحتباس الحراري. شعار هذه السنة هو العمل العالمي على من أجل كوكب أكثر برودة باعتماد سياسات التبريد المستدامة. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد، وفيما بقي من وقت باش نحيل الكلمة إلى ضيوفي الكرام إذن باش يعطيونا إذن الكلمة الختامية. نبدأ بيك سي حمدة ولا نختم بيك كما تحب؟ خلينا نختموا مع سي الهلالي.
1: نعم.
0: ضيفنا المباشر اليوم.
2: نعم ربي يفضلك.
1: بالنسبه للمشاركه
0: التونسيه
1: في هذا المؤتمر، كما تعرف اول مره في قمه الاطراف حول التصحر يحضروا مثلا 34 وزير من القاره الافريقيه، كان
0: نعم.
1: حضور وزاري مكثف في منغوليا، واللي
0: نعم.
1: هي معناها فرحت بها ياسر منغوليا، وضعت جميع التسهيلات للمستوى معناها للوزراء رفيعي المستوى، ونظموا
0: نعم.
1: زاد كذلك الأسبوع الثاني ثم جلسات وزارية على مستوى الوزارة لمناقشة القضايا اللي فيها مثلا بلوكاج، مثلا كيما الجفاف، كيما
0: نعم.
1: الهجرة والتصحر، كيما التناغم بين الاتفاقيات، مشاركة المجتمع المدني، الجندرة. هذا من بعض المواضيع يطرحوهم على السيد الوزراء. نحن السيد وزير البيئة سيد
0: حبيب
1: عبيد، وكانت ليه لقاءات معناها ثنائية، وأحضر في الجلسة الوزارية المخصصة للجفاف بتبيع المساندة للقرار الإفريقي اللي هو معناها دعوة إلى بروتوكول ملزم حول الجفاف، وبين فيها معناها كيفاش معناها الجفاف عنده تأثيرات كبيرة ياسر على الاقتصاد الوطني، ويلزم معناها تصير فيه تضامن دولي في هذا المجال. ما معناها الخلاصة نقوله اللي فما مأزق معناها سياسي بالنسبة للبروتوكول جفاف، أما ثم تأجيل المناقشات وما عاش باش ننطلقوا من صفر، بينما في الكوب
0: باش
1: ننطلقوا من الحاجات اللي توصلنا لها، وفما عدة مبادرات خاصة في التمويل للاتفاقية للحاجيات متاحة كبيرة ياسر. فما مبادرة المراعي هذه الرائدة اللي قالك عليها، اللي معناها ضغطت فيها منغوليا وخصوا لها استثمارات ضخمة بقيمة 1.2 مليار دولار. وثم زاد مبادرة معناها من المملكة العربية السعودية للحد من الجفاف، زاد فيها معناها استثمارات كبيرة، لكن كلها مبادرات إقليمية، لكن معناها الدوموند متاع الدول هو كبير برشا، خاصة في الاستثمار في الأراضي اللي هو ما عندوش معناها جدوى حينية، لكن جدوى على المستوى البعيد
0: والقريب.
1: والقريب.
0: من مشاريع اللي تعرضت في تونس هذول
1: مبادرة الحزام الأخضر اللي عرضناها على المبادرة السعودية، وكان لقاء ما بين السيد وزير البيئة والأمين التنفيذي، ونحن في إطار معناها الإعداد للحزمة الأولى من المشروع بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل،
0: وستليها
1: معناها عدة مشاريع أخرى في مجال خاصة حماية المراعي بالمنطقة الوسط والجنوب.
0: سي الهلالي باش تختم لنا سيدي في تقريب دقيقتين.
2: هذه هي المواعيد الكونية هامة للترويج لتقديم المقترحات التي تتماشى والتصور الرسمي بطبيعة الحال، ونحن كنا جد سعداء بأن سعينا بما في وسعنا
0: لإثراء
2: المشاركة التونسية في انسجام تام، لأن هذا الذي أسميته إيكوسيستم أو منظومة كاملة لا تصل جدواها ولا تحقق أهدافها ما لم يكن سكان الجبال والصحاري والشطوط
0: والأرياف
2: والأرياف يعني متمكنين
0: جزء من هذه
2: ويكونون يعني متبنين لهذه التصورات البيئية الثقافية. وهذا أمر يعني ملهم ويسعدنا كي نتفائل أكثر للمستقبل، ونتمنى أن تكون لتونس أجنحتها الخاصة في مثل هذا الموعد. وقد يعني سمعت خبرا سارا من سي حمدة أن تونس في الكاب 31 التي ستحتضنها
0: 31 أنطاليا بتركيا
2: يعني سيكون لها جناح رسمي
0: إن شاء الله تساهموا فيه،
2: مثل ما يكون لنا جناح في كان وفي أكاديميا، وهذه موعد ثقافي فني مهمة
0: هم.
2: لا تتعارض والتعريف بتونس، يجب أن تكون لنا يعني أجنحة خاصة في المواعيد البيئية الكونية.
0: مشكور جدا السيد محمد العدناني مدير مركز الثقافي الجبلي صمام على حضورك وتأثيرك البرنامج الغالب بذاك الوقت هي الساعة مسموح بها إن شاء الله بشكون بحذانا في ربما فقرات أخرى ومحاور أخرى. ونحن كذلك هو شعور متبادل كذلك السيد حمد العلوي نقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة وتحية لوزير البيئة اللي وافق مباشرة على حضوركم يعطيه صحة وبارك الله فيه، وتحية زاد السيدة أصيلة اللي قامت بواجبها. كذلك كل الشكر إلى سيد أنور البوبكري كان حاضر من المجتمع المدني وهو رئيس مجمع التنمية بمنزل الحبيب بالسقي، منزل الحبيب ولاية جابس، على مشاركته على مداخلته زادة اللي كانت هامة برشا ودور المجتمع المدني. الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربسي على الفقرة التأصيلية. ما ننساوش مخرجي البرنامج السيد محمد الفرجاني في الإخراج الإذاعي والسيدة كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. كذلك مشاهدينا اللي فعلوا معنا باش نذكر بعجالة بزوزة سامي، السيدة فرح بوعلي، السيد فوزي جبالي متفقد التعليم الابتدائي، كذلك السيد سليم الزواري، مكة مكة فرح، عديد المشاهدين. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة ينتهي برنامج منتدى البيئة، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في محور آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم السباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: بسطت يدي من لي ألوذ به إلا كسندي.
7: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.
1: وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخ هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو اليوم، وش نواصلوا معه حديثنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخ، نحن كنا في العدد الفارط البارحة كنا تحدثنا عن الصبر، وقلنا أنه ثورة على القيم، وهو وسيدنا عليه الصلاة والسلام أضاف قيم مضافة للأخلاق، ثم تحدثنا عن قصة سيدنا يونس وما رافقها ربما من مفاهيم خاطئة. حاولنا قدر المستطاع شيخنا أن نوضح للسادة المستمعين هذا اللبس ونزيله عن الأفهام، وتحدثنا عن الفرق بين حكم الله وحكم النبي الذي يبقى دائما مرجوحا، ثم تحدثنا عن تعظيم المولى سبحانه وتعالى للتوبة الجماعية، تحدثنا عن حسن الظن بالله، تحدث عن تسبيح سيدنا يونس وصبره. اليوم بإذن الله تعالى ما زلنا في وصايا لقمان الحكيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذه حرية بنا أن نأخذ فيها وقتنا شيخنا حقيقة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبوله. يعني في وصايا لقمان العجيب والمدهش هذا البناء
1: نعم،
2: هذه منظومة أخلاقية، منظومة مواعظ زكية، كيف بناها الله سبحانه وتعالى؟ لما حالته المولى سبحانه وتعالى ألهم لقمان الحكيم، أنه لقمان الحكيم ما كان ليملك لنفسه أن يبني هذه المنظومة الأخلاقية لولا رحمة رب، لولا فتح الله عليه، لولا إلهام من الله سبحانه وتعالى. خاطر هذا كلام الله بالنهاية، القرآن الكريم هو كلام الله. فالبناء الوصايا كيف بنيت، الشكل والهندسة متاع الوصايا دي هندسة عجيبة جدا. بدأت بالشرك بالمنع،
1: ونحن في اسم الله المانع شيخنا،
2: طبعا قاعدين نذكره. نذكر السادة المستمعين بأننا في استعراضنا لهذه الوصايا، كان في ظل اسم الله المانع. يعني أول وصية منع بها الشرك، وهذا في علاقة الإنسان بشكون؟ بربه سبحانه. ثم بعدش منع بوصية أخرى، منع ولده من العقوق، من عقوق الوالدين، وأرشده إلى أن شكر الله أو الشكر لله سبحانه وتعالى أو الشكر للوالدين يمر بالضرورة بقناة الشكر لله. لن تستطيع أن تشكر لوالديك إلا أن تشكر لله. ثم بعد أن الوصية متاع منع العقوق تأتي الوصية

0: وهي وصية عظيمة تمنع الإنسان من التسلل تحت الظلمات وتحت في الخفاء لكي يقترف المعاصي. قل أنا لا أحد ينظر إلي، أنا وحدي، فيستطيع أن يغشى الكبائر.
1: نعم.
0: جاءت الوصية لمنع الإنسان من أن يسترسل في المعاصي أو يرتكب المعاصي أو يقترف الكبائر بتعلة أن لا يراه أحد. فوصاه هذه الوصية الجامعة بحسن المراقبة، بحس المراقبة، أن الله يرقب، ألم يعلم بأن الله يرى. فحصن ولده لكي يرتكب لا يرتكب المعاصي في خلوة، يعني كما في الجلوات مثل الجلوات مثل الخلوات. أن لا تعصي ربك في الجلوات، أنك تخاف الناس، يجب أن تخشى الله سبحانه وتعالى قبل أن تخشى الناس. ولذلك الوصية وصية عظيمة جدا. بعد هذه الوصية في منع ولده من ارتكاب المعاصي بتعلة أنه بمفرده ولا يراه أحد، أمره بالصلاة. الصلاة، قلنا الصلاة شتي الوصية متاعها هذه ماذا تمنع؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: نعم.
0: هي في جوهرها تنهى عن الفحشاء والمنكر. شفت الترتيب والتدرج كيفاش؟ وصية، والوصايا هذه فيها تعاقب وفيها تداول بين حق الله وبين حق الخلق. يعني الوصية الأولى، كل وصية في حق الله يعقبها وصية بحق الخلق. علاش؟ للتأكيد على هذا التلازم بين حق الله وبين حق الخلق في إطار في ظل اسم الله المانع سبحانه وتعالى. المانع معناه المانع يحصنك يخليك في حصن، في حصن. كما تؤدي حق الله تؤدي حق الخلق. إذا كان إنسان يؤدي حق ربه وحق الخالق ولا يؤدي حق الخلق، لا يقبل منه حق الخلق، حق الخالق عفوا. وصلنا إلى الصلاة. بعد الصلاة وصه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك. والنهي عن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا يمنع الإنسان من شنو؟ يمنع الإنسان من الانحراف والزلل. لأنه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يبدأ ينطلق من نفسه. ساعة الإنسان أول ما ينطلق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطلق من نفسه ليحصنها، مش خليها ديما مستقيمة، حتى وإن زلت قدمه سرعان ما يعود. باش بك النهي عن المنكر، تذكيري بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، تذكير معناها مستمر. بعد ذلك ينطلق إلى تفعيل هذا الواجب العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحو البشر. علاش؟ ليمنع الناس من ارتكاب المعاصي ومن الرجوع إلى الفساد في الأرض بعد أن أصلح الله فيه سبحانه وتعالى، وبعد أن هداه الله يمنعه من الرجوع والنكوص على عقابه والضلال والدخول في الضلال والرجوع إلى الكفر والعياذ بالله. ها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف ينفع، كيف يمنع الخلق؟ ثم تأتي الوصية بالصبر. الصبر الحصن الحصين الذي يمنع الإنسان من الجزع والهلع، وهذا بيناه، وبعده الثلاثة. ثم تأتي الوصية هذه. شفتوا التوسيق العام كيفاش معناها؟ السياق العام بعد الوصية بالصبر، شوف الوصية الوصية التي تأتي بعدها شنو؟
1: لا تصعر خدك للناس،
0: يعني
1: اصبر على أذى الناس،
0: يعني تصعر خدك للناس. الوصية في أي خانة هذه الوصية تتنزل؟ كبر بنتي. يمنع الكبر، أراد أن يمنعه من الكبر، أراد أن يمنعه من الكبر. لأن الإنسان قد يصبر، وحينما يصبر الإنسان صبره هو صبر الإنسان على أي شيء كان بتوفيق من الله، هكا ولا؟ لكن الشيطان قد يتسلل الإنسان ويقول له انظر كيف صبرت، أنت رجل فوق العادة وأنت كذا وأنت كذا وكذا،
1: فيتكبر
0: صبرك أنت.
1: تعجبه نفسه شيخ، يصاب بالعجب
0: والغرور. فيمكن أن يتكبر على الخلق وقل صبري أنا،
1: ما صبر حد
0: لم يصبر عليه، أنا صبرت. تأتي الوصية لمنع الإنسان من الاغترار بصبره والاغترار بالطاعة. إياك أن تغتر بالطاعة وتقول طاعة، قد يغتر الإنسان بطاعة وبعبادة وبفضيلة كان الله قد تكرم بها عليه، وكرم الله لولا معناها فضل الله سبحانه وتعالى ما صبر الإنسان. هو الصبور، اسمه الصبور سبحانه وتعالى، هو الذي صبر الإنسان. خلاه يصبر. ولذلك يجب الإنسان أن لا يتعالى ولا يستكبر. فجاءت الوصية: ولا تصعر خدك للناس.
1: نعم.
0: ولا تصعر خدك للناس، يعني إذا نجح الإنسان في تحقيق هذه الوصايا وفي تكريس الوصايا في نفسه من أول وصية، وحقق التوحيد وبر بوالديه، ثم راقب ربه في كل خلواته وجلواته، ثم أقام الصلاة بشروطها، شروط الصحة وشروط القبول، ثم صبر، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم صبر، قد يتسلل له الشيطان من هذا الباب وقد يدفعه إلى الغرور والاغترار بالطاعة، فجاءت هذه لكسر شوكة الكبر. الوصية: ولا تصعر خدك للناس. إياك أن تغتر بعبادتك، إياك أن تغتر بعبادتك وتقول أنا عبادة، عبادتي أنا هذه لا تعدلها عبادة، وأنا فوق الناس وأنا فوق البشر، ولا يمكن أن أخالط من هو دوني، وأرى في الناس أن الخلق الذين في ما زالوا في ضلال مبين
1: أدنى مني
0: بل أقدح فيهم، بل أنعتهم بالجهالة والفجور والفسق وكذا والكفر
1: تكفير. صحيح. أي
0: والله جاءت الوصية هذه لتمنع ولتكسر في الإنسان شوكة الكبر، ولا تصعر خدك للناس. فقلنا أنه الانتقال بالوصايا هذه كلها وصولا عند وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه الوصية من شأنها أن تمنع الكبر والاستعلاء حق الإنسان، خاصة إذا ما اغتر بالطاعة واغتر بالعبادة واغتر بالصبر واغتر بكذا، فيمكن الإنسان أن يستكبر وأن يحمله ذلك الغرور إلى الاستعلاء على الناس. فجاءت الوصية ولا تصعر خدك للناس، معناها لو كان نشوفوا احنا المواضع متاع الكبر في الإنسان سبحان الله، والأطراف متاع الإنسان التي ممكن أن ينمى عنها الكبر وأن معناها ينشأ منها الكبر، ولا أحد يتصور ولا يخطر في معناها يأتي في خاطره أن الخد ممكن يسر الإنسان أن يستعلي به على الخلق. وهذه من إبداعات القرآن الكريم، وهذه من إبداعات الشريعة متاعنا، أنها جاءت لموضع في الوجه لا يعيره أي إنسان أي انتباه وأي أهمية، ولا يمكن أن يخطر على قلب إنسان أن الخد ممكن أن يكون هو الجارحة أو هو الموضع في جسم الإنسان، أن يكون هو الموضع الذي به يمكن أن يستعلي على الناس. لا أحد راه الخد راه، ولا تصعر خدك للناس. مش نشوفوا العبقرية متاع التشريع الإسلامي وعبقرية هذا الدين والقوة متاع كلام ربي سبحانه وتعالى، في أنه جعل من الخد ينبه الإنسان عند الخد، رد بالك خدك يمكن أن تستعمله في معصية الله، ممكن أن توظفه في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبه فينا المولى: رد بالك الخد متاعك، ولا تصعر. ما معنى لو تصعر خدك؟ ولا تمل. إمالة الخد هكا هو الصعر، هذايا هو مرض يصيب الإبل. فربي سبحانه وتعالى شوف كيفاش معناها العلاقة بين الإنسان واشتقاق الصعر هذايا من مرض الإبل. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يراوح وأن يقابل، عملية مقابلة هي بين الإبل، وفي كم من آية ربي سبحانه وتعالى يعمل المقاربة هذه البديعة بين الإنسان وبين الإبل، في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والعلاقة بين الإنسان وبين الإبل علاقة رأي كبيرة جدا.
1: ثم أنه خاطب القوم بما يفهمون شيخنا، هم في البادية هم في الصحراء،
0: ثم
1: القوم.
0: أن الإبل الجمل بصفة عامة عنده خاصية مش موجودة في باقي الحيوانات، الحاقد حقود. لذلك كلمة ولا تصعر خدك للناس واشتقاقها من الصعر الخاص بالإبل عنده علاقة بالحقد أن يكون الإنسان حقودا مثل الإبل والعياذ بالله. شفت كيفاش معناها حتى في القرآن الكريم هل اسمها المشاكلة اللفظية، هذه اسمها المشاكلة اللفظية قديش عندها تعطينا دروس كاملة. ولا تصعر خدك للناس، فإذا كان الإبل كان يصعر يصعر، إذا كان مرض بالصعر هذا وقت اللي يمرض مرض بداء ثم داء يخلي الإبل ديما رقبته ميلة يميلها هك ديما ميلها، علاش؟ من ألم، من داء أصيب به، من مرض أصيب به. قلنا ربي سبحانه وتعالى إذا كان الإبل راهي من مرض، من مرض تميل رقبتها وتميل خطر إيمالة الخد، كيف تكون
1: إلا بالإيمالة الرقبة؟
0: إذا كان صعر يصيب الإبل من مرض ليس له فيه إرادة، بينما المرض الذي قد يصيب قد يصاب به الإنسان هو بإرادته. كبر، الكبر هذا الداء العضال، هذا الداء المعدي والعياذ بالله، هذا الداء الخطير يحمل الإنسان على شنو؟ على أن يصعر خده للناس ويستعلي على الناس،
1: الناس جميعا شيخنا،
0: ويستكبر على الخلق،
1: الناس جميعا بكافرهم وبمؤمنهم، لأنه شيخنا هناك من يفرق.
0: لا لا لا لا، استعلاء، لا استعلاء والاستكبار على كل شيء. احنا نحكيه على الاستكبار في منحة معين، نحكيه هنا تصعير الخدي في منحة معين، في منحة أنه الإنسان يرى أننا يرى نفسه أفضل من غيره، يرى نفسه خير من الناس على قاعدة أنا خير منه، أنا خير منه، أنا الشيطانية هذه، أنا الفرعونية، أنا خير منه، أعلنها الله، أعلنها الشيطان من أول الخلق. هذه هي الأفضلية التي يمكن أن يحتج بها الإنسان على غيره، يقول لك أنا أفضل من غيري، إذن من دوني لا أنظر إليه، أنا لا أنظر إلى من دوني، ولذلك أصعر خدي، أميل خدي، أعرض عنه، وهو كناية عن الإعراض، إعراضي عن الناس، أن تعرض عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه من لا يرى العبوس وعتبه الله، يعني هو قدوة. فهذيك الوصية الجامعة ولا تصعر خدك للناس، راهي وصية جميلة جدا، من شأنها أن تمنع الإنسان من أن يتكبر أو يستكبر أو يبطر أو يأشر، البطر والأشر والعيذ بالله، وأن يستكبر على خلق الله، وأن يستعبد خلق الله، وأن يرى في نفسه أنه خير من الخلق، وأن من دونه لا يستحق أن يخالطه ولا أن يكلمه ولا يحتاجه ولا يحتاجه إليه أصلا. أعرض هذه من الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لأن الكبر راه ردوا بكم راه أول معصية عصي بها الخالق سبحانه وتعالى، أول معصية عصي بها الخالق

0: على
1: غرور،
0: الاستعلاء والغرور
1: مزهوا بنفسه.
0: والزهو. أحسنتي، فرحه الزهوي والعياذ بالله، الذي يجعل الإنسان والعياذ بالله مزهوا غافلا، يسقطه في الغفلة أصلا. ولا تمشي في الأرض، وإلا فإن المشي في الأرض مأمور به الإنسان من حيث قوله تعالى
1: امشوا في مناكبها.
0: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، أمر بمشي. لك المشي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يرشده. ليس هناك تشريع راه في هذا الكون، ليس هناك تشريع في هذا الوجود. اعتنى بهذه التفاصيل، راهو تفاصيل الخد، تفاصيل أو تقسيم الوجه، ودوران العيون، وإمالة الرأس، وتصعير الخد، والمشي في الأرض مرحا. وانظر إلى الوصف الرباني للذي يمشي في الأرض مرحا. عندنا آية أخرى، خطر الآية دي تحيلنا، آية الرومي تحيلنا إلى آية الإسراء. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض
1: ولن تبلغ الجبال طولا.
0: ولن تبلغ الجبال طولا. فمشيك في الأرض بالمرح وبالزهو ذايا بالخيلاء، خيلاء. لذلك جاء حكم تحريم أسبال الرداء بتاع الإنسان، أن يسبل رداءه على الأرض. تحريم للرجل، مخصوص به الرجل، لأن المرأة عندما تسبل ثوبها لا تكون بنية الكبرياء والخيلاء، تكون بنية الزينة. ثماش امرأة، ليس هناك امرأة تسبل ثوبها بنية الكبرياء، ثماش. هي تسبل ثوبها تجد العرائس يلبسن الثياب المسترسلة والتي تسبلها إلى حتى الأرض، مش بداء الكبرياء ولا بداء الزينة. بينما الرجل، شفت كيفاش حتى المراوحة بين الذكر والأنثى، باعتبار أنه ليس ذكرك الأنثى. سبحان الله، في بعض الأحكام الله يحصر يفردها للذكور، وأحكام أخرى يفردها للإناث، بينما الإسبال بتاع الثوب أفرد به الذكور. كما مثل لبس الذهب، الذهب حرمه على الرجال فقط
1: والحرير،
0: وأحله للنساء. شفت، هذه اسمه العدل الرباني، العدل الرباني. لكي لا تأتي فتاة أو امرأة وتقول لماذا اختصنا الله بالحجاب دون الرجال، لما لم يفرض الله الحجاب على الرجال؟ أو ليس في الرجال شعور وشعر عنده الرجل، قد يكون مسترسل وقد يكون جميل الشعر متاعه ويفتن النساء، لما لم يفرض المولى الحجاب على الرجال وفضل على النساء؟ نقول أن كل مخلوق ربي خصه الله بأحكام، هذا العدل الرباني. احنا عنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، وعن حسن ظن ربي سبحانه وتعالى أنه لا يأتي بحكم إلا وهو يرتكز على الثلاثة الأصول التي كنا قد ذكرنا بها جميع المستمعين، وذكرنا بها أنفسنا: العدل
1: والرحمة
0: والرحمة والمصلحة. معناها في هذايا ربي سبحانه وتعالى إسبال الثوب وإسبال الرداء وإسبال أي قميص نتاع الإنسان خاص بالرجال، هذا خطر الرجال.
1: هذا منع وعطاء شيخ، هذا منع وعطاء، اسم الله المانع. أي سبحان الله، يتجلى في كل شيء.
0: ما نقولنا احنا اسم الله المانع من أول حصة تناولنا فيها شرح اسم الله المانع، قلنا أن اسم الله المانع لا يمكن أن نفهمه على حقيقته إلا باسمه المعطي. المانع المعطي، كما جاء ورد في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كنا قد أفضنا في شرحه دعاء، هذا دعاء جميل جدا.
1: صحيح.
0: فلا يمكن أن نفهم المانع إلا اسم الله المانع إلا في ظل اسم الله المعطي، لأن الله عندما يمنع يعطي، عندما يعطي يمنع. فقلنا أنه إسبال الثوب راه خاص بالرجال فقط، لأن الرجال عندما يسبلون ثوبهم أولا سعى فيه تشبه بالنساء، ثاني حاجة بداء الكبرية. فقال له: ولا تمشي في الأرض مرحا. هذاك علاش خذينا احنا إسبال الثوب من قضية الخيلاء.
1: نعم،
0: والعياذ بالله، لأن المنع إسبال الثوب جاء من المانع، لكي يكسر في نفس الإنسان هذه شوكة الخيلاء والعياذ بالله، أن يتعالى على الخلق بتلك المشية التي يمشيها والعياذ بالله رافعا كما قال ثانية عطفه. يطلع حركات كيفاش يركز عليها القرآن الكريم، حركات نتاع أطراف الجسم كلها تقريبا

0: الحركات كلها تقريبا كيف أركز فيها القرآن الكريم. وصلنا إلى إذن إلى شنو؟ إلى قوله تعالى الوصية
1: نعم،
0: المانعة،
1: ولا تصعر
0: ولا
1: خدك
0: تمشي في
1: للناس.
0: الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مازلنا نتحدث فيها الوصية هذه،
1: بإذن الله.
0: وصية تستحق
1: نعم،
0: بصراحة الإفاضة فيها القول وشرحها، تأخذ حقها في الشرح إن شاء الله. وربي يجعلنا من الذين
1: آمين يا
0: يستمعون
1: رب.
0: القول
1: آمين
0: فيتبعون أحسنها إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا هشام الصدقاوي على كل ما تفضلت وذكرت، وإن شاء الله إلى أعداد قادمة بإذن الله تعالى. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية، أصوات تونسية.
2: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: يا رب،
2: الله تبارك وتعالى هو الصاحب والرفيق. كيف تعرف من يحبك، من يكرمك ويجلك ويغدق عليك ولا يذلك وتستزيده ولا يملك؟ إذا أحببته أحبك، وإذا بعدت عنه شدك، وإذا تقربت منه وصلك، وإذا سألته أجاب، وإذا دعوته أثاب، وإذا ذكرته يطمئنك، وإذا نسيته يذكرك. تخطئ ويتجاوز، تذنب ويتسامح، تشكو إليه، تتكل عليه، ولا تفر منه إلا إليه. حين تتكلم يسمعك، حين تبكي ينظرك، حين تغفو يحرسك، وحين تموت يبعثك. حين تناجيه يا رب ينزل عليك من أمنه، حين تبكيك خشيته يسلمك من ناره، وحين تقسو على نفسك يحنو برحمته. إذا أسأت لنفسك بالسيئات أحسن إليك بالطيبات. تغدو إليه تحسبه بعيد، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. أنت له عبد كريم، وهو لك رب رحيم. إذن ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فهو المستعان على كل

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين، سيدنا الحبيب الشفيع البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي أرجو لها يا رب منك حسن الإمداد والإسناد والمعية والقبول، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري، وهو التحبير شارحاً كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضي الله تعالى عن الجهبذين الإمامين العلمين القطبين في باب القراءات. أي والله، نفعنا الله وإياكم يا رب بسر أنوار علومهما، آمين آمين، حتى يوم الدين ما دامت الأنفاس فينا جاريات. مرحبا بداية هذه المقالة بسيدي محمد بشر. أي سيدي، السلام عليكم.
1: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي نورك سي ماهر وينور السادة المستمعين بنور القرآن العظيم، وربي ينفعنا به بجاه القرآن العظيم،
0: بجاه سيدنا رسول الله.
1: أي نعم.
0: أي سيدي،
1: هو انفعنا ويزيدنا سبحانه والله.
0: أي والله.
1: أي نعم. ويحفظ تونس من كل بلية.
0: بجاه سيدنا رسول الله.
1: والله سيدي ماهر، ندعيه لوليداتنا والكل
0: بصلاح الحال،
1: بيصلح الحال. أيوة، وربي يفتح بها في وجوههم بيبان الخير بجاه القرآن العظيم، وينور تونس ويحفظها ويحفظ الأمة النبي الإسلامية من كل كيد بجاه القرآن
0: يا رب. بجاه سيدنا رسول الله.
1: نعم.
0: من سيدي، مازلنا مع كتاب التحبير.
1: نعم.
0: لأبي عمر لي ابن الجزري رحمة الله تعالى.
1: أوكي، لو السيدنا المستمعين
0: حتى نقوله نتبرك باسمه،
1: نقوله محمد ابن محمد ابن محمد، أو ثلاث عشاء ثلاث محمدات في جرة بعض، هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري.
0: الجزري، بارك الله فيك. وإذا قيل المحقق فهو ابن الجزري
1: أكيد.
0: رحمة الله تعالى عليه. أي سيدي، مازلنا في باب الإظهار والإدغام للحروف السواك.
1: أي نعم،
0: نكملها إن شاء الله.
1: وصلنا، يقول رحمة الله عليه: وأدغم ذلك الباقون، وأدغم هشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي، أورثتموها في عوض أورثتموها أورثتموها، يدغموها أورثتموها في الموضعين. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، فنبذتها شقرها فنبتها
0: بإسقاط الذال تماما،
1: بإدغامها في التاء.
0: أحسنت، أدغمت.
1: إيه نعم. وإني عدت في عوذ عذت عدت، وإني عدت بربي، ووافقهم أبو جعفر في عدت. وأظهر ذلك الباقون، وأظهر ابن كثير وحفص ورويس، أظهر حفص ابن كثير وحفص ورويس فقط. اتخذتم، ميقولش اتخذتم،
0: لا
1: لا،
0: بيظهر بيظهر الذال.
1: ابن كثير وحفص ورويس، اتخذتم وأخذتم واتخذت وما كان مثله من لفظه، وأدغم ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير
0: بما فيهم سيدي قالوا
1: قال
0: هكذا يا سيدي.
1: أي نعم،
0: بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق باتخذ فعل اتخذ ولواحقه،
1: واتخذتم. أي نعم
0: أحسنت.
1: ملكان ابن كثير وحفص ورويس. وأدغم ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير وورش وهشام وأبو جعفر يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث ذلك. هذا الإظهار نقول إن شقراه يلهث ذلك بالإدغاء. واختلف عن قالون فبالإدغاء وجهان لقالون، إظهار والإدغاء. فبالإدغام قرأ على أبي الحسن من جميع طرقه، وبالإظهار على أبي الفتح من قراءته على عبد الباقي. وأدغم ذلك الباقون. وأدغم أبو عمرو الراء الساكنة في اللام نحو قول المولى سبحانه وتعالى نغفر لكم، شقراه نغفر لكم، إدغام أبو عمرو فقط. واصبر لحكم ربك، كيفاش يقراه؟ واصبر لحكم، إدغام الراء في اللام. وشبه بخلاف بين أهل العراق في ذلك. قال وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن شكون يتكلم هذا؟ أبو عمرو البصري راه ينقل في كلام كتاب التيسير تو ديما تتبع معايا. وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام، ولم يذكر خلافا ولا اختيارا. وبه قرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر وأظهرها الباقون، وأظهر ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وأبو جعفر وخلف في اختياره. يا بني اركب معنا. هذا أن سيدي ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وأبو جعفر وخلف في اختياره، معناتها قرأوا بالإظهار
0: اركب
1: يا بني اركب معنا
0: بإظهار الباء
1: مش اركب معنا.
0: نعم.
1: واختلف عن قالون وجهان لقالون.
0: وأيهما مقدم أداء؟
1: الإدغام.
0: الإدغام اركب معنا.
1: إيه. وعن البزي وعن خلاد فبالإدغام قرأ على أبي الحسن عن قالون، وعلى أبي الفتح عن خلاد، وطريق النقاش عن البزي، وأظهر ورش ويعذب في سورة البقرة. اختلف عن قبل وعن البزي أيضا، والإدغام طريق أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل. وأدغم ذلك الباقون وما بقي من هذا الباب في فواتح السور، فسنذكره هناك إن شاء الله تعالى.
0: منا خلينا سيدي نقف هنا، يكون الوقف حسن مستساغ إن شاء الله،
1: ونكملوا
0: نخففوها من الحلقات. أيوة
1: احنا باش نكملوا مرة جاية إن شاء الله فصل هو باهي ونختم به، ويقعد لنا ندخل في باب ذكر الفتح والإمالة بين اللفظين، هو باب طويل شوية.
0: الفتح والإمالة.
1: والإمالة
0: بارك الله
1: في خطوة خطوة يفهمون السادة المستمعين زادة في القراءات العشر، شكون أمال شكون ما أمال، شكون يميل هذه وما يميلش الأخرى. هذا إن شاء الله نمشي نشوفوا زادة الرجل قداش فتح عليه ربي، وكيفاش قدهم العشر، وكيفاش سهلهم
0: جمع
1: وسهلهم للطالب زادة. سهل
0: أحسنت وسهلهم
1: كبير يسر للطالب.
0: هذا مش في السبعة، في العشر.
1: في العشر
0: شفت علاش؟ كتاب موجز مبارك في القراءات العشر.
1: ويزيد اللي ما عندوش كتاب التيسير او كيذكر لك ايش قال في التيسير، ويزيد يقول لك وقلت
0: معناتها
1: الزيادات بتاع
0: اللي ما عندوش التيسير هاكا
1: لا موجود هذاك. نقولوا كتاب التحبير أراه كتاب التيسير معه التحبير،
0: هكاك بارك الله
1: فبسميه
0: فيك.
1: التحبير والتيسير. هاي سيدي
0: اي اذكر كلام ابي عمرو الداني وعقب كلامه قلت ايوه سيدي ناخذ وجه الاداء.
1: اي نعم ناخذ
0: تلاوة
1: وجه الاداء
0: ناديه من كتاب ربنا تبارك في علاه. نعم
1: معناتها بقراءه ابي عمرو البصري معناتها الراهويان الدوري والسوسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لو كان نصلوها للسوسي قولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها بالنجوم القصر، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أو كالإسقاط سيدي في الأنواع الثلاثة مش في المفتوحتين برك. وقالون والبزي في الفتح وافق، أقول الشاطبي بل هؤلاء إن يقرأ هؤلاء إن بإسقاط الأول سواء مضمومين ولا مكسورين ولا مفتوحين دي ملولة يسقطها. نقرأ الوجه الثاني. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة

الدين، ما نجيوش نقراو فيها بالقصر، نجيو باليائي بالتوسط، ومن بعد نعملوا وجهين مفهوم هذا ان شاء الله. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهينا منها، بارك الله فيك سيدي محمد.
0: ربي فضلك إن شاء الله.
1: هذا وجه الأداء، ولا زلنا بإذن الله نتم الحلقة القادمة بإذن الله. هذا الباب المبارك وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكن.
0: عاد كان سيدي عبد المجيد الفلاري الله يرحمه، هذا قرانا في الابتدائي في الخيرية، وكان أديب وعنده أشعار كبيرة ياسر.
1: نعم.
0: في وكتب، وعدنا السادة المستمعين إن شاء الله نهاية في غير الحصة نجيبه من أشعاره من غيره. عاد هذه انتهينا منها، محبهاش انتهينا، ما أنت يقول كرانا مت أنهيناها، أنهى الشيء مش انتهينا، انتهينا
1: رب انتهينا وفينا.
0: أي الله يرحمه.
1: أي نعم،
0: أنهينا ذلك الشيء.
1: أي بحسن توفيق من العزيز المجيد الحميد. الله يبارك فيك شيخ،
0: ينورك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، نتمها بإذن الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك
0: وربي يبارك
1: أستودعكم.
0: معناتها في سي فؤاد،
1: شيخ فؤاد
0: الله يبارك له،
1: ربي يبارك له
0: ويعيش ويدوم.
1: إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الثالث عشر بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا. مواصلين معكم في حصص أو في حصة كنوز الوصايا. رحب بك شيخنا رمزي بن شيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أهلا وسهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا يا شيخ. مازلنا مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ووصلنا للفقرة اللي فيها يقول الشيخ رحمه الله: عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع. وصلنا لهنا، هذه باش نشرحوها إن شاء الله، وتوكل على المدبر الصانع، ومكملين بقية الوصايا إن شاء الله.
4: قال الشيخ رحمه الله: والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع. شوف ثنائية.
3: صحيح، ثنائية.
4: شفت الثنائية؟
3: نعم.
4: القميص والثواب.
3: البس وجرد.
4: أيواش. البس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع. لأن الإنسان مطامعه كثيرة، والعجيب أن هذه المطامع مبدأها كما ذكرنا في مسألة غض البصر فيما مر معنا من الحلقات، قلنا أنها منفذ. هي منفذ تنظر إلى الشيء، أداة النظر إلى الشيء، واحفظ الحواس. تنظر إلى شيء فيطبع في القلب، فالنفس يغني لها الشيطان فيصير عنده هوى غادي. لهنا يقول له طب إذا غض بصره لا يصير كل ذلك. طبعا وهو يقوم على ما هو عليه، لأنه لهنا لن يستطيع أن يغض بصره ولا شيء، لأنه سيكابد الدنيا، وقلنا أنه سيصير معروفا ومشهورا وما إلى ذلك من مزاين ومحاسن الدنيا التي ستدور به. يتواضع للناس ولا يطمع.
3: يطمع فيما عند الناس.
4: يطمع فيما عند الناس، لأنه شوف، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن يحبك الناس، قال: واترك ما في أيدي الناس يحبك الناس، واطمع فيما عند الله يحبك الله. والطمع يوجب الذلة. الطمع يوجب الذلة.
3: الطمع فيما عند الناس.
4: نعم، الطمع فيما عند الناس طبعا. لأنه الكلام سيق على الناس، لم يقولوا البس قميص التواضع بالنسبة لمن؟ بالنسبة للناس.
3: نعم.
4: مازال قال الكلام معاهم. قال: وجرد أثواب المطامع مما عند الناس،
3: عند الناس
4: فيحبوك الناس. الناس ديما أغزى الناس، طنك أنت ما تقربش على حاجتهم انتبه. أول ما تمد يدك غادي تبدأ المشاكل والحرب.
3: فإذا تبدأ الحساسيات.
4: تبدأ الحساسيات طبعا. فيقول له الطمع، شوف لهنا، وهذا قلنا أن الطمع يوجب الذلة ويحقر في العين ويسلب المروءة. هذا الطماع، الإنسان الطماع، يعني شوف ساعة على ساعة تدخل تلقى واحد يشوف عندك حاجة عينه تحط عليها ما تهزش، تحسب روحك ماكش لهنا، يقول لك يا محليها مزيان، تلقى نسي محليها فولارتك، تقول يا ربي بارك لي شوي، منين شريتها؟ تتفضل مدام خذها، سحيل مزيح
3: موجود
4: والحجب، وتعاود قابلك مرة أخرى تعاود نفس الحديث،
3: نفس الملاحظة،
4: ساعة ساعة تبدأ ستيل وهكا تكتبي، وسي محليها شي غز ستيل بتاعك، محليها جبة بتاعك، محليها كذا. فهمت؟ فهذا إذا أي راجي
3: إذا تكررت،
4: لكن إذا تكررت ولد ديدا فعلم أن هذا الطبع في الشخص يجب أن يشتغل عليه، هذا مرض.
3: نعم.
4: تمام. ولذلك هذا يسقط الهيبة، ولذلك الإنسان شوف أغزر ديما نقول مثلا صلي على الحبيب
3: عليه أفضل الصلاة وأزكى
4: السلام: الغني ليس من عنده المال، وإنما الغني من تعلم كيف يستغني عن الشيء.
3: يتعلم كيف يستغني على الحاجة.
4: ولذلك الإنسان لا يفرح بالموجود أصلا ولا يبكي عن المفقود.
3: نعم.
4: لا يفرح بالموجود لأنه سيزول ولو بعد حين.
3: طبيعة الحال. كل حاجة مش الزوال.
4: كل حاجة ما اليوم ما عندك غضب ما عندكش. فهمتني؟ ولا يغضب على المفقود.
3: لأنه في نهاية الأمر بتغضب على حاجة ماكش مش نجم تخلط لها ربما.
4: إذا ربي أعطيها لك سأعطيها لك. إذا كان هي مفقودة ما تتعلقش بها. أغلب الناس مشاكلهم مش نوع النفسية. راسي وإن كانت في المتاحس وإن كانت في الأشخاص حتى في العلاقة. فهمتني؟ المفقود لا تبكي عليه. إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يقدره وسيأتيك بين يديك.
3: نعم، لأنه الإنسان بشي يقعد دائما يفكر في هيك المفقود وكل سعي وكل أفكار وكل طاقته باش يمشي على هيك المفقود اللي هو في علم الله سبحانه
4: طيب
3: وتعالى.
4: طيب لا يسمحني، هذا اللي سيصرف جهده للمفقود ألن يظلم الموجود الذي بين يديه؟
3: صحيح.
4: طيب هذه نعمة، لكن أنت ماكش رد بالك عليها. إذا لم تشكرش بشي يصير فقدت هذا المفقود، أنت فقده مش كامل تفقد زاد الموجود.
3: الموجود النعم اللي عندك مهما كانت.
4: ولذلك الإنسان دائما ينظر إلى نعم الله عليه، يرضى بالموجود ويشكر الله.
3: صحيح.
4: يشكر الله عليه تزيده فيه ينميه. لا
3: ولا إن شكرتم
4: لا أزيدنكم. تمام. ولذلك المطامع، هذا الطماع، هذا الطماع ما طمع إلا أنه نظر إلى ما في يد غيره فطمع فيه. ولذلك حتى سبحان الله حتى اللي ما عندوش، الفقير يعني هذا الفقير الذي لا يملك والذي هو معدوم، يعني شوف قال ربنا تحسبهم أغنياء
3: من التعفف،
4: من التعفف، لأنه لا يبدي حاجته للمخلوق. فإذا وضع جبهته على الأرض فتحت ينابيع الطلب لصاحب الخزائن التي لا تنفد. وهذا الذي تعود أن يتذلل للناس لا يعرف الذلة لله.
3: نعم.
4: ومن تعلم كيف يكون عبدا ذليلا بين يدي مولاه أبت نفسه عزة أن تتذلل لغيره.
3: هذاك علش جردوا أثواب المطامع، فما فئة من الناس جردت أو حاولت أنها تجرد أثواب المطامع، يعني الطمع فيما عند الناس أو فيما أيدي الناس
4: يتركه. ولذلك سبحان الله، يعني هذا من ترك من فعل كما قلت، هذا صاحب همة عالية، ورفع الهمة عن الخلق يوجب الرفعة.
3: نعم.
4: وعدم الخوف من الخلق، لأن من لا طمع عنده فيهم لا يخاف منهم. وميزان الفقراء عند الله تبارك وتعالى، يعني الفقير السالك، هو رفع الهمة عن الخلق والاكتفاء بالملك الحق. فقبح عند السالك إظهار التذلل لصاحب مال أو جاه طمعا فيما في يده، أو أن يتذلل له على حصول أمر لا قيمة له عند الله تعالى. ويجب عليه أن ينزل حوائجه لمولاه الذي من عليه بالإيمان وأعطاه، ويكتفي به عمن سواه. وإذا دعته الحاجة إلى مخلوق فيطلب حاجته، فمن احتاج ذلك المخلوق إليه في جميع أحواله وإن طلبه فلا يعتقد إلا أن الطلب من الله والمنع منه. وهذا المخلوق ما هو إلا أداة وخادم جعله الله تبارك وتعالى له بين يديه سببا، فإن أعطاه فالمعطي الله، وإن منعه فالمانع الله، ولا يتغير القلب عن ربه تبارك وتعالى.
3: نعم سبحانه.
4: الخلق خلقه وهم مغارف، ومن لم يرى الخلق مغارف فليس بعارف كما يقولون.
3: خلنا نرجع للفقرة هذه، ما قال فيها الشيخ، قال تذهب يعمر الأرض بجسمك، بعد قال واسكن القبر بقلبك، ومن بعد قال والبس قميص التواضع وجرد أثواب الماء. كأنه فما تدرج لهنا، تدرج في الإنسان، في حياته، في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقته بنفسه، في علاقته بالناس.
4: لا.
3: يعني لهنا هالوصية هذه سبحان الله نلقاه لها أكيد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من القرآن الكريم هالفقرة هذه.
4: هو نحن ما تركنا فقرة إلا واستدلنا عليه بالقرآن. نعم. وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: ما تركنا فقرة حتى شوف حتى آخر واحدة هذه مسألة الطمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك ما في يدك واترك ما في يد الناس يحبك الناس، واطمع فيما عند الله، فيما عند الله تبارك وتعالى يحبك الله جل جلاله.
3: نعم. فهذا مرتبط بسلوك الإنسان، وكذلك بحديث النبي وبالآيات القرآنية كذلك.
4: ما هو يا مريم الله يرضى عليك، شوف كلام الله ووحيه هو هذا كله جاء لينظم حياة هذا الإنسان على ثلاثة محاور بينه وبين ربه.
3: نعم.
4: وبينه وبين نفسه وبينه وبين الناس. وهذه هي الحياة، في المحاور الثلاثة هذه. وهذا له سنة
3: أسس الثلاثة
4: في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نظرت إلى سيرته هذا هو الذي يقوم عليه. صحيح. يقسم وقته مع ربه ومع نفسه ومع عباد الله.
3: مع عباد الله.
4: نعم.
3: قال وتوكل على المدبر الصانع.
4: نعم.
3: شفناها كذلك فما
4: مرة معنا مسألة التدبير.
3: أيه. تدبير. نعم.
4: نعم. ما هو لهنا نحن ما قلوا ما هو لهنا مربوطة لهنا ما هي مربوطة بقضية التجرد من المطامع ولا لا؟ طيب إذا أنت تجردت من الخلق ربطت نفسك مع الخلق مع الحق تبارك وتعالى، ورزقك الذي تنظر إليه أنه فلان يعطيك وفلان يعطيك فطمعت من عند فلان وطمعت من عند فلان، هو قال لك جرد أثواب المطامع، لا تطمع من رزق أحد من يديه هو، بل اطمع في الله تبارك وتعالى، فاسترزق الله الذي نعماؤه عم البريئة منة وتلطفة، شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام بحافتيه على شفا.
3: يعني قالوا توكل على الله، يعني
4: ثم
3: توكل على
4: ايوه ما نهاها على مس... اعطاه البديل. فقالوا توكل على المدبر الصانع. وشوف سبحان الله ذكر له مساله التدبير انه هو الذي يدبر امره. ومر معنا ان اخترت ان لا... ان اخترت ان تختار ان كان ولا بد ان تختار
3: التدبير والاختيار مع
4: المدبر, المدبر المختار. قالت سيدي ابي الحسن قال له فان كان ولا بد من الاختيار فاختر ان لا تختار.
3: وهذه قولة
4: ثم لهنيش اللي جا قال لهنا أغزر ذكر المدبر الصانع. يجيني واحد يقول لي يا شيخ والله شوف الصانع لا نعرفه اسما من أسماء الله الحسنى.
3: صحيح.
4: طيب هذا مبحث عقدي. يعني هل الأسماء التوقيفية بما ذكرت في القرآن وفي السنة أم أنه يجوز الاشتقاق من الأفعال التي ذكرت؟
3: نعم.
4: طيب ربي تبارك وتعالى يقول هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع. فالشيخ لهنا على مذهب من قال بالاشتقاق. فقال الصانع ومن بعد باش يقول منزه عن المصانع.
3: المصانع
4: عن المشابهة المصانع. لأن الله تبارك واحد يقول لي واحد يقول لي كيفاش تقول معناتها الصانع؟ ما هو ربي تبارك وتعالى يقول هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء
3: صنع.
4: يعني فما من صنع معه، لأنه الإتقان لا يظهر إلا بالمقابلة. لو كان جاء الإنسان مونوبول يعمل في الملايين هذه وحده إيش معناتها؟ ما تنجمش تقول هذه متقنة خاطر ما شفتش حاجة خائبة.
3: نعم.
4: وبأضدادها تعرف الأشياء.
3: نعم.
4: نعم. ولذلك قال وتدبر وتوكل على المدبر الصانع، وهذا أصل، هذا أصل التوحيد.
3: أصل العقيدة السليمة.
4: إيه طبعا، أن يجمع الإنسان على قلبه وأن لا يتوكل إلا على ربه. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، لأنه إذا توكل عليه أفرده بوحدانيته في بيان حقوق الربوبية وأن الخلق عفوا كلهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنون شيئا من دون الله تبارك وتعالى.
3: نعم.
4: وأن المدبر السميع العليم البصير هو الله جل جلاله المعبود الحق الذي افتقر إليه كل موجود، ومن ظل من يدعو غيره في الشدائد وظل من يدعو غيره في الشدائد.
3: نعم.
4: انقطع واستحال من تؤخذ منه الفوائد غير ربنا جل جلاله العظيم القدير سبحانه.
3: سبحانه.
4: ولذا قال المدبر وهو من أسمائه تعالى،
3: من أسماء الله الحسنى. وقال ونزهه عن المشابهة للمصانع.
4: نعم.
3: ماذا يقصد لهنا الشيخ؟
4: ايوه قال ونزهه، ونزهه أي يرفعه. ارفعه، وهذا معنى قول سبحان الله. سبحان الله هو التنزيه. شوف أنا أعطيك مثال بسيط. الناس اللي عندهم موهبة متاع التصوير يصوروا بيزاج، يصوروا
3: مشاهد أشخاص،
4: تمام، فتقول يا ما شاء الله ما أحلاها،
3: كأنها حقيقة. من
4: كأنها حقيقة. طيب إذا نظرت للحقيقة علمت أن هذا الوهم وهذا الأصل، لا أقول هذا تقليد، هذا لا روح فيه. هؤلاء الذي يصنعون على مثال لهم، يعمل مثال ينظر للحاجة ويعاود عليها. تمام. لكن الله تبارك وتعالى لا يقلد أحد، ولذلك من أسماء الله البديع، بديع السماوات والأرض.
3: صحيح.
4: بديع السماوات والأرض. هل فمش كون خلق السماوات والأرض قبله يا أخي هو مش قلدهم؟ لا. المصانع، شوف انت دابوس الماء، الماء اللي موجود معنا ماء الله كله بتاع رب العالمين تبارك وتعالى من التنوع. تلقى هذه دبوزه وهذه دبوزه وهذه
3: نوع
4: وهذا شبه لبعضها، هذا اسمه هذا شوف اي حاجه، القميص المريول قام كلهم كيف كيف، لكن صنع الله تبارك وتعالى يشبه شيء. ولذلك انت تغسل الحاجه ساعه ساعه، عبد الرحمن وصغير كان في يغسل الحاجه يقول لي سبحان من هذا خلقه، صغير كيفاش ربي حفظه له وانطقها، سبحان من هذا خلقه، يعني إن كان هذا خلقه وهل يقدر الخلق أن يفعلون مثل ما فعل أو أن يقربوا إليه.
3: سبحان الله، هالفقرة قديش وقعت في قلبي في هالوصية. باش نمشيوا للفقرة اللي بعدها. قال الشيخ رحمه الله: واقتدي بمختاره الشافع واملأ بالصلاة عليه.
4: ما هو الآن فهم مسألة جميلة
3: عليه الصلاة والسلام.
4: شوف إيش نقول حاجة، يقول برشا الناس يقول لك والله التنظير سهل. ها؟ وهذا الذي هذا الذي نفتقده في هذا الزمان نحن، مسألة القدوة. مسألة القدوة احنا ان شاء الله تو نحكي فيها لعل في برامج اخرى
3: يا رب.
4: انه نحن صغار، علاش الصغار تو تلقى يتغرم بميسي ويتغرم برونالدينو وبرونالدو والكوارجية، يشوف في نجاح قدامه
3: صحيح،
4: ثم يشوف في انسان متميز بين هذه الحاجة،
3: يشوف في جوائز وفي
4: فالإنسان تتعلق الناس دائما تتعلق بالناجحين
3: بطبيعة الحال، لأنه تستهويه
4: القصة
3: والحكاية،
4: مش تستهويه القصة، لأنه يطمع أن يكون في مكانه، يريد أن يستفيد من تجربته حتى يكون في مكانه، حتى يكون مثله. إذا لأنه هو ناجح رمبروان في بقعته رقم واحد. شوف قديش يشري وشوف الكاشي، شوف كذا، المقاييس تختلف تمام
3: صحيح.
4: والتربية بالقدوة هي التي يحتاجها السيرك، لانه علاش يقول لك والله يا فلان التنظير سهل، اعطيني مثال حي قدامي تو نتبعه. فهو هنا يجيب له المثال الحي،
3: شوف
4: اللي هو الشيخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: وذكاء الشيخ في هالوصيه يعني
4: قد تلاحظ في كل فقره وقضيه الارتباط والانتقال
3: والقدوه خلاها في الاخير، يعني احنا شرفنا على نهايه الوصيه معناتها. فقال: واقتدي بمختاره الشافع واملا بالصلاه عليه اشرف المواضع.
4: شوف مريم، هو ليس فقط جعله القدوه فقط في الاخر، بل علق قلبه بهذه القدوه.
3: نعم،
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى فيه صلى الله عليه وسلم
3: والسلام.
4: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، سمعت منكم من جنسكم تعرفونه يعرفونكم مقدم عندكم، إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو القدوة. ولذلك أنا ديما نقول في دروس السيرة، نقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي جمع الله عز وجل كل الأمة فيه.
3: نعم عليه الصلاة والسلام.
4: كل شيء، للفقير هو أسوة حسنة، للغني هو أسوة حسنة،
3: صحيح،
4: لمن مرت به مصيبة. أنا أقول من هذا المنبر، ما من أحد مرت به مصيبة إلا وإذا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد فيه سلوة. واحد يقول لي ولدي مات، رسول الله ولده مات صلى الله عليه وسلم،
3: عليه الصلاة والسلام.
4: بنتي طلقت، رسول الله بنته طلقوا صلى الله عليه وسلم. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب صلى الله عليه وسلم، وكسرت ثنيته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ما من شيء كما مرة قلنا قبل قولة العلماء، هو المتوحد في عين الكثرة والمتكثر في عين الوحدة، وفسرناه إن شاء الله يرجعوا لمن فاتته ويسمع. تمام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المختار. قال: واقتدي بمختاره الشافع.
3: حتى الألفاظ اللي اختارهم للحديث عن سيدنا عليه الصلاة والسلام،
4: سبحان الله، يعني كأنه يقول له هو المختار. أي أن الله اختاره، أي أن الله اختاره، الله اختاره تبارك وتعالى بينه وبينك، بينه وبينك أيها السالك. فما تقوليش راني والله ما عنديش واسطة بيني وبين رب العالمين، لا لا، رب العالمين هو الذي اختار هذه الواسطة بينك وبينه. وحتى لا تقول لي أنا لا أختاره، قال لك الشافع هو الذي سيشفع فيك يا مسكين. بعض الناس تبي يقول لك والله لا، أنا بيني وبين ربي مباشرة، لا نحتاج وساطة بيننا وبين الله.
3: نعم
4: يا حمي، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربي تبارك وتعالى اختاره. شوف محلها، بمختاره، أي بما اختاره الله واسطة بينه وبينك ليوصل إليك تعاليمه وقرآنه ودينه ووحيه.
3: نعم.
4: فما نجيني من بعد انت تقول لي
3: لا ما حاشيش
4: به واسطه يا عمي، ما له هو اللي باش يشفع فيك. شوف محلال كلمة هذه تتقرا في كذا دروس. واقتدي بمختاري الشيف، اقتدي كيفيه الاقتداء، مراتب الاقتداء، الظاهر والباطن، ثم قضيه الاختيار. فهو المختار عند الله تبارك وتعالى، فيجب عليك بميثاق المحبه بينك وبين ربك تبارك وتعالى ان تحب ما احب الله وان تكره ما كره الله، وما اختاره الله ترضى به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
3: نعم، عليه الصلاة والسلام،
4: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشافع نفهم مراتب. شفت هذه كلها؟ هي شفت الكلمة هذه؟ نعم، نشوف رابع برنامج
3: الوقت ما يكفينيش يا شيخ.
4: إذن الشافع هو الذي يشفع فيك.
3: وعن حديث الشفاعة، نعم،
4: الشفاعة 12 مرتبة. تصوري، نعم، الناس يعتقدون أن الشفاعة هي شفاعة واحدة، شفاعة كبرى وشفاعة صغرى وشفاعة في الجنة وشفاعة في المحشر. 12 مرتبة، تمام. رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الكل، يجتمع عنده الكل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: واقتدي بمختاره الشافع، فهو صلى الله عليه وسلم أصل الخير ومفتاحه، وبه يقع الوصول إلى شفاعة إلى الشفاعة العظمى، شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء به في الأفعال والأقوال والحركات والسكنات، في السفر، في الحضر، في الأذكار، العبادات، الصلوات، جميع خيراته، في أمره ونهيه. وقوله هذا الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه مختاره والشافع، اسمان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مقدار التجلي الذي أفاء الله به على عباده بحبيبه صلى الله عليه وسلم، من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم المختار. والمختار هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه واختاره وقدمه على سائر خلقه في نسبه وحسبه وأصله وفعله وصفته، في خلقه وعمله وكرمه وشجاعته وصبره وزهده وقربه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، في محاسنه، في طريقته، في شريعته. جل جلال ربنا أن جعل لنا حبيبنا هدية
3: عليه الصلاة والسلام.
4: قال صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم
3: عليه الصلاة والسلام.
4: أبي وأمي.
3: وعليش قال ده ومن بعد: واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع،
4: لأنها الصلة بينك وبينه.
3: لأنها الصلة تختار،
4: سيأتي الكلام على ذلك. لأنها لأن قضية هذه قضية الاقتداء قبل مسألة الصلاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نجمش نعده، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المختار، هذا اختاره الله في كل شيء، يعني هذا جعله في المقل الأعنى وفي المحل المقل الأسمى. وثم أردف ذلك بقوله الشافع، وهو صلى الله عليه وسلم من أسماء الشافع والمشفع، وخصه جل جلاله بالشفاعة الكبرى التي يغبطها عليها الأولون والآخرون. وحتى تأخذ من تجليات الاختيارية وشفاعته،

0: سيدنا رسول الله
1: عليه
0: صلى الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام
0: وسلم هم أكثر الناس صلاة
1: عليه،
0: عليه. نعم،
1: لأنه قال سيدنا عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم
0: يوم
1: القيامة
0: القيامة أكثركم صلاة
1: صلاة
0: عليه.
1: عليه.
0: نعم،
1: علاش اختار أشرف المواضع؟ أنا ديما نحب نمشي للكلمات اللي
0: لأنه
1: نحس
0: من أم
1: الشيخ، سامحني فقط، نحس الشيخ قصدها.
0: أي نعم، ما اعلمي مسألة أن الذي يطلب منك الشيء في عظيمه فمن باب أولى أن يكون معك في قليله. فإذا كانت أشرف المواضع تعمرها بأشرف الذكر، كأنه يشير لك إلى مسألة أن أشرف المواضع يقدم فيها أشرف الأشياء. فإذا قال لك عمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام أشرف المواضع، علمت أن أشرف الأذكار هي الصلاة على رسول الله.
1: على الصلاة
0: يكفي
1: على
0: أن كل
1: الحبيب
0: الأعمال معروضة على الرد والقبول إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
0: فإنها
1: الصلاة
0: مقبولة
1: والسلام.
0: جرانت.
1: عليه
0: نعم،
1: الصلاة والسلام.
0: لعلنا نذكر مسألة قوله هنا: إملأ. طلب من المريد أن يعمر أشرف الأماكن والبقاع بنور الصلاة على النبي المتعصى صلى الله عليه وسلم. وأشرف
1: عليه الصلاة
0: الأماكن
1: والسلام
0: هي المساجد وأماكن الخير والبقاع المعدة للخير، أماكن القلوب التقية. فإذا صلى الإنسان بلسانه وقلبه فقد عمره بنور صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: وذهب عنه
1: والسلام.
0: الشيطان اللعين وظهر فيه نور الحق المبين. وعلى قدر حبك، على قدر ذكرك لنبيك صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: وصلاتك عليه،
1: الصلاة والسلام.
0: فإن جعلت أمرك ودعاءك وطلبك صلاتك عليه سرا وجهرا ليلا ونهارا، وتركت حظك في طلبك واشتغلت بخدمة نبيك، غفر الله ذنبك وكفاك همك، كما في حديث أبي قال يا رسول الله، الحديث طويل مرة معنا، قال: أفأجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ قال: إذن يغفر، قال: إذن تكفى همك
1: ويغفر ذنبك
0: ويغفر ذنبك، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم نختم حصة اليوم. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
1: وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

يضلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن

وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحن

كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً

وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

حوض حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام

أنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.

جنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: شباب الزيتون.
1: شباب الزيتون
0: فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون،
1: شباب الزيتون
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله ننطلق وإياكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من الحلقات التي تجمعنا إن شاء الله بكل ما فيه إفادة وكلم طيب يقال بصدق وإخلاص موجه إلى الشباب المسلم. اليوم عنوان حلقتنا: الشاب حين يشعر بالوحدة وأن لا أحد يقدر أفكاره وتطلعاته، كيف يلاقي هذه الردود باستفادة وتحدي لكل العراقيل حتى نصل بهم في نهاية المطاف إلى الراحة وبر الأمان إن شاء الله، لأننا نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل شبابنا المسلم. معي كالعادة غدا سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام أستاذة سندس، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وبك أكثر، شكرا على هذه التحية. كذلك شيخنا أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك أستاذة سندس وأختي غادة، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: كيف نحكيه على فترة الشباب، هي عادة ما تتميز بالحماس اللي في بعض الأحيان يفوق كل التوقعات، وهذا الحماس قد لا يفهم بالطريقة الناجعة والناجحة اللي يمكن يصير فيها نوع من التوافق مع الآخر. هون نجم نحكيه على نوع من الصراع اللي لقيه الشاب عند اقتراح أي مقترح مثلا متعلق بتوجهه في الحياة، ميولاته، رغباته، أيضا طبيعة المجهودات اللي يكتسبها من الحياة. شيخ أيمن.
4: نعم، الشاب عادة يكون اندفاعي وحماسي وما عندوش تجارب المخولة باش تخليه يضع الأمور في نصابها في بعض الأحيان، فلما هو يتحدث بك الهواجس اللي في قلبه ربما يسمح الإنسان الكبير يرى فيها نوع من المبالغة، ولا نوع أنه ما نجمش يوصل للشيء ذاك اللي هو قاعد يقول فيه، وأنه لابد أنه يصير بطرق معينة، لأنه زاد من ميزات الشاب أنه هو يحب يختصر الطرق ويسرع أكثر ما يمكن. فتلقى الولي يحب يفهم الموضوع فيقول لك لا بابا ما يفهمنيش وجاي ضدي ولا نحب نعمله الكل. هو لا بالعكس، راه مهم برشا انه نعرفوا خاصة الوالدين انه مفهم حتى حد يحب لك الخير قد بوك وامك.
2: نعم،
4: انه الوحيد في العالم اللي يحبك خير منه هو بوك. فلما هو ينصحك راه هو ينصحك من باب تجارب كبيرة اثقلته، ومن باب خيبات عاشها واحباطات صار فيها ونجاحات زاد ايضا عاشها. فهو يعطيك وجهة نظر مخالفة، فأنت توازن بين الأمور، تسمع منه مش باعتباره هو موقف ضدك، لا تسمع منه باعتبار تلوج حاجة تستفيد منها، خبرة تأخذها، وتلوج دائما على الحل الوسط اللي توازن. فالشباب نقول له راو أي حاجة تسمحها تسخيبها ضدك هذيك حولها لصالحك.
2: نعم،
4: حولها وقود لإنجازاتك، حولها حماس ونار تلهب الشيء اللي في قلبك باش أنت تثبت كفاءتك وتثبت جدارتك.
2: شيخ أيمن، إذا انتفيت كل هالحلول هذه اللي بينتها منذ البداية، فهنا الشاب باش يحس أنه وحيد يواجه الحياة بكل ما فيها من صعوبات وعراقيل وحده، وكأنه في بحر ويخاف من الغرق.
4: نعم، وهذه مرحلة إذا كان شاب يسمع فيها ولا باش يسمعني يمر بالمرحلة هذه، نقوله راه سيدنا عليه الصلاة والسلام مر بها ونزلت عليه آية في القرآن تعطيه الحل، قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسيدنا يونس عليه السلام لما كان وحيد في بطن الحوت.
2: نعم.
4: قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الضعف اللي يحسه الإنسان والوحدة والوحشة ما يذهبها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده خزائن الملك وهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى وحده. فيحس الإنسان بضعف أو بوحدة يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويواجه العالم الكل، لكن يواجهه بتوكل على الله بحكمة وبصلاح وبحق. فالوحدة اللي يحسها الإنسان في مقتبل العمر وفي بداية الإنجازات والمشاريع متاعه راي حاجة عادية، حاجة تحصل لكل إنسان،
2: ولكن نجم توصل إلى مرحلة الخطورة إذا كان الشاب اختار أنه ينزوي بذاته ويختلي بذاته، ما عاش عنده ثقة في أي كان بما فيهم الأم والأب شيخ.
4: اي نعم، راهي هي الوحدة ما هيش باهية للناس الكل في كل وقت، راهي الوحدة فيها آداب.
2: أيه.
4: والاختلاء بالنفس فيه آداب، والنبي عليه الصلاة
2: عليه
4: والسلام قال إن الذئب لا يأكل إلا من الغنم القاصية، يعني الغنم اللي هي تنفرد عن القطيع ينجم الذئب ينقض عليها، لكن كي تبدأ في وسط القطيع راهي الذئب ما يقدرش عليها، لأنه ويهاب الكبش ويهاب القطيع. وهذا مهم إنه الإنسان ما ينزويش وحده، لأنه الشيطان هذاك علشان يحب
2: وما هوش حل.
4: طبعا ما هوش حل، لأنه الإنسان باش ينجح لابد يكون اجتماعي ويكون
2: تفاعلي
4: ويكون نعم. معه ناس تساند وناس تدعيل وناس
2: ناس
4: تحبه
2: معاه وناس ضده
4: وذلك هي الحياة.
2: نعم.
4: فبالحق راهو خطير الانزواء، لأنه سكون مش ينفرد به الشيطان، مش يبدأ يزيل ويزيد أكثر ويوسوس له
2: تكثر انحرافات
4: ويشوه له صورته في صورة والديه ويسيء الظن بالناس وهكذا. الشيطان ذاك على شنو يلوج هو.
2: نعم. يا خيبة المسعى، إن وصل الشاب إلى هذا المستوى من الشعور بالوحدة وانعدام الثقة في الآخر عندما يبادر بربما الإفصاح على رغباته وتطلعاته تجاربه في هذه الحياة. وشيخ أيمن كان بين مدى الخطورة اللي تلحق بالشاب وقت اللي يختار الانزواء والخلوة بذاته، لأنه إنسان بصفة عامة هو اجتماعي بطبعه.
3: نعم.
2: فهك العلاقات التفاعلية، العلاقات اللي نكتسبه منها الخبرة والتجربة والمعرفة مهمة، ومهمة إلى درجة.
3: نعم مهمة. وقت الشاب يحس بالوحدة زادة وأنه ما فما حد يفهم أفكاره ولا يقدر مجهوده، الإحساس هذا ينجم يكون ثقيل برشا، لكن في العمق ينجم يتحول لبداية قوة مش ضعف، إذا أخذنا الوحدة في مفهومها الإيجابي وفي أدابها كما قال شيخ أيمن. القرآن مثلا يبدل زاوية النظر متاعنا، كيف رب يقول فإن مع العسر يسرى، يعني داخل نفس الضيق موجود باب الفرج، مش كان زادة يعني من داخل الإنسان كيف يبدل طريقة تعامله مع الألم. أول حاجة يعملها الشاب هي أنه يرجع لربي، يستغل أوقات الوحدة هذيك والعزلة هذيك في أنه يحكي مع ربي سبحانه، أنه يثبت نفسه على القرآن والطاعات، مش وحده في الدنيا، وهو أنه ربي أقرب له من حبل الوريد. القرب الحقيقي مش ديما بالضرورة مع الناس، ساعات يكون في الإحساس بالأمان مع ربي وقت الناس تغيب. ومن جهة أخرى القرآن يعلمنا زادة أنه الفهم مش ديما يجي من الآخرين، بل في الاستمرار في العمل. رب يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني حتى كان الناس ما شافتكش فما نظرة أعلى تشوف وتقدر في الشاب. الشاب هذا ينجم يحول الوحدة لطاقة مراجعة وبناء، يطور روحه في الصمت، يثبت قيمته بالفعل، ويخلي الزمن هو اللي يثبت للناس اللي ما فهمتهوش إنهم واللي هو قادر يصنع الفرق غدوة. أكبر تحدي للعراقيل هو إنه الشاب ما يوقفش خاطر ما لقاش التقدير، وهذا أمر طبيعي في بداية الحياة، بل تكمل بثبات، لأن القيمة الحقيقية ما تتخلقش بردود أفعال الناس، ولكن تتخلق بالصبر والإيمان والاستمرارية. في لحظات الوحدة اللي يعيشها الشاب ينجم يحس كأنه ما عنده حتى سند ولا حتى واحد يفهم اللي في قلبه، لكن في الحقيقة القرآن يبدل النظرة هذه أساسا. ربي يقول ربي علمنا أنه القيمة مش في كثرة اللي يصفقولك، بل في ثباتك على الحق حتى لو كنت وحدك.
2: نعم.
3: يقول ربي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني المعيار الحقيقي مش في العدد بل في الاتجاه الصحيح. الوحدة هون تنجم تنجم تولي مدرسة صبر وبناء داخلي في وقت الناس ما تشوفكش ربي يشوفك ويكتب خطواتك بصمتك.
2: نعم، خيارات الشاب قد لا تنال إعجاب ورضا الوالدين، وهذه حقيقة بعض الأمثلة وبعض التفاصيل اللي موجودة واللي تكلف العائلة نوع من الصراع مع هؤلاء الشباب. هوني نتحدث على صراع الأجيال، يقولك أنا نحكي مع ناس ما همش من عمري، ما همش فهميني، ما يعرفوش وين مصلحتي يا شيخ أيمن، فيحدث الصراع، يحدث الجدل، يحدث الخلاف في بعض الأحيان اللي قرر من خلاله بعض الشباب أنهم يخرجوا على طاعة والديهم.
4: هو هذا يحدث برشا الحقيقة ونسبي، هو يعني مش كل حاجة يقولها الشاب خاطئة وكل حاجة يحب يمشي فيها هي غلطة، وزادة مش كل حاجة أنت يا شاب تقولها معناها لازم هي تتنفذ ولازم هي تصير،
2: لأنه ومش كل حاجة زادة يعلق عليها البو والأم زادة صحيحة.
4: نعم. بالتالي لابد أنه نكون موازنة، لأنه برشا آباء ربي يهديهم يحبوا يفرضوا طريقة تفكيرهم على أبنائهم،
2: يحبوا يعيشوا كما عاشوا هما.
4: كما عاشوا هما، وهذا معناها منهي عنه سيدنا علي بن أبي طالب، قل لا تربوا أبناءكم كما ربيتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
2: صحيح.
4: الدنيا تغيرت وتبدلت وكل 10 و15 سنة تظهر حاجات جديدة.
2: نعم.
4: فهو الشاب قد يختار حاجة تراها أنت غريبة، ربما ما تناسبش، ربما ويكون فيها الخير، هذا أمر. الأمر الثاني أنه الشاب راه ينجح في الحاجة اللي هو يحبها.
2: نعم.
4: اللي هو يحب يعملها مهما تراها أنت صغيرة، مهما تراها أنت وإحنا الحقيقة نراعي برشا نظرة الناس، مش يقولوا لا، هي مدام ربي راضي عليها، مدام هي حاجة باهية، مثال يقف سند الولدك وعاونوا عليها.
2: نعم.
4: تو يجني الثمار مهما كنت تراها أنت حاجة بسيطة، رأو الإنسان هو اللي يعطي القيمة للحاجة، مش الحاجة هي اللي تعطي قيمة للإنسان.
2: وأنه زاد نعطيه ثقة في شبابنا، هذا أمر مهم ومهم جدا، ويجب أن يكون من أولى أولوياتنا في سياق التعامل اليومي معهم، لأنه هذا يشحذ هممهم، يخليهم أكثر عطاء وأكثر ثقة في أنفسهم وأكثر إقبال على الحياة إن شاء الله، يكون بالعمل الصالح والمجدي.
4: نعم، ونعطيه مساحة للتجربة.
2: نعم.
4: احنا والله
2: قد يخطئ وقد يصيب.
4: قد يصيب، احنا نخاف من الفشل برشا. لدرجة انه نحب نحميه ابنائنا من الفشل. لا ولدي،
2: الفشل مرحلة لابد منها.
4: لابد منها. وقديش مش نحمي ولدي من الفشل، قديش، فخليه يفشل هو، وذا يراه يتعلم من صغره قبل القرارات الكبيرة.
2: يعطيك الصحة.
4: لأنه هو باش يتعلم ويتخذ قدرة على اتخاذ القرار الصائب لابد أنه يمر بنوع من أنواع الفشل في حياته، فشل محدود صغير أنا قادر أنه ننقذه منه لما يستحقني.
2: فشل يعرف أسبابه زيادة، يقف على أسبابه.
4: احنا نراو أنه الناس يعملوا هكا لصغارهم لين يوصلهم كبار، الصغير ذاك عمره ما فشل في حتى شيء وعمره ما اتخذ قرار وحده.
2: أول فشل يصيبه بالإحباط.
4: بالإحباط، وأول فشل يكون فشل بالنسبة لي مصيري وكارثي.
2: نعم.
4: لأنه في الفترة مثلا إنسان عمره 35-40 سنة المفروض ذاك الوقت يبدأ ينجح مش يفشل. لأنه هو فشل في 20 وفشل في 18 وتعلم الغلطة هذه وتكربص لهنا وطاح لهنا، وصل 35-40 عنده عائلة وصغيرات، مش وقت
2: صف.
4: فشل وقتها معناها يزم يكون ناجح.
2: وحتى
4: يحمي.
2: إن كان فشل فإنه الخسائر ضعيفة جدا،
4: ممكن يعني يداركها. عنده حاجات أخرى يداركها بها، لكن احنا نلاحظوا أنه يبنيوله ويكبروه ويعطيوه ويوصلوه ويصرفوا عليه، وقتها باش يتخذ قرار الزواج ويتخذ قرار الإنجاب وغيره وغيره، يبدأ يجيب في حاجات الحق معناه، لأنه هو مراهق صغير
2: وتحس أنه إنسان غير سوي،
4: غير سوي
2: متوازن،
4: غير متوازن، وذلك سبب متاعها هو كيفاش إنسان يولي متوازن بالتجارب وبالأخطاء.
2: تعرف شيخ أيمن، يعني كلامك يجرنا المعنى التواكل على الوالدين. لأنه الشاب إذا بادر، إذا كان صاحب مبادرة من الأول ولقى الرفض أو قلة الثقة من والديه، فإنه باش يحيل المشعل،
4: تفضلوا
2: أنتم تصرفوا في بلاستي،
4: تحملوا المسؤولية
2: والتبعات،
4: ويبدأ نوعا ما حتى يعذب فيهم أصلا. هذه معناها حاجة احنا نقولوها راو في هذا الكل اللي حكينا فيه، نجم اللخصوه في مثل شعبي الدلال يخلف الهبال. فعلا شنو الدليل؟ هو الدليل أنك ولدك ما تخليه يغلط حتى شيء، ما تخليش يتحمل حتى مسؤولية. لهنا هذا إنسان مدلل مش يطلع هبال، يعمل حاجات غير منطقية كما تقول أنت، وعنده تفكير غير سوي، وعنده دلال زايد، ويغلط ويحبك أنت تحمل مسؤولية، ويزيد يغلط وأنت تحمل مسؤولية. فبالتالي يجبنا ننتبهوله في التربية من الأول. والنوع الثاني أنه الشاب راهو مهم برشا أنه هو ياخو مسؤوليات، أعطيه المسؤولية. مثالش النجم نختصره احنا الكلام والمشاكل هذه كلش، تحب أنت تفضل ايه؟ توكل على الله، خذ كذا، أمني شرطي راهو هذه، هاي الشروط المعينة هذه يلزمك تحققها.
2: أي التأطير مهم،
4: التأطير يعني أي. عندي باش نوافقك في الشيء هذا، عندي الشروط هذه هذه هذه، وراي الشروط هذه راهو قال بها ربي لازم هكا وهكا. هو كل وقت يتحمل مسؤولية وينجم يرجع يغلط، ولما يغلط أنا
2: باش يلقى في روحه يعرف كيفاش يتصرف،
4: وما نجلدوش زاد شوف احنا علاش اخطأنا خاطر كذا وكذا وكذا وكذا، اذا لازمنا ندير كل المسائل هذه ونتعلموا من الخطا نتاعنا. هكا نبنيو الشاب قادر على تحمل مسؤولية. تو سيدنا عليه الصلاة والسلام اعطاه مسؤولية للشباب وكلفهم بمسؤوليات جسام، سيدنا أسامة
2: اعطى فيهم الثقة
4: اي نفذ بالجيش لكن زاد ما ننساوش انه بعث معه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، هذا مهم. فبالحق هذه رسالة
2: اتخذ بالأسباب
4: أي رسالة للشباب. أنت تحب القيادة قود، أما ديما خلي معاك صوت الحكمة.
2: نعم.
4: ديما خلي معاك إنسان تثق فيه، ديما خلي معاك إنسان سوي جرب قبلك الطريق يحب لك الخير، تشاوره وتستخير ربي سبحانه وتعالى. فعودا على السؤال المهم اللي ذكرناه في أنه الشاب راهو مهم برشا أنه الشاب يكون يجرب ويتحمل مسؤوليته، وأنه هو
2: يأخذ على عاتقه المسؤولية هذه،
4: يأخذ على عاتقه المسؤولية وما يعيشش الوحدة. مش مع أول فشل نجبد روحي، مش مع أول فشل نكون سهل ومستسلم. ملوين التوكل على الله، ملوين ربي في حساباتنا، ملوين اليقين في الله. وفما قانون المخلوقات تستعمله، مش عارف يسميه قانون 60% ولا حاجة كما هكا، إنه الأسد في روحه هو في 60% من محاولات الصيد مش يصطاد، ورغم ذلك يقعد ديما لين ويلا وجع لك 40% تحاول. انت بيدك شفت ثنية هذية ما وصلتش ولا تحط فيها رأي، فما ثنية باش توصل. لكن اذا كان نحكم على روحي بان وانا انسان فاشل وانه لازمني نشد الدار ونسكر على روحي وكل هذا ما يوصلش. وفما حاجة زيادة لاحظها في الشباب بحكم احتكاكي وما في سني وكل، لاحظ انه ديما ما ينسبش الخطأ لنفسه، ديما هو ضحية، لأنه هذه النفس تحبها.
2: أيه.
4: يحب يعيش دور الضحية، أنا ضحية أنا ضحية أنا عملولي وقالولي،
2: أنا ضحية عائلتي، أنا ضحية
4: المجتمع وضحية تونس وضحية البلاد وضحية الحاجات هذه الكل والسيستم إدوكاتيف
2: وين هو من كل هذا؟ أيه
4: هو ضحية. وهذه مشكلة. بالعكس يلزم نكون
2: التملص من المسؤولية.
4: أيوة يلزم الحق الإنسان يتعلم الرجولة ويتعلم محاسبة نفسه ويتعلم يحط صباع عداء بشوي نجم يتجاوز وينجح.
2: نعم.
4: فمش يعيش دور الضحية حتى حد ما يتلفت له
2: وما نجمش يقدم في حياته، وما نجمش يتغير، باش يقعد في متقوقع في نفس الإطار وسجين لأفكار وأعذار واهية.
3: وهذا كل ما نجم يتعلمه كان في اللحظات اللي ينعزل فيها على الناس ويخو الوحدة في مفهومها الإيجابي. لأنه في كل الأحوال ربي سبحانه باش يكون معاه، يعني في القرآن نلقاو ربي يقول وهو معكم أينما كنتم. يعني في حقيقة الأمر ما هوش وحده الشاب، يعني معاه معية علم ورحمة وتثبيت، هذا يعطيه قوة باش ما يستناش الاعتراف من الخارج، بل باش يتحرك، بل يخدم، لأنه مؤمن برسالته. ومع الوقت اللي يتبناه في صمت يولي أثره واضح في العلن، واللي كان يبان عزلة يتحول لصناعة شخصية أقوى.
2: نعم.
3: أعمق أكثر نضج. الوحدة ما هيش نهاية الطريق، بل هي بداية بناء إنسان يعرف قيمته من الداخل قبل ما الناس تعرف فهم الخارج. في جانب آخر زاد الشعور بالوحدة ينجم يكون اختبار خفي للقوة الداخلية متاع الشاب، هل هو مرتبط بكلام الناس وإلا مرتبط بهدف أعمق يعيش من أجله. القرآن يوجهنا أنه القيمة الحقيقية مش في القبول السريع، بل في الثبات على الطريق حتى وقت اللي ما فماش دعم ظاهري. ربي يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني الحياة مشيها صبر طويل ومتواصل ومقاومة داخلية وحضور حتى وقت اللي ما فماش تصفيق خارجي. الوحدة تنجم تفتح لك باب القرب من ربي سبحانه. اللحظات اللي يغيب فيها الضجيج الخارجي والإنسان يولي يسمع صوت قلبه بوضوح، نفسه شنو يحب وشنو ما يحبش، يعرف ذاته، يعرف شنو يحب وشنو ما يحبش، تولي الفرصة باش يعمق حتى علاقته بربي، يكتشف أنه الدعم الحقيقي ما هوش ديما من الناس بل في السكينة اللي يهبها له ربي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: نعم.
3: تجربة الوحدة زادة مفيدة للشاب التونسي، يخرج من مرحلة انتظار الاعتراف من الآخرين لمرحلة صناعة المعنى، وين يتحول حتى ألامه الوهمية وإلا دور الضحية اللي قاعد يعيش فيه اللي هو دور وهمي يتحول إلى معناها دافع، وقت يقعد مع ذاته ويتأمل باش يبني ذاته معنى بثابت بيت وهدوء ومن غير ما يستعجل النتائج.
2: غادة أنا نوافقك إلى حد ما، ولكن وقت اللي تطول الوحدة هذه فهنا باش تكون مدمرة، فإنه باش ترجع بالوبال على الشاب اللي هو مازال في مقتبل العمر، مازال يدير في مشاريع ومازال يعني عنده تخطيط وعنده هدف يحب يوصل له. صحيح يلقى ربما معارضة، يلقى بعض النفور من مقربين ليه من الناس اللي اعطاه فيهم الثقة، ولكن هذا لا يعني أن يطيل الوحدة والخلوة مع الذات.

0: الانعزال عن الناس، لأنه خير الأمور أوسطها. نعم. أنا أتحدث عن فقط اللحظات اللي يستثمرها للتأمل
1: ولمراجعة
0: الذات وترتيب تلك الفوضى التي قد تعتري أفكاره.
1: نعم، بارك الله فيكم، يعطيكم ألف صحة. احنا مش نخرج فاصل ونرجع ونكمل بقية تحديثنا حول هذه الوحدة التي يشعر بها الشاب المسلم عندما يبادر بتأكيد ذاته من خلال المشاريع اللي ينوي القيام بها أو من خلال المبادرات الشخصية اللي يقوم بها. لنعود بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: عدنا والعود أحمد، مستمعينا ومتابعينا الكرام، ونعرف أنه مثلا الشباب المقبل على توجيه جامعي ربما يعود بالنظر إلى الأساتذة، إلى المقربين، إلى العائلة. في بعض الأحيان البو ولا الأم يشدوا صحيح في كونه مثلا ابنهم يتوجه، أو كانت أمنيتهم أنهم يكونوا في يوم ما أطباء ولا مهندسين، واليوم ولدهم نجح يحبوا يحقوا في هذه الرغبة. مشاكل من هذا النوع أيمن، كيفاش نجموا نعقبوا عليها؟ كيفاش نجموا نسيروا الوضع من غير ما نضروا الشاب وزادا نحاولوا الرضي والوالدين؟
1: نعم، هو الشاب في بعد البكالوريا طبعا باش يكون إنسان نجح في اختبار مهم اللي هو البكالوريا، ويكون ناوي يتوجه ويبدأ حياة جديدة. الحياة هذه هو يسمع لها من عند أصحابه، يسمع ناس توجهت الحاجات هذه، يسمع تجارب، فهو عايش الشيء هذايا. والحاجة اللي هو يحبها، يحب يقراها، يحب يتعلمها، يرى روحه فيها، هي الحاجة طبعا اللي باش يتوجه لها. ولهنا مطلوب من الأبوين أنهم يتفهموا وأنهم يشجعوه، طبعا إذا كان اختياره معقول، لأنه حياة صغارنا ما هيش فرصة ثانية لنا. حياة صغارنا هي حياتهم هما، يلزم احنا نكونوا معاهم ساندينهم، ندعيوا لهم بالخير وبالتوفيق، وانما ما نحاولوش نفرضوا عليهم الشيء اللي نحبوه نحنا ولا الشيء اللي فاتنا وما نجمناش نحقوه. وثانيا مطلوب ايضا من الشباب انه هما يكونوا بارين بوالديهم، وانهم يكون متفاهمين ليهم ولرغباتهم، وانهم ما ينعزلوش عليهم. راهو الدقيقه اللي تعداها بحذا ابوك وامك هذيك دقيقه من الجنه وما تتعوضش، والدنيا هي اكبر، راهي الدنيا اكبر من قرايه واكبر من عمل واكبر من الحاجه اللي انت تحبها. الدنيا فيها ريحه الجنه اللي هي امك، وفيها القداسه اللي هو ابوك، وفيها العائله اللي هي محضن، والناس اللي معناها تعبوا في تربيتك ووصلوك للحظة هذيك ودفعوا على خاطرك لتيدات ودم قلوبهم، والدعاء والسهر والماكلة اللي تجيك لبيتك يوميا، والدعاء والبكاء والصدقة اللي ما تراهاش انت باش انت تنجح، هذاك الكل وتضحيات. فما اباء مغتربين يستنوا في خبير به على صغارهم، فمهم برشا انه نحن حتى ولو هما مرضاوش بالتوجيه متاعنا، نحن أنه نحن ما نواجهوش الشيء ذاك بالعزلة والضياع والمقاهي، وإنما نحاولوا نقنعوهم، نحاولوا نلتجئوا لأفراد من العائلة أنه يقنعوهم معانا، وإحنا واجبنا أنه نبروا بيهم ونقضيوا معهم الأوقات الممتعة. وعادش به نجم نكونوا مختلفين في الرأي أنا وبابا، مختلفين في الرأي أنا وأمي، مختلف في الرأي أنا وعائلتي،
0: ولكن هذا الاختلاف لا يمكن أن يفسد للود والوئام داخل هذه العائلة. قضية
1: وين نقعد معاهم، وإنما
0: بالعكس فرصة للحوار،
1: فرصة
0: لتبادل الآراء.
1: والحياة أكبر من هكا، يعني أنا ما نجمش نقعد نهار كامل ولا نحكي على التوجيه، يعني نحكي على التوجيه نصف ساعة، ساعة غير ربع نتحاوروا فيها، لكن الوقت ذاك الكل تغدينا مع بعضنا، تعشينا مع بعضنا، سفرنا مع بعضنا، وبش لما نتحاوروا تكون بيناتنا الثقة. لكن لما نجعل
0: الاستخارة زاد شيء،
1: والاستخارة بارك الله فيك، مهم برشا الاستخارة هذه. وأيضا هو الحمد لله أنه التوجيه فيه فرص، يعني ما توجهش يعني وفاه الموضوع، ينجم يتوجه ويعمل إعادة توجيه، ينجم يقرأ قراية وبعدين يقرأ قراية أخرى، ينجم يمشي في مسار وبعدين يغير المسار أصلا، ينجم يقرأ في تونس وبعد يسافر يقرأ في الخارج، هذا كله متاح.
0: وفيه خير
1: يستخير الإنسان، يستشير، لكن ما يبعدش على والديه، لأنه ربي مش يوفقه إلا برضاية والديه.
0: ربي يبارك فيك أيمن، يعطيك ألف صحة. أهم نقطة هو بر الوالدين وطاعتهما مهما بلغ بناء حد النقاش والجدال معهم، لأنه في النهاية هم أكثر الناس اللي تخاف على مصلحة أبنائها، هم أكثر ناس اللي يحبوا الخير لأبنائهم ويحبوا يشوفوهم مثال يحتذى به في المجتمع.
2: نعم، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. نعم. ربي سبحانه أوصانا بر الوالدين وطاعتهم، كذلك يعني الشاب ضروري أنه يكون يقتدي بأوامرهم وما يجتنب أنه يغضبهم أو يعصي أوامرهم، لأنهم هما في نهاية المطاف أدرى وأعلم مصلحته وبما ينفع. وضروري أنه يبني حضور اجتماعي بسيط وثابت. أنا سابقا تحدثت على المعنى الإيجابي للوحدة، لكن كما قلنا الإفراط فيها قد يؤدي ما لا يحمد عقباه. هذاك علاش الشاب لازم ما ينعزلش برشا، يشارك في محيط فيه ناس إيجابيين، فيها أنشطة يحبها، الجمعيات، ولا حتى يتلاقى بالصحبة الصالحة اللي تجره إلى طريق الخير، اللي تخليه يحس بالانتماء في الوطن متاعه، يتعلم يحكي ويعبر على أفكاره بطريقة هادئة واضحة، ما يكتفيش بالصمت ويدعي يقول أنه راهو ما همش بشي يفهموني، ولا كالأفكار الوهمية العبثية، ولا يحاول يتحمل تبعات أفعاله وبش يبني من نفسه إنسان ناجح وسوي ومتوازن. وعلى خاطر زاد التواصل هو اللي يقرب الناس من بعضها ويخليهم
0: يقرب وجهات النظر زاد.
2: نعم، ويخليه يفهموه زاد، خاطر الإنسان اجتماعي بطبعه أحب ذلك أو كره يعني.
0: نعم، الحديث معكم ذو شجون، خاصة وأنه الأمر في علاقة بشبابنا، في علاقة بأفكارهم بميولاتهم، ومحلاها المشاركة، مشاركتهم والقرب منهم، لأنه باش تحصل استفادة كبيرة منهم. شيخ أيمن، نعرفوا شبابنا اليوم قداش مبدع، شبابنا اليوم قداش عنده رؤية ثاقبة ورؤية إيجابية لأبعد الحدود، حتى وإن صار خلل في ربما الحوار معاهم، ولكن الفايدة باش تكون حاصلة، الحل باش يكون موجود، وديما يكون على أولى أولويات هذا هذا الحوار، أنه يؤتي أكله، أنه مش بالضرورة يرضي جميع الأطراف، كل واحد يعرف مصلحته هكا ولا يا شيخ؟
1: طبعا طبعا، هذا التفاهم راهو مهم، وأنه الإنسان يصير في الطريق فما حاجتين الحقيقة يقلقوا، هما الأولى الأنانية المفرطة، أنه إما الولي يكون أناني لدرجة كبيرة، أو زاد حتى
0: الشاب
1: وتسلط
0: يفرض رأيه بالقوة.
1: وفهم بعض الشباب زاد هو أناني، يفكر كان في روحه، يفكر كان في طريقته هو في التفكير،
0: وفي بعض الأحيان طلباته تفوت حدود الولي.
1: هو معناها يحب يكلف بوه وأمه أكثر من طاقتهم.
0: نعم.
1: ويكون أناني حتى على حساب أخواته.
0: نعم.
1: لأنه الأباء مأمورين بالعدل بين الإخوة.
0: نعم.
1: ما همش باش يصرفوا على واحد 200 مليون في قرايته والآخر معناها ما يعملوا حتى شيء. فمهم برشا أنه يكون إنسان فهم وضعيته، فهم الحاجات اللي هو فيها، ويحمد ربي عليها ويكون قنوع. وراه والله حاجة بسيطة، مع رضاية الوالدين توصل أعلى المراتب، وحاجة كبيرة ما غير رضاهم والله لا توصل حتى شيء. راهي مهما كان الإنسان يرى الحاجة اللي هو ساعات يكون متردد فيها وما يحبش يعملها، أما راه تمشي في نية رضاية الوالدين ما تخافش.
0: المهم زاد نبعدوا على التقليد الأعمى للآخر، أنه نحب كيما صاحبي ولا كيما جاري. هذه زاد أمور تطرح على الطاولة وتنجم تخلي الشاب ينزوي، يختار الوحدة، يبعد على عائلته، يكلف نفسه أكثر من الطاقة، ويعيش في وضع مزري لأبعد الحدود.
1: والله
0: يعيش طول عمره على أعصابه،
1: يعيش ساخط، وهذه معناها مش قانع باللي عطاه له ربي وباللي كتبه له ربي، ما ينظرش للحاجات الباهية اللي في عائلته، ما ينظرش للدفء الموجود، يردها حياة جحيم على خاطر هو يحب على كذا وهما ما عملوهلوش. وهذا الحقيقة ماهوش من الرضا اللي نحن مأمورين به، لأنه مأمورين نحمد ربي على السخاء والرخاء وعلى الشدة أيضا.
0: لا.
1: ومهم أنه نحمد ربي على الغنى والفقر، ونحمد ربي على البلاء والعافية. فالحمد لله على كل حال. فالإنسان ينظر لعائلته، ينظر لنفسه، ويختار الحاجة اللي هي تناسب الأطراف الكل.
0: نقطة أخرى سلبية شيخ أيمن ولا بد من إثارتها، أنه وقت اللي الشاب يكون مستهلك لا منتج، مستهلك لا معطاء، هذه زادة صفة سلبية لأبعد الحدود، وتنجم تكلف الشاب خسائر معنوية فادحة يجني ثمارها مدى الحياة، حتى وهو يشتغل، حتى وهو زوج، حتى وهو أب من بعد.
1: نعم البذل والعطاء لازم نتعود حتى
0: ولو نتدرب عليه
1: نتدرب عليه. لقيت روحي أنا أناني ومفكر كان في نفسي يلزم نغير من نفسي رأي ذيك حاجة تضر. وهو يبدأ مش فايق بروحه راه هو يمشي في بال ولازم يعيش هكاك. لا مهم إنه هو يخدم وربما من الحاجات اللي هي تعاون إنه يشوف الناس التعبة اللي أقل منه. الناس اللي هي ما عندهاش إمكانيات أصلا. الناس اللي هي حاربت الدنيا باش وصلت. لما يشوف الحاجات هذية ويقارن نفسه بها ما ينظرش ديما للحاجات اللي هي أكثر منه.
0: انظروا إلى ما هو أسفل.
1: أي بارك الله فيك. انظروا إلى ما هو أدنى منكم ولا أسفل منكم. نعم. علاش باش الإنسان يرضى. باش الإنسان يشوف أنه بالحق فما ناس تعب أكثر منه. فما ناس ما عندهش إمكانيات كيفه. فيحمد ربي على اللي هو فيه ويحمد ربي على ما أعطاه. بالحق راهو إحنا برواحنا نحول حياتنا حياة صعيبة. إحنا برواحنا نسب عناء الأنفسنا. وقل هو من عندي أنفسكم. لكن لو كان نتخلق بأخلاق الرضا وأخلاق وأخلاق القناعة بارك الله فيك ما لشنو. والغني غني القلب راهو. وذاك الإنسان اللي يعيش ماهوش راضي والله باللي يوصل باللي يكسب ديما ماهوش راضي يقعد هكاك لازم
0: وماهوش مرتاح زاد ما يستشعرش الراحة
1: يراي فما ناس شم يدي نشبع والله ما احلاها الجملة هذيك والمثل الشعبي يقول لك انا نشم يدي نشبع
0: الجملة هذه تكبر معاه لانه تربى بها من الصغر
1: وذاك تعرف مناش منه نحمد ربي على الحاجات الصغيرة اللي عنا كلينا تلمينا ضحكنا نعم هذيك والله فما ناس تتمناه احنا قمنا لباس نحمد ربي عليها اكل الحمد اكل الحاجات البسيطة نربيه في قلوبنا الصغارنا الامتنان انهم ممتنين ربي سبحانه وتعالى هذيك اعظم حاجة تورثها لصغارك وتربيها على صغارك اما اذا كان احنا ديما مش عاجبنا وديما مش كذا الصغير بش يتربى هكاكا بش يولي مش عاجبه حاجات كبيرة
0: طلبات في بعض الاحيان تفوت داخل العائلة طلبات هذه تكون فيها تقليد للآخر واتباع لخطوات الآخر وكأنه الشباب لهنا يغيب عليه اعمال العقل يتعامل بالعاطفة غياب العقل في عدة امور هذا ينجم يجرنا المشاكل كبيرة مشاكل في علاقاتنا مشاكل في رؤيتنا للحياة مشاكل في تصرفاتنا اليومية هذه زادة جزئية لابد من إثارتها غاية شنو رأيك؟
2: غادة نعم نعم
0: غادة نعم
2: وهو كذلك للأسف وهوني تطرح نقطة أنه الإنسان والشاب لازم يرضى بما أعطاه الله وبما وهبه الله لأنه نعم ربي سبحانه لا تحصى ولا تعد وضرورة أنه يشكر ربي على حتى أبسط النعم والله اللي النعم هذه الشاب في وقتنا الحالي يعني ينقص منه الرضا والقناعة ومعناها غياب كلي لي معناها الشكر ربي سبحانه على النعم اللي أنعم بها عليه
0: خاصة وقت اللي يتعود أنه كل شيء موجود ومتاح ليه فقط هو يطلب
2: للأسف ذيك أكثر حاجة أكثر مشكلة قد نجم تصيب الشاب في في في حياته خاطرها تعلم التكاسل وإنه ما عادش يتحمل تبعة أفعاله بصراحة خايبة الحاجة اللي تجيب السهل محليها الحاجة اللي تتعب وتجتهد باش تكسبها وباش تعملها وقتها تحس بقيمتها
0: شيخ أيمن شنو رأيك في النظرة الدونية والكلام المسيء للشباب من طرف أفراد المجتمع
1: ما والله ذيك أكثر حاجة تدمر أكثر حاجة تدمر الشاب هو الكلام المؤذي اللي يسمعه لأنه هذاك يخليه يهرب من الناس لأنه باش يتجنب الكلام هذاك
0: ويفقد الثقة فيهم
1: ويفقد الثقة فيهم هو متربي ما ينجمش يرد بالمثل
0: نعم
1: وهو متربي ما ينجمش يسب فهو مطلوب منه أنه يسمع ويسكت يسمع ويسكت إساءات من الأقارب يسمع إساءات من اللي أكبر منه استهزاء بالمستوى بتاعه هذه كلها تسبب انكماش ووحدة وابتعاد على الشيء اللي يؤذيه
0: ونجم يكون سبب من أسباب فشل الشاب في حياته المهنية
1: يفقد الثقة في روحه كما قلت أنت يفقد الثقة في روحه ينعزل ما عادش يحب يخالط المجتمع وهكاك يوصل للانحدار ويوصل للابتعاد والشيطان يتمكن منه
0: بنجم يرى الانحراف والتمرد على المجتمع وعلى معتقدات وعادات وتقاليده بنجم يراها
1: لنحوله علاش على خاطر هو متربي ولقى انه ربايا ما وصلتوش لقى انه ربايا
0: حسب نظره
1: حسب نظره واحنا ماشي في بالنا برشا ناس يمشي في بالهم اللي هما متربين وحاذقين وتربية إسلامية وكل شيء، وإحنا نأذيه في الناس بكلامنا وبأفعالنا وبنظراتنا وبأسلوبنا المستفز. وهذاك الكل راهو يؤذي الناس، ومهم برشا انه نقدروا نحط روحنا في بلاصتك الانسان هذاك اللي سخرنا منه ولا ما عطيناش قيمته وقدره ولا قارناه بغيره زادة. راهو كل انسان امكانياته وكل انسان وشخصيته. انا اخويا يدخل مرحبا بمسيل الدكتور فلان ولا مرحبا بكذا، ويفرح بي عمي وتفرح بي خالتي، وندخل انا في جرته من تحصيل الحاصل، رغم أنا هو اللي نساعد في الدار، ورغم أنا هو اللي نقضي لهم شؤونهم الكل، ورغم أنا اللي نسأل عليهم، ورغم أنا هذاك الكل ما يتقدرش، وإنما يتقدر لآخرك اللي هو ربما نجح في حاجة معينة. فإحنا بالنسبة لنا نغزر للنجاح هو حاجة واحدة في مخاخنا، لا لا، نجاح راه ولدك مثلا ينجم يكون ذكي اجتماعيا خدوم،
0: الأخلاق الطيبة نجاح،
1: الأخلاق الطيبة نجاح كبير،
0: ايه؟
1: صلاح وتأديته لصلاته نجاح كبير، ما نحقروش على خاطر هو ما تمكنش في النجاح في القراية مثلا، فنرضاو به كما هو. شنو ولا ما نرضاوش به؟ ألا ما نرضاوش به سوء الأخلاق، ألا ما نرضاوش به إيذاء الغير، ولدي مؤذي، هذاك معناها ما نقبلوش. أما فيما سوى ذلك حتى ولو نجاحه جزئي، نجاحه بسيط، كسول، حاجات تجب تتصلح، نقبلوه على خطرها، نتعاملوا معاه على خطرها، نقدروه ونحترموه،
0: ونسعوا باش نصلحوا باش نغيروا بما أوتينا من جهد، ولكن بلين وبلطف.
1: أيوة، بتقدير وباحترام وبلين وبلطف.
0: نعم،
1: باستهزاء وسخرية، ولا هو يحب يناقش معنا في الموضوع، شو مدخلك أنت اشتفهمتي موك؟ ذاك الكل مؤذي وسبب الوحدة بالحق، ويسبب انكماش الإنسان، ما نجموش نلوموه، الإنسان ما ينجمش يقعد في بلاصة يؤذى فيها ديما.
0: نعم، ويحتمل كل هذا الأذى،
1: كل هذا الأذى.
0: نعم، كان الله في عون كل شاب يشعر بالوحدة ويلاقي الرفض، يلاقي الاستهزاء والسخرية، فقط لتجعل أخي أو أختي الشاب الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، ولتعمل جاهدا من أجل التحسين من ذاتك وصفاتك وأخلاقك ومعاملاتك، لأنك بالفعل قادر أن تكون قدوة وأسوة طيبة في المجتمع. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي رحلة اليوم معكم ومع ضيوف الكرام غادة سلام.
2: شكرا.
0: وشيخنا أيمن إبراهيم، جزاكم الله كل خير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
6: القرآن به القلب اطمان،
5: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
6: إنسان نبي شريف عفيف.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: أترى يا حسان، ذلكم رؤساء يهود يحيطون برسول الله،
4: تبا للأوغاد المشركين، يجادلون في دين الله.
3: مهلا مهلا يا حسان، اقترب قليلا لنسمع ما يقولون.
5: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من التوراة، وتشهد أنها من الله حق؟
6: فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم.
5: ولكننا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعك.
4: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين.
5: قل يا محمد، أحق أن هذا الذي جئت به الحق من عند الله؟ فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة.
6: فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
5: ولكن قل يا محمد، أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟
6: فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله، وأني رسول الله، تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة.
5: يا محمد، إن رجلا زنى بعد إحصانه بامرأة محصنة، فما حكمك فيهما؟
6: فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوا التوراة واقرأوا حكم الزاني فيها.
5: هذه هي التوراة، ليس فيها حكم الزاني يا محمد.
4: لقد كذب يا رسول الله، هذه هي آية الرجم، قد وضع يده عليها، يأبى أن يتلوها عليك.
7: أجل يا رسول الله، إنه يريد أن يكتم حكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحكم يا معشر يهود، ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم.
4: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.
7: أرأيت ما فعل يهود يا حسان؟
8: لعنهم الله ما أشد كفرهم وعنادهم، إنهم أعداء الله ورسوله.
7: ويحهم، ماذا يبغون من هذا؟
8: لا شيء، إلا أنهم يحاولون طمس الدعوة وإطفاء نور الله،
7: ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون.
8: صدقت، ووالله ليظهرن الله أمره ولينصرن رسوله رغم مكائدهم وما يفعلون.
7: أعلمت ما فعلوا بالأمس يا حسان؟
8: ماذا يا عروة؟
7: كادوا أن يشعلوا نار الفتنة بين الأوس والخزرج.
8: أفعلوها لعنهم الله؟
7: نعم، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
8: وكيف كان ذلك؟
7: لقد غاظهم أن يروا شباب الحيين وقد أسلموا وتحابوا في الله وطاعة رسوله.
8: وماذا فعلوا؟
7: مروا عليهم في مجلسهم وذكروهم بقتلاهم يوم بعاث، وأثاروا فيهم نخوة الجاهلية،
8: وصارت فيهم الفتنة.
7: نعم، تواثب رجلان من الحيين وقال أحدهما: إن شئتم رددناها جذعة وتقاتلنا.
8: وماذا بعد يا عروة؟
7: تواعدوا على القتال بينهم يا حسان.
8: اللهم الطف في المسلمين، وماذا حدث؟
7: خرج إليهم رسول الله وقال: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم؟
8: وماذا فعل القوم بعد ذلك؟
7: عرفوا أنها نزغة من الشيطان وأنها من كيد عدوهم، فبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا شاكرين.
8: الحمد لله الذي صرف الفتنة عن المسلمين،
7: والحمد لله الذي أرسل محمدا نبيا، فلولاه لوقعت الواقعة ولضل الناس الطريق.
8: نعم، ولولاه لضل الناس في ضلال.
7: ألا قلت في رسول الله شيئا يا حسان؟
8: كيف لا أقول في من بعثه الله بالحق والنور؟
7: إذن هات أسمعنا، وإنا في شوق إلى مدح رسول الله.
8: فلما أتانا رسول المليك بالنور والحق بعد الظلم، ركنا إليه ولم نعصه، غداة أتانا من أرض الحرم، وقلنا: صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، فنشهد أنك عند المليك أرسلت حق بدين قيم، فنادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تتتم، فإنا وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم، فنحن ولاتك إذ كذبوك، فنادي نداء ولا تحتشم.
7: صدقت والله يا أبا الوليد، صدقت والله يا أبا الوليد، ونشهد أنه رسول من عند الله أرسل حقا بدين

0: رسول الله قام ليخطب في الناس.
1: أجل يا أوس، فقد سمع أن أناسا قد نالوا من صاحبه أبي بكر.
0: من أولئك؟
1: من غير المنافقين.
0: تبا لهم، أينالون من صاحب رسول الله ورسول الله بينهم؟
1: هذا دينهم، إنهم لا يرعوا لله عهدا ولا ذمة. قل يا أوس، أليس ذاك أخوك حسان بن ثابت؟
0: أجل، ها هو يجلس بجانب المنبر.
1: اصمت لنسمع ما يقوله رسول الله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليس أحد منكم آمن علي في ذات يده ونفسه من أبي بكر، كلكم قال لي كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت، فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فاتقوا الله واعبدوه.
1: انظر، ها قد اتجه رسول الله إلى حسان.
0: اسمع، اسمع ما يقول رسول الله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: يا حسان بن ثابت، هات ما قلت في وفي أبي بكر.
3: قلت: يا رسول الله، إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا. التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس طرا صدق الرسلا، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبلا، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي، وأوفاها بما حملا. عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن تقلا.
2: قال صلى الله عليه وسلم: صدقت يا حسان، دعوا لي صاحبي، دعوا لي صاحبي.

0: لمن تؤمن من الرسل.
1: قال صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي عيسى وموسى.
0: إنا لن نؤمن بعيسى ابن مريم ولا بمن آمن به.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ويحكم يا معشر يهود، إنه لنبي مرسل.
0: قل الآن يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها، نتبعك ونصدقك.
2: سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
3: وغدا نلتقي
4: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تام عنا عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. كنت بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: المسلم. عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان. نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بصوت القارئ علي بن صالحة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ علي بن صالحة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 524 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 85 إلى الآية 87 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي،
3: ياسين المير.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
4: وإلى مدين أخاهم شعيبا.

0: من ربكم
1: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
0: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
1: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
0: ذلكم خير لكم

0: فكثركم.
1: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم
0: وانظروا كيف كان عاقبة

0: تؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
1: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
0: وهو خير الحاكمين
1: وهو خير الحاكمين.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 53 من شرح أبيات المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله في هذا البيت: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. وهنا يشتمل هذا البيت على 10 ألفاظ تكتب بالظاء. الأول الظعن، وقد ورد في سورة النحل: تستخفونها يوم ضعنكم، وفي قراءة ضعنكم. كذلك الظل مثال ذلك: وظللنا عليهم الغمام. الظهر أي الظهيرة مثال ذلك: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وكذلك وحين تظهرون. العظم بمعنى العظمة. مثال ذلك: ولهم عذاب عظيم. الحفظ وردت في سورة البقرة مثلا: حافظوا على الصلوات. أيقظ وردت في موضع واحد في وهو من اليقظة في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا. أنظر وهو من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، ورد في عديد من المواضع. وهم ولا هم ينظرون مثلا في سورة البقرة. العظمة وقد وردت كذلك في عديد من المواضع في القرآن الكريم. وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها في قراءة أخرى. ظهري كذلك وردت في عديد من المواضع في كتاب الله. مثال ذلك: كتاب الله وراء ظهورهم. واللفظ الأخير اللفظ مثال ذلك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا مستمعين الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

0: طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
0: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: قال

0: من ربكم
1: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
0: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
1: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
0: ذلكم خير لكم.

0: فكثركم
1: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم
0: وانظروا كيف كان عاقبة

0: يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
1: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
0: وهو خير الحاكمين
1: وهو خير الحاكمين.
0: بارك الله فيكما. فتح الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو.
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ.
2: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
3: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفع وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
3: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم بسر اسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية 267 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، الآية 271 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية.

0: واعلموا أن الله غني حميد.
1: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم

0: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
1: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.

0: هو فضل.
1: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.
0: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.

0: الله يعدكم مغفرة منه وفضلا
1: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
0: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
1: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
0: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
1: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
0: والله يعدكم مغفرة

0: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
0: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
0: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
0: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
0: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
0: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

0: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا،
1: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا،
0: وما يذكر

0: يعلم.
1: لا نقول أو نظرتم أو ناذى من نذر أو نذرتم من نذر فإن الأعدوها

0: بالظبط.
1: نقول أنت قلنا تتدرج بمقدار نقول نحن ذبذبتان في الأول، يعني ما يقارب درجتان للترقيق، ثم تتدرج 3 درجات إلى التفخيم. أنصار، اسمعوها جيدا.

فنعم في لفظ فنعم قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح النون وكسر العين على الأصل، وقرأ ورش وابن كثير وحفص ويعقوب بكسر النون اتباعا لكسرة العين وهي لغة هذيل، وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان العين، واختلف عن قالون وأبي عمرو وشعبة فروي عنهم وجهان، الأول كسر النون واختلاس كسرة العين فرارا من الجمع بين الساكنين، والثاني وجه ثاني يعني كسر النون وإسكان العين كقراءة أبي جعفر وهي لغة صحيحة، وقد اتفق القراء العشرة على تشديد الميم. قال ابن الجزري مع النعم افتح كما شفى وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي، وعن أبي جعفر معهم سكنا، معناها نحن جبنا الوجه لقالون اللي هو النجم نقروه، معناها باش النجم سادة المستمعين والمستمعات ما تقلوش عليهم ما لقالون له الوجهان نقولوا واختلف عن قالون. أي ماذا اختلف عنه؟ الأول كسر النون واختلاس كسرة العين، كسر النون واختلاس كسرة العين والثاني ماذا؟ كسر النون وإسكان العين، ما لن تبقاها مع بعضنا ردوبانا نحن جبناها من متن، معناها الإخوة الأفاضل ما يقولش والله هو جاب الوجه، الوجهان صحيحان مقروء بهما وهي قراءة متواترة ردوبانا، ما لبش ما نتقلوش المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا نواصلوا معنا.

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم.

تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم.

0: يأتيكم
1: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم.

0: إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل لابد أن نذكر بحكمها الكناية، لأن في الحقيقة لابد معناها نأتي عليها أخيرا، وبعد ذلك بعد حصة أو اثنين أو ثلاثة ننتقل إلى باب المد والقصر، ونكون تقريب أخذنا بما فيه الكفاية. نذكر هاء الكناية، ما هو حكم هاء الكناية؟ هاء الكناية في عرف القراء هي هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، والأصل فيها الضم مثل له، إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها حينئذ تكسر المناسبة، كما يجوز ضمها مراعاة للأصل، وقد قرئ بالوجهين في قوله تعالى لأهلهم كثوا وعليه الله، وقرئ عليه وعليه أي إلى آخره. واعلم أن لهاء الكناية أربعة أحوال. الأولى هذه ذكرنا بها قبلنا، أعطيتها لكم في الحقيقة، لأن ساعة يقول لي والله أنا الحكم، أنت حقك هذه تعض عليها بالنواذج، الحصة المباركة اللي هي في الجنة إن شاء الله تكون تبعنا من أول حصة، لأن دائما لابد أن نشرح الحكم شرحا ضافيا، ومن بعد تبقوه في المصحف الشريف. ما لا قلنا هاء الكناية لها أربعة أحوال، هي الأولى أن تقع بين ساكنين مثل يعلمه الله، أي يعلمه الله هاء الضمير أي هاء الكناية، والساكن الأول هي سكون ميم، والساكن اللي هو معروف لفظ الجلالة بعد أي. الثانية أن تقع قبل ساكن وقبلها متحرك مثل لعلمه الذين، وحكمها في هاتين الحالتين عدم الصلة لجميع القراء، وذلك لأن الصلة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين، بل تبقى الهاء على حركتها ضمة كانت أو كسرة كما قال الشاطبي، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. الثانية أو الحالة الثالثة أن تقع بين متحركين مثل أماته فأقبره، بمعناها الكناية الحركة الأولى اللي هي المتحرك حركة التاء، واللي بعدها هو حركة الفاء من فأقبره، وختم على سمعه وقلبه، وحكمها الصلة لجميع القراء، وذلك لأن الهاء حرف خفي فقوي بالصلة بحرف من جنس حركته كما قال الشاطبي، وما قبله التحريك للكل والصلة. الرابعة أن تقع الحالة الرابعة يعني أن تقع قبل متحرك وقبلها ساكن مثل فيه منه اجتباه، وحكمها الصلة لابن كثير كما قال ابن الجزري، صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن، الدال من دن رمز لابن كثير المكي، وهناك كلمات خرجت عن القاعدة إن شاء الله سأذكرها أو سنذكرها في مواضعها إن شاء الله في باب القراءات إن كان في العمر بقية. ما لا إن شاء الله إخواني أخوات سادة المستمعين والمستمعات، ربي إن شاء الله يبارك فيكم جميعا، كل حكم تأخذوه بأصول وانطبقوه إن شاء الله بعد حصة اثنين إن شاء الله باش ننتقل إلى باب المد والقصر، ونحن إن شاء الله بعد ما نكمله ونجيبه الوقف باش ندخلوا يسموه التدرج، تدرج في باب المخارج والصفات، وقتها لا عذرة، أنتم لا عذرة عندكم ولا لوم، القرآن في بيوتكم. ماذا كيف يسألك العظيم؟ قل لي يا عبدي سخرت لك الأشياء بتسخير مني وأتت إلى بيتك، إيش مش تقول له؟ يعني الجواب أنت، هو هذه سؤال ألقي عليك، الجواب عندك إن شاء الله، الإنسان يجتهدوا، وهذا إن شاء الله بالتوفيق. فضل سي نبيل واصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
0: نحن بك أفصح، نحن قلنا تو والحمد لله في الحصة في معناها في الحزب معناها الأخير من سورة البقرة الحزب الخامس، وصلنا إلى درجة قلنا لابد ما يتسمى تخليص الحروف والتخليص الحركات، ولا بد بعد ذلك معناها نحن باش نبدو نتدرج إلى المخارج والصفات. نحن نبينه اللي خذيناها قلنا اللي هي الحروف، نقولوا نحن العربية قداش الحروف الهجائية، الحروف الهجائية خذينا منهم سبعة اللي هي حروف الاستعلاء، خص ضغط انقذ هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. الحروف هذه كلها مفخمة، قول ابن جزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق، معنى حروف الإطباق وصاد ضاء وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، معنى الصاد والضاد والضاء والطاء، هذوما حروف بمعنى حروف الاستعلاء فيها درجات في التفخيم إن شاء الله توم بينها إن شاء الله. قلنا وباقي حروف الهجاء أي كلها مرققة من قول ابن جزري ورققا مستفلا من أحرفه، باقي حروف الهجاء معنى كلها مستفلة وكل مستفل مرقق إلا اللام والراء بشروط وقد بينا ذلك. ما تقولش لي يزمك ما يسمى أفصح أو الحرف الفصيح، تو نشوفه إن شاء الله نجيبوه في الصوتيات، أما لما تمشوا شوية وتتمكنوا إن شاء الله كل التمكن. وهذه ما احنا إن شاء الله نكونوا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته العاملين بعلمهم سالمين من الدعوة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ما لردبان إن شاء الله نكون من الماهرين مع الملائك، معنا فيها بشارة إن شاء الله. ما لخلص للحروف فضل.
1: بسم الله
0: بسمي كي تقولي بسمه هذه يسموه اختلاس، أو كان قولوا بسمه دي وهي إي، بسمه دي م وهي مي، بسم الله مقدك من شدكم في كل صغير وتقول لعل أثقل علينا مشي أثقل، معناها تخليص الحركات. نحن الوقت معاش عليه كما يقولوا ردوا معنا يا سيد. بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أحسن. نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب
0: من ما قلت لك الدرجة الأولى خلاها للترقيق يا سيدي، أما تحسبهم ثلاثة درجات ولا خمسة درجات، قولوا ثلاثة درجات، الدرجة الأولى للترقيق ودرجتان للتفخيم، من طاء حتى لما تكون في مستوى معناها نطق الطاء تكون مفخمة تماما الغنة أي.
1: من طيب
0: مش يقول من طاء من طاء، مش نقولوش من المرلول لا كما قلنا، ولا نقولوا من تاء عند البعض اي ردبان تعيدها
1: من طيبات
0: شدد الياء
1: من طيبات
0: طيبات
1: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
0: من الأ ولا من الأ
1: من الأرض
0: من الأرض خليه شوية رخاوة أحسنت به أي توسي بشير تفضل استخرج الأحكام لقراءة سنبيل
2: سيدي في كلمة أنفقوا
0: أحسنت
2: أخفاء
0: النون عند الفاء تقرأ هكذا أنفقوا شنو حكمها؟
2: الإخفاء بغنة
0: الإخفاء بغنة أحسن بغنة. نون مجردة من السكون بعد الفاء اللي هو قال مجدري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والفاء من باقي حروف الهجاء اللي هو الفي من والفاء من في أحسن
2: من طيبات
0: من شنو النون عند الطاء شنو حكم
2: الإخفاء كذلك
0: فما غنى أحسن بارك الله فيك بعدها
2: ما كسبتم
0: أيوة
2: الباء على قلق
0: لا ساكنة حكمها القلق
2: حكمها القلق
0: لأنها من حروف قلق اللي هما خمس
2: كسبتم ومما إظهار الميم
0: أيوة الميم الساكنة في لفظ كسبتم حكمها الإظهار
2: عند الواو
0: أيوة ومما كما قال المجزري واظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لداء واو وفاء أن تختفي كما قال وذلك لقرب مخرجهما.
2: ومما الميم الثانية مشددة إظهار الغنة فيها.
0: أيها شقول نحن هي في الحقيقة كل ميم مشددة مشدد ونون مشددة معناها حكاية ابن جزي قال أنها مثل لهم ما يشاءوا مثل الميم في الميم ومثل لن نؤمن. لكن قولوا نحن باش نعطاها مع بعضنا إظهار كل ميم معروفة بديهيا كل ميم مشدة ونون مشدة حكم شنو قولوا قولوا إظهار الغنة فيها إظهار الغنة كما قال الجزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد قولوا لأنها معروفة للشدة. بارك الله فيك.
2: أخرج أنا
0: نعم
2: حرف الراء مفخم لأنه متحرك
0: بالفتح بالفتح تقول لي ماش عرفت نقول لك لأن ابن الجزري قال ورقق الراء إذا ما كسرت قال رق الراء إذا كانت مكسورة نعلم من ذلك أن ما بقي هو مفخم اللي هي حركة الفتح وحركة الضم كما قال الجزري وما كان ذي ضد ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل العين.
2: والجاء هي والجيم, والجيم هي ساكنة من حروف القلق لأن أعطوها القلق لانتهى.
0: أي نعم أحسنت بارك الله فيك.
2: لكم لكم ميم لكم ميم لكم من الأرض لكم ميم في ميم الإدغام الميم في الميم
0: أحسنت لكم من الميم في مثيلتها
2: في مثيلتها مع الغنى
0: ميم لولا ساكنة في آخر الكلمة والميم المتحركة في أول الكلمة التي تليها حكمها الإدغام مع الغنى
2: مع الغنى
0: أحسنت لكم من
2: لكم من
0: نعم أي بارك الله فيك. والراء هنا
2: والراء هي مفخمة
0: مفخمة لأن لماذا؟
2: لأن قبلها متحرك
0: لأنها سبقت ب
2: متحرك
0: يعني هو المتحرك من الآه لأنها سبقت إيه؟ الأرض لأنها سبقت باش
2: بالفتح.
0: أحسن بارك الله فيك. تفضل سي علي أقراننا سي عمار هو يخرجنا الحكاية مطلع كل باركي.
3: ولا تيمموا الخبيث من
0: الخي الخاء وقلت لكم حروف الخاء مش خص ضغط القذ مش من حروف ماذا تسمى الحروف حروف الاستعلاء خص ضغط قذ قذ اللي هو الخاء من حروف الاستعلاء. قلت قل لي ولا تيمموا الخاء خاء ولا خاء
4: خاء
0: احسن كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. تفضل يا علي.
3: ولا تيمموا الخبيث منه
0: تنقص منه بالك المدولها عن حتى الصيله ما ثماش وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حافظ اخوي له قلنا هاء الضمير هاء كنايه تسمى هاء الضمير اللي هي اذا كان قبلها ساكن اي مثل فيه هدى منه ما يصيلها الا ابن كثير المكي اي ويبقى حافظ في لفظ يخلد فيه مهانا بصورة الفرقان ما لكن قولوا منه تنفقونه مش صحيح والدليل على ذلك باهي ثماش واو صيلة قدامه ما ثماش لا يوجد ما لا من مدوش لها قولوا منه تنفقون عيد الآية

0: تغمض فيه
1: قل أن تغ أي
0: إلا أن تغمض فيه.
1: الغينة أخوة أمتاعها والزهر خطأ إن شاء الله نجيبها في باب باش نبدو إن شاء الله نحن بعد مدة في سورة الفاتحة وكيف نبدو باش نجيبه إن شاء الله كان في العمر بقية إن شاء الله باش نبدو نتخلو أو نتدرجوا معناها يسموها المخارج والصفات الباب هذايا نبدو فيه بشوية بشوية ونجيبوا الدليل إن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات أنا نقول لكم ديما باش ما تقولش عليهم المعلومة علينا نمشي بشوية والحكم نبقوا فيها وبدينا بالسهل أحكام النون ساكنة والتنوين بدينا بالسهل وبدينا بشوية بشوية إن شاء الله بعدين تو تولي معناها يسموها بالسليق وليس إيش يقول قال ابن الجزري ماذا قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه معنى لابد من الرياضة والممارسة حتى الإنسان يتعود يولي آليا آية تفضل إلا أن تغ يسمع له صوت الرخاوة ريان الصوت في المخرج تغمض مش لا تغ تغمي تغمض
0: إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله
1: دلها شوية الميم الطبيعي
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: رق النون
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: الله رق الها شوية كذا
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: شدد لي شوية غني حميد
0: غني حميد
1: لا مش تقول حميد لا حميد
0: حميد,
1: حميد أقرب ما تكون إلى الفتح
0: غني حميد
1: لا مش حميد لا مش صحيح واعلموا أن الله غني حميد
0: واعلموا أن الله غني حميد
1: حميد
0: حميد,
1: حميد. خليه يدوب ما يمس الحيز المولد ذاتها منشدوش فيه ياسر
0: حميد
1: يعني أحسن قل حميد
0: حميد
1: قل إدا
0: إدا
1: حميد
0: إدا
1: نقول إدا كان يلسقت له شوية الحرف
0: حميد
1: أيوة معناه مخفف خليه مخفف شنو هو مخفف معناه اللسان أو العضو المكلف يلامس الحيز المولد ذاته ملامسة خفيفة حميد
0: حميد
1: أحسنت هكذا تقرأ إن شاء الله ما قصرتش تفضل توسي عمار خرج لنا أحكام تراه وقال نسمعوك مع ذكر الدليل أو الشاه
2: سيدي الميم ولا تيمموا إظهار الغنة فيها
1: الشاهد
2: الشدة
1: إظهار الغنة الشاهد وهذه الغنة من نون ميم إذا ما شدد أي
2: من هو سيدي هنا حكمها غير عدم الصلة إلا لابن كثير
1: لا خلينا نحلق برواية قارون بارك الله فيك ما قصرتش موتو جماعة يقولون هكذا تقرون في القراءات أما نحن حابين نبينه نحن مش نحن قالون لا يمده نحن قلنا قالون ومن معه وقتش نمدونها إلا إذا كانت بين متحركين فقط هاء الكناية من مداها لقالون ومن معه إلا إذا وقعت بين متحركين مثل له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره بارك الله فيك
2: تنفقون النون سيدي الإخفاء
1: نون عند الفاء
2: عند الفاء الإخفاء بغنة لأن في من تقى
1: الفاء من في لأن الفاء هو من باقي حروف الهجاء
2: ولستم بآخذه
1: لستم بي,
2: بي.
1: الميم عند الباء
2: اي هنا الاظهار بالغنه
1: لا لاخفاء مع الغنه
2: مع الغنه لانها بي
1: واخفيا الميم الميم ان تسكن بغنه لدى باء على المختار من اهل الاداء ايش قال اي عود لطه الشاهد اي واخفيا الميم ان تسكن بغنه اي لدى باء عند حرف الباء لدى باء على المختار من اهل الاداء هذه بيناها سابقا
2: الا ان تغمضوا الإخفاء بغنة لأن فما من تقات من تو من تقاء
1: أحسنت نعم وصل
2: سيدي حكم الهال الكناية معناها لا نصلها فهمتني
1: أحسنت لأن ما قبلها لأن ما قبلها ساكن
2: ساكن
1: قالون لا يصلها نعم
2: أن سيدي هنا الإظهار الغنة فيها
1: الغنة فيها مقول الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. واضح.
2: هنا تفخيم الجليلة.
1: لماذا؟
2: لأن ما قبلها ضم.
1: لأنه سبق بفتح.
2: بفتح.
1: اللي هي الحركة نتاع الفتح نتاع النون. إيه.
2: أنا سيدي التنوين من بعد التنوين.
1: الله. أن الله. إيه أحسن.
2: بعد غني حميد هنا الإظهار.
1: أحسنت. أي غني صحيح. حكمه ماذا؟ الإظهار لأنه أتى بعد التنوين والتنوين المركب. حرف من حروف الحلق الستين.
2: كم سيدي؟
1: لا كنا مبينوا في القلقلة.
2: حميد.
1: نحن ما قلنا.
2: ما قفنا عليها سيدي.
1: الخمسة. وهي ما هذاك هو. شنو هو الوقف؟ هذا يكون سكون إما سكون أصلي أو سكون عارض لأجل وقف. سكون عارض وقفنا لأجل وقف. أي علاش سكنه؟ يقول القائل لأن وقفنا عليه. قداش حروف قلقلة قداش؟ قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل وقف مثل هذا حميد ما أصله عرضي شنو هو عرضي أصله متحرك في الوصل ساكن في الوقف لو كان باش نقوله حميد الشيطان أو يعني متحرك ما نقول الساكن سكون عرضي راو الأصل متاعه إذا كان وصلناه هو متحرك وأصله متحرك وقتاش نقف عليه معناها يقع سكون إلا إذا وقفنا عليه ساكن لأجل الوقف سكناه لأننا وقفنا عليه هذا هو معنى الساكن سكون عرضي حميد بارك الله فيكم أو في هذا القدر الكفاية ننتقل إن شاء الله إلى قراءة سورة الفاتحة بشراء وأبانا وأمهاتنا معانا إن شاء الله ربي يبارك في الجميع مغزى من هذا شنو هو باش يصلوا إن شاء الله تكون الصلاة صحيحة معناها لأن هي من الأساسيات هي الأساس سورة الفاتحة معناها لصحة الصلاة ما لا إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة والصلاة إن شاء الله ما لا هذا ترد بالنا باش نواصلوا إن شاء الله اسمعوها جيدا

0: صراط، طلا طلا طلا، ط مفخم، لام من اسم الموصول مرقق، قل طلا
1: طلّى
0: طلا طلا.
1: طلّى
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: هنا قل أنعمت إيه؟ صي. صراط، صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: مش قاعدين تقولوا أنعمت إيه وهي صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: أحسنت، أعيدوها جيدة طيبة أولي.
1: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم،
0: غير المغضوب عليهم.

0: اليونانيق الغير المغدو المغبو الضوء مضغوط نوعا ما، نقول ذو. الفرق بين الضاء والضاد هو المخرج والاستطالة. المغبو
1: مغبو
0: هكذا، هاي أعيدوها.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: قلنا يقع الخطأ في لفظ عليهم ولا الضالين الكثير الكثير والكثير، قول ولا ولا ولا، هذه يا سيدي اللام راه مرقق، قول ولا، قول لا، يقول ولا الضال ولا، صحيح ولا غلط؟ نقول خطأ لأن اللام مرقق. قول ولا ولا
1: ولا،
0: أحسنت، ولا الضا
1: ولا الضا،
0: المدلول مد طويل، ثم يقول لأنه لازم مد لازم، ثم يقول خاصة إذا كان إمام، قول ولا الضالين مش صحيح، ولا يقول ويقول ولا الضا ويموجها، هذه هي آفة، هي للأسف موجودة، لكن إن شاء الله نحاها بشويش. يقول قول ولا الضاء، وهي هي فتح الفوق، هذا يسمى معناها ساعة، ثم اللي يقول يضمها معناها ضمها وكأنها كاملة، ولا الضاء باب الصوتيات، وإن شاء الله يجيبوهم الحركات اللي هما، أو يكونوا يقولوا ذبذبات ستة، وإن شاء الله يجيبوهم بالتدرج بشوية باش ما تقولش المعلومة ما لا الصواب شنو هو. ولا الضاء إيه مدونه الطويل، مقدار معنى ثلاثة ألفات ست حركات، اسمعوها جيدا. ولا الضاء

وثم ملاحظة عامة أن يسماها الحزقلة أو يسماها معناها شبه ما يسمى في الاصطلاح الانحناءات أو الالتواءات. إيش يقولوا؟ ولا الله

ويموجها، ويقول ولا الضالين، ويقول ولا الضالين. هذوما البعض. قلنا هل أركان أصول التلاوة هي الأصل، والنغمات هي الفرع ويل معناها الطبقات، ولا العكس؟ هذا عند البعض من يظن غير ذلك، معنى يجعل وليس مختص، لابد من أهل الاختصاص في هذا المجال. أنت مختص في الصوتيات في أصول أركان التلاوة، ولا حافظ نغمات السلام عليكم هني جيت؟ هذا لا يجوز أبدا. أن الطبقات تخضع لأصول أركان التلاوة. وتقول الضالين، أش زدت أنت؟ يا متحركة بالكسر، هل هي من أصل اللفظي؟ أبدا لا توجد. ولا تقول ولا الضالين، همزة متحركة بالكسر بعدها هي موجودة في اللفظ؟ غير موجود، هذا خطأ. إذن وتقول ولا الهمزة اللي حدثتها. قال أهل العلم المد كالسهم، الصواب ولا الضالين. أعيدوها غيري.

0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: اهدنا الصراط المستقيم.

إن شاء الله بحول الله في الحصة القادمة نرجع إلى أول سورة الفاتحة إن شاء الله، ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيها، وكذلك نبين نبدأ نتدرج أو نتخلل المخارج والصفات إن شاء الله. نستعد لذلك، نحن نتقناها وشوفنا الفضائل متاع سورة الفاتحة إن شاء الله. إخواني أخواتي، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان

0: يسبحون.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وانقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيلي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم الميعاد وعيدا، إن كنت تغدو في الذنوب جليداً

فلقد أتاك من المغيمين عفوا.

ارحم يا ربي واسمع ندايا، ارحم يا رب ارحم.

0: درجة
1: حب نبي صلي لي.
0: أنا بحب النبي مغروم أنا بحب النبي مغروم أنا بحب النبي.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: لكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
4: يا خير الوراء. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
3: من رياض السنة النبوية.

سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل الذي بنفسه ضحى، وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا.

وسبحوا بكرة وعشية.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات السابقة عن معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ننتقل اليوم إلى المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بعقد السلم، وهو أحد أقدم العقود التي عرفها الفقه الإسلامي، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجرى بها العمل بين المسلمين منذ عهده. ويكتسب السلم أهمية خاصة لكونه من العقود التي شرعت لتلبية حاجات اقتصادية حقيقية، خاصة لدى المنتجين والمزارعين وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى السيولة قبل اكتمال الإنتاج أو جني المحصول. فما المقصود بالسلم؟ وما الذي يميزه عن غيره من عقود البيوع؟ نبدأ نقول هنا أنه السلم هو بيع آجل بعاجل، أي معاملة مالية أو تجارية يدفع فيها المشتري الثمن كاملا عند التعاقد، وهذا هو العاجل. خاطر احنا كي عرفنا السلم قلنا السلم هو بيع آجل بعاجل. العاجل هو ماذا؟ هو الثمن، أي دفع الثمن مقابل ماذا؟ مقابل التزام البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة في أجل معلوم. يعني أنه في عقد السلم يعجل فيه دفع الثمن في حين يؤجل فيه تسليم البضاعة. ويسمى المشتري، يعني من اشترى البضاعة هنا أو السلع في عقد السلم هنا، يسمى بالمسلم أو رب السلم، ويسمى البائع المسلم إليه، أما السلعة المؤجل تسليمها فتسمى المسلم فيه، والثمن المعجل يسمى رأس مال السلم. ويطلق على السلم أيضا اسم السلف، والسلم في اللغة يدل على معنى التقديم والتعجيل، وهو معنى ينسجم مع طبيعة العقد لأن رأس المال يدفع فيه مقدما. ويعد السلم على النقيض من البيع الآجل المعروف، ففي البيع الآجل تسلم السلعة حالا ويؤجل الثمن، أما في السلم فيعجل الثمن ويؤجل المبيع. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في تعريف السلم أن المبيع فيه يوصف بأنه موصوف في الذمة، فما المقصود بذلك؟ يعني احنا كعرفنا هنا تعريف عقد السلم قلنا أن البضاعة تكون موصوفة بالذمة، ما المقصود بموصوف في الذمة؟ المراد بالموصوف في الذمة أنه مال غير معين بشخصه يثبت دينا في ذمة البائع ويعرف بصفات منضبطة تميزه عن غيره. فهو أولا غير معين بذاته، فلا يجوز أن يكون المسلم فيه سيارة معينة بعينها أو منزلا معينا أو محصولا معينا، بل لابد أن يكون شيئا موصوفا يمكن توفيره عند حلول الأجل. يعني من الجمش نقول أنا هنا أبيعك هذه السيارة، خطر أصبحت معينة، أبيعك هذه السيارة سلما، لا هنا غير جائز. خطر نحن من بين شروط عقد السلم أن البضاعة تكون موصوفة في الذمة وليست معينة. لا يجوز كذلك أن أقول أبيعك يعني غلت هذه الأرض، لأنك هنا قد عينت وليس ولم تصبح البضاعة موصوفة في الذمة. السبب في ذلك أن تعليق العقد على شيء معين قد يفضي إلى النزاع إذا هلك ذلك الشيء أو تعذر تسليمه، كما أنه قد يدخل في بيع ما لا يملكه الإنسان أو ما لا يقدر على تسليمه. يعني أن نجم نقول إذا قلت له هنا أبيعك هذه السيارة سلما، إيش معناها؟ معناك أنا وقتش سلمها السيارة، يعني سيقع تأجيل التسليم. أي وما أدراك في تاريخ التسجيل أن السيارة ستكون موجودة بتلك المواصفات أو هي نفسها باعتبار أنك عينتها هنا. ثانيا، يثبت المسلم فيه دينا في ذمة البائع، أي أن البائع يصبح ملتزما بتوفير السلعة المتفق عليها عند حلول الأجل، هذا هو المقصود في ذمة البائع. ثالثا، لابد أن تضبط أوصاف المبيع بدقة من حيث الجنس والنوع والكمية والجودة وسائر الصفات المؤثرة في القيمة، حتى لا يبقى مجال للخلاف بين الطرفين. يعني هنا كان لخص هناك يقول ما معنى موصوف في الذمة هنا، حطينا لها ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى أن لا يكون معينا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يثبت المسلم فيه دينا في ذمة البائع، والنقطة الثالثة كذلك أن يكون تكون البضاعة المباعة تكون ممكن ضبطها وتحديد أوصافها بدقة. أما أركان السلام فهي أربعة، والمقصود بأركان العقد هنا أذكر ما المقصود بأركان العقد هنا هي عناصر التي يتكون منها العقد وتدخل في حقيقته بحيث لا يتصور وجوده بدونها. وأركان السلام هي المسلم وهو المشتري الذي يدفع الثمن مقدما، والمسلم إليه وهو البائع الملتزم بتسليم السلعة عند حلول الأجل، والمسلم فيه وهو المبيع المؤجل، ورأس مال السلم وهو الثمن المعجل. هذه هي أربعة أركان. أما فيما يخص مشروعية عقد السلم فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أبرز أدلتها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد اتفق الفقهاء على جواز عقد السلم إذا استوفى شروطه الشرعية، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، فبين أنهم أجمعوا على جواز أن يدفع المشتري الثمن مقدما في مقابل سلعة موصوفة بصفات معلومة تسلم في أجل معلوم. وتظهر الحكمة من تشريع السلم في كونه يوفق بين حاجة المنتج إلى السيولة، علش خطر احنا قلنا أنه في عقد السلم يعجل فيه دفع الثمن، يعني هنا أن البائع سيستلم الثمن ابتداء منذ بداية العقد، وبالتالي يمكنه التصرف في هذه الأموال ويمكنه أن يعني يغطي كل حاجياته المالية. كما تظهر الحكمة من تشريع السلم كذلك في تغطية حاجة المشتري إلى الحصول على السلعة في المستقبل، فيحقق مصلحة الطرفين في إطار من الوضوح والانضباط والبعد عن الغرر والربا. وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن أحكام رأس مال السلم والمسلم فيه، يحسن أن نتوقف عند معاملة يكثر وقوعها في الوسط الفلاحي خاصة في بلدنا. فقد يقوم بعض الفلاحين ببيع صابتهم قبل نضجها بأن يقول الفلاح للمشتري أبيعك صابة هذه الأرض بمبلغ محدد تدفعه اليوم على أن أسلمها لك بعد نضجها وحصادها. وهذه الصورة تحتاج إلى تدقيق من الناحية الشرعية، لأن المبيع فيها معين وهو ما ستنتجه هذه الأرض بعينها، والإشكال أن هذه الصابة لم تكتمل بعد، ولا يعلم على وجه اليقين ما إذا كانت ستبقى سالمة إلى وقت الحصاد أم ستصيبها آفة أو جفاف أو غير ذلك من العوارض. ومن هنا يظهر الغرر في المعاملة، لأن المشتري قد يدفع الثمن كاملا ثم تهلك الصابة كليا أو جزئيا قبل تسليمها، فيقع النزاع والاختلاف بين الطرفين. ولذلك اشترطت الشريعة في مثل هذه المعاملات أن يكون المبيع موصوفا في الذمة لا معينا بعينه، حتى يبقى البائع ملتزما بالتسليم ولو لم تنتج أرضه الكمية المتفق عليها، فيوفرها من مصدر آخر ويسلمها للمشتري. وسنرى بعد قليل أن أحكام رأس مال السلم والمسلم فيه قد جاءت بجملة من الضوابط التي تحمي المتعاملين في مثل هذه الإشكاليات. إلى جانب هذه الصورة التي ذكرتها، يحسن كذلك أن نشير إلى أهم طرق استعمال هذا العقد في المصارف الإسلامية المعاصرة. فالمصرف الإسلامي قد يقوم بتمويل المنتجين والمزارعين عن طريق شراء منتجاتهم مستقبلا مع دفع الثمن مقدما، ثم يقوم بعد تسلمها ببيعها في السوق. وقد يلجأ أيضا إلى السلم الموازي، وفيه يبرم عقد سلم لشراء السلعة ثم يبرم عقدا آخر مستقلا لبيعها إلى طرف آخر في المستقبل. أوضح أكثر هذه الصورة، يعني أن البنك في العقد الأول، عقد السلم الأول، هو يعطي رأس المال إلى الفلاح على سبيل المثال على أن يتسلم السلعة في المستقبل منه من الفلاح، مقابل ذلك هو يبرم عقد سلم آخر فيصبح فيه هو البائع والطرف الآخر هو المشتري. هذا هو ما يسمى بعقد السلام الموازي، وذلك من أجل شنو؟ من أجل تغطية أو تقليل من مخاطر المعاملة الأولى. وعلى الرغم من المزايا التي وفرها السلام في تمويل الإنتاج وتوفير السيولة، فإن تطبيقه في المؤسسات المالية الإسلامية يواجه عدة تحديات، وهو ما يفسر عدم انتشاره بدرجة انتشار بعض الصيغ الأخرى كالمرابحة. يعني احنا هنا توكي ننظر للمصارف الإسلامية نجد أن أكثر معاملاتها تتركز في عقد المرابحة وكذلك في عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، في حين أن عقد السلام يندر استعماله. من أبرز التحديات التي تواجه البنك باستعمال هذا العقد هو مخاطر تغير الأسعار بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ تسلم السلعة، وكذلك مخاطر عدم التسليم أو التأخر فيه، إضافة إلى ما قد يواجهه المصرف من صعوبة في تسويق السلع التي يتسلمها والبحث عن مشترين لها، خاصة إذا كانت سلعا متخصصة أو ضيقة السوق. ولهذا تحرص المصارف الإسلامية عادة على اختيار السلع التي يكون الطلب عليها واسعا ومواصفاتها معروفة ويسهل بيعها أو التصرف فيها بعد تسلمها، وتزداد القدرة على إدارة هذه المخاطر عندما تكون السلع محل تداول في أسواق منظمة، لأن هذه الأسواق توفر قدرا أكبر من الشفافية وكذلك تسهل العثور على المشترين وتساعد على تقليل مخاطر التسويق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل لنتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل السلم وشروطه، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وبعد أن تعرفنا في الجزء الأول من الحلقة على عقد السلمي وأركانه ومشروعيته، ننتقل الآن إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل السلم وشروطه. ويقصد بمحل عقد السلم كل من رأس مال السلم والمسلم فيه، أي السلعة التي يرد عليها العقد. وسنقتصر في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة على الحديث عن رأس مال السلم والشروط الشرعية المتعلقة به وفقا لما ورد في المعيار الشرعي، على أن نفرد الحديث عن المسلم فيه وشروطه بشيء من التفصيل في الحلقة الموالية إن شاء الله. يعد رأس مال السلم أحد الركنين اللذين يتكون منهما محل عقد السلم، ويقصد به المقابل الذي يدفعه المشتري أو رب السلم للبائع عند التعاقد، مقابل التزام هذا الأخير بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل. وقد بين المعيار الشرعي أن رأس مال السلم لا يلزم أن يكون نقودا فقط، معناه أنك ندفع رأس المال هنا مش بالضرورة يكون رأس المال نقود، بل يجوز أن يكون من الأموال المثلية أيضا، مثل الحبوب، السكر، الوقود ونحوها من الأعيان التي لها أمثال موجودة في السوق. أو كهنا يقولنا مثلية، ما معنى ذلك أموال مثلية هنا؟ يعني لها مثل في السوق، ولا يترتب على استبدال بعضها ببعض فرق معتبر. ولتقريب هذا المعنى قسم الفقهاء الأموال إلى نوعين، هناك أموال مثلية وهناك أموال قيمية. فالمثليات هي الأموال التي تتوافر أمثالها في السوق ويمكن تعويض بعضها ببعض دون فرق يعتد به، كالقمح والشعير والسكر والوقود ونحوها. يعني هناك ناخذ أنا الشعير وإلا القمح وإلا السكر، هنا الحبات متاعهم هنا لا تختلف عن بعضها، وبالتالي يمكن أن أجد مثيل لهذه السلع في الأسواق، لذلك سميت بالأموال المثلية. أما القيميات فهي الأعيان التي لا يوجد لها مثل مطابق في السوق، أو تختلف أحادها اختلافا يؤثر في قيمتها. ناخذ أمثلة على ذلك، العقارات على سبيل المثال. يعني هناك ناخذ أنا المنازل، المنازل هنا هي من القيميات، خاطر كي ناخذ منزل هنا لا يمكن أن أجد مثيله بالضبط في السوق. كذلك السيارات المستعملة، تو كي ناخذ أنا سيارة جديدة، كي السيارة ما زالت موجودة في المعمل، السيارات الموجودة في المعمل هذه كلها تعتبر مثليات، ولكن إذا استعملت السيارة أصبحت من القيميات. كذلك الآلات المستعملة واللوحات الفنية ونحوها. وقد أجاز المعيار أن يكون رأس مال السلم من القيميات أيضا، كالحيوانات مثلا، أو أن يكون منفعة معينة كحق السكنة في دار. ما المقصود كحق السكنة في الدار؟ يعني نجي أنا للطرف آخر ونتعامل معه بعقد السلم وقل له باش ناخذ من عندك بضاعة مقابل ماذا؟ مقابل أن أقدم لك هذا المنزل لتسكنه. دوك هنا أو خذيت شنو يعني رأس المال هنا؟ شنو رأس المال؟ أصبح منفعة هنا وليس نقود. كذلك من الأمثلة الانتفاع بآلة لمدة معلومة، على أن تحدد هذه المنافع وتضبط بصورة ترفع الجهالة والنزاع. ولكن سواء أكان رأس المال نقودا أو مثليات أو قيميات أو منافع، فإن المعيار اشترط أن يكون معلوما للطرفين علما يرفع الجهالة ويمنع المنازعة. فإن كان رأس المال نقودا وهو الأصل في العمل المصرفي المعاصر، وجب تحديد عملته ومقداره وطريقة سداده. وإن كان رأس المال من المثليات، وجب بيان جنسه ونوعه وصفته ومقداره. فلو كان رأس المال قمحا لا يكفي أن يقال قمح فقط، بل ينبغي بيان نوعه وجودته وكميته، وكذلك الأمر في السكر أو زيت الزيتون إذا كان من نوع واحد ومواصفات محددة، حيث يلزم بيان صفاته ومقداره بصورة ترفع الجهالة. وإن كان من القيميات وجب تعيينه تعيينا دقيقا يرفع أي لبس أو غموض. فلو كان رأس مال السلم سيارة مستعملة، وجب تحديدها بعينها وبيان مواصفاتها. وإن كان عقارا وجب تعيينه تعيينا يمنع الجهالة، كبيان موقعه ومساحته وحدوده. ويرجع اشتراط معلومية رأس مال السلم إلى أن السلم من عقود المعاوضات التي يجب فيها أن يكون كل من الثمن والمثمن معلوما، دفعا للجهالة ومنعا للنزاع بين الطرفين. ومن أهم شروط رأس مال السلم أيضا أن يتم قبضه عند التعاقد، أو في مدة يسيرة جدا لا تتجاوز يومين أو 3 أيام على أكثر تقدير، شريطة أن لا تكون مدة التأخير مساوية لأجل تسليم المسلم فيه أو مقاربة له. يعني إذا كان اتفقت أنا مش نعطيك رأس المال وانت مش تعطيني بضاعة بعد أسبوع، نجي نعطيك رأس المال بعد أسبوع ونتسلم من عندك البضاعة، معاش عقد سلم هذا ولا في تأجيل بدلين هنا؟ يستند هذا الشرط إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن السلم يقوم على تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه، بل إن بعضهم ربط تسمية هذا العقد بالسلمي أو السلفي بكون رأس المال يقدم فيها مقدما. ويثور في هذا السياق إشكال فقهي عندما يكون رأس مال السلم منفعة وليس نقودا أو سلعة مادية. فلو كان رأس مال السلم حق سكن دار لمدة معينة، فهل هنا يتحقق قبض هذه المنفعة بمجرد تسليم الدار إلى من سينتفع بها، أم لا بد من استيفاء المنفعة فعلا؟ أوضح المسألة هنا الخلافية. يعني احنا قلنا أن رأس مال السلم يمكن أن يكون منفعة، مثل شنو هنا؟ مثل سكن الدار. إيه، ومن شروط رأس المال هو التعجيل في الدفع، بأنك نسلمك الدار هنا باش تسكنها، يا هل ترى تمت عملية قبض رأس المال باعتبار أن رأس المال هنا المنفعة وليس المنزل؟ وهنا وكأنه وقع يعني تأجيل دفع رأس المال. هنا اختلف الفقهاء. ذهب المالكية إلى أن تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة يعد قبضا حكميا للمنفعة نفسها، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى قاعدتهم المشهورة: قبض الأوائل قبض للأواخر. ومعنى ذلك أنه متى مكن صاحب الدار المنتفع من الدخول إليها والانتفاع بها اعتبرت المنفعة مقبوضة حكما، ولا يشترط انقضاء مدة السكنة أو استيفاء المنفعة كاملة حتى يقال إن رأس المال قد قبض. ولهذا أجاز المعيار الشرعي أن يكون رأس مال السلم منفعة معينة متى كانت المنفعة معلومة ومضبوطة وتتحقق قبضها على النحو المعتبر شرعا. والحكمة من اشتراط تعجيل رأس مال السلم أن المسلم إليه يحتاج إلى السيولة لتمويل نشاطه وإنتاجه، فلا يتحقق الغرض الذي شرع السلم من أجله إلا بتعجيل رأس المال وتمكين المسلم إليه من الانتفاع به في الحال. أما إذا أجل رأس المال كما أجل المسلم فيه، فإن كلا العوضين يصبح دينا في الذمة، ويخرج العقد عن حقيقة السلم ليدخل فيما يعرف عند الفقهاء ببيع الدين بالدين، أو كذلك الكال بالكال، أي مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل، وهو من المعاملات التي منعتها الشريعة لما تنطوي عليه من غرر ومنازعات محتملة. وكما جرت عليه العادة، نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بعقد السلم؟ الإجابة: عقد السلم هو بيع يدفع فيه الثمن مقدما ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم. السؤال الثاني: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو المبيع المؤجل الذي يلتزم البائع بتسليمه عند حلول الأجل. السؤال الثالث: ما أركان عقد السلم؟ أركانه هي المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، والمسلم فيه وهو المبيع المؤجل، ورأس مال السلم وهو الثمن المعجل. السؤال الرابع: على أي شيء استندت مشروعية السلم؟ ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع. السؤال الخامس: ما الحكمة من تشريع السلم؟ الإجابة: توفير السيولة والتمويل للمنتجين والمزارعين وأصحاب الأعمال قبل اكتمال الإنتاج أو حصول المحصول. السؤال السادس: ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق السلم في المصارف الإسلامية؟ الإجابة: منها مخاطر تغير الأسعار ومخاطر عدم التسليم وصعوبة تسويق السلع بعد تسلمها. السؤال السابع: ما الفرق بين المال المثلي والمال القيمي؟ المثلي هو ما يوجد له مثل في السوق يمكن أن يقوم مقامه دون فرق معتبر كالقمح والسكر وزيت الزيتون، أما القيمي فهو ما تختلف أحاده اختلافا مؤثرا في القيمة كالعقارات والسيارات المستعملة. السؤال الأخير، لماذا اشترطت الشريعة قبض رأس مال السلم عند التعاقد؟ لأن السلم قائم على تأجيل رأس المال وتأجيل المبيع ولتحقيق الغرض منه وهو توفير السيولة للمسلم إليه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: من الجمهورية التونسية،
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب،
3: من القلب
2: إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
0: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة. اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع أول 1442 هجري، والموافق كذلك للسادس من شهر سبتمبر 2026 ميلادي. إذن في سياق انعقاد عديد التظاهرات الدولية العالمية خاصة ذات أهمية في علاقة بالبيئة، في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالتصحر أو التنوع البيولوجي، اخترنا أن نسلط الضوء هذا الأحد على المشاركة التونسية في قمة القمة 17 للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر المنعقدة مؤخرا بجمهورية منغوليا الشعبية. أهم مخرجاتها، أهدافها والمشاركة التونسية بطبيعة الحال كما قلنا من الأول. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو من يمثل الإدارة ذات الصلة، إذن هما برشا إدارات، لكن نقطة الاتصال الوطنية بوزارة البيئة يمثلها السيد حمد العلوي، هو نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة، باش يحكي لنا حول هذه المشاركة التونسية في القمة وعن أهم مخرجاتها. كما قلنا مرحبا بك سي حمدة وعودة، حللت أهل

0: اهلا وعدت سهلا لبرنامج منتدى البيئه.
1: شكرا سي توفيق على الاستضافه وتحيه لمستمعي ومستمعات
0: ومشاهدينا كذلك
1: لاذاعه الزيتون.
0: بارك الله فيك. اذا ممنونين جدا بحضورك وتبارك الله باللباقه وتمكنك اذا من موضوع باش فما رد صدى واذا توضيح هذه المشاركه لفعاليات هذه القمه والمشاركه التونسيه فيها. كذلك ولاول مره ممنونين جدا باستقبال مشارك يمثل المجتمع المدني في شخص السيد محمد العدناني الهلالي، هو مدير المركز الثقافي الجبلي صمامة. شدوا برشا هالاسم هذايا وحديث عن الحضور المتميز للمركز في هذه القمة. إذا ممنون جدا باستقبالك، مرحبا بيك، شرفتنا بالحضور وخاصة بما كان الكاميرا تاخو هالهدية اللي قدمها لنا سي محمد العدناني خاصة بالبرنامج. مرحبا بك، باش خليك كلمة لمشاهدينا ومستمعين.
2: شكرا سي توفيق على الدعوة، وشكرا لسي حمدة على الرفقة الجميلة طيلة أيام القمة العالمية لمقاومة الصحراء الكاب 17. أنا متشرف جدا بحضوري الأول في استوديوهات
0: إن شاء الله يتبعوا إذاعة الزيتونة. نعم،
2: إذاعة الزيتونة في منتدى للبيئة، وننتظر لما لا حضوركم في المركز الثقافي الجبلي السنة،
0: وهو كذلك هذاك وعد منا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا بحذاك. إذن يعطيك الصحة على قبول الدعوة وتنقلت خصيصا رغم التعب حتى سي حمدة زادة مازلتوا كيف روحتوا معناها واخذيناكم حضورا بالاستوديو. كذلك باش يكون معانا في المداخلة الهاتفية كالعادة في الفقرة التأصيلية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، اخترنا من المواضيع كالعادة ما يتماهى مع المحور اللي باش نحكيه فيه اليوم، ما كانت إحياء الأرض وعمارتها من خلال القرآن والسنة. هام برشا أن نزرع الشجرة، أن نزرع الأرض وما نخليها، أن نحييها الأرض، وهذايا من السنن الإسلامية متاعنا. كذلك في مداخلة هاتفية ومشارك آخر في قمة الأطراف من المجتمع المدني في شخص السيد أنور المبكري، هو رئيس مجمع التنمية بالسقي بولاية جابس منزل الحبيب، ومداخلة حول مشاركة المجتمع المدني في القمة ودوره المهم في دعم التنمية. هذا معنا في المداخلات الهاتفية. ما نساوش الفقرة الإخبارية القارة كالعادة اللي فيها عديد الأخبار اللي تهم البيئة، وما أكثر الأخبار ديما نختاروا الأهم على الأقل باش نوروا مستمعينا ونوروا مشاهدينا كذلك. هذا معنا في برنامجنا اليوم في الكوندكتور بتاعنا، متبعدوش برشا على موجات إذاعة الزيتونة برنامج منتدى البيئة. في الإخراج الإذاعي أخونا محمد الفرجاني، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق، عودة ميمونة لأختنا كريمة بعد سي أحمد الطبابي. قبل ما نخرج إلى الومضة والفاصل نرفع أيدينا بأكف الضرع سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الكوارث ويجنب بلادنا الكوارث، وأن معناها ينفعنا ويصب علينا الغيث النافع بحوله وقوته. اللهم آمين. فاصل ثم نعود.

0: يعطيك الحياة.
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: عودة مستمعين إذاعة الزيتونة باش نحاوروا ضيوفنا بعد الفاصل والومضة. كالعادة في الافتتاحية الفقرة التأصيلية يرافقنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور الشاب عبد الكريم الطرابلسي باش نحكيه اليوم في موضوع أو موضوع تأصيلي حول مكانة إحياء الأرض وعمارتها من خلال القرآن والسنة. عفوا. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك ضيفك الكريمين، كل متابعينا الكرام عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نقول الحمد لله الذي جعل الأرض مهدا وجعل في مناكبها معايشة وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وجعل الإنسان خليفة فيها ومكنه من أسباب عمارتها وصلاحها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الإيمان ليس عبادة في المسجد فقط بل هو أيضا عمارة للأرض وإصلاح للحياة ونفع للناس. عندما نقرأ أخي توفيق يعني القرآن في علاقته بالأرض نلحظ معنى بالغ الأهمية. الأرض في القرآن ليست مجرد مكان يعيش عليه الإنسان بل هي أمانة وهي مجال للعمارة والإصلاح. ولعل أصرح يعني آية في هذا المعنى قول الله تعالى على لسان صالح عليه السلام: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
2: نعم.
3: هنا توقف أهل التفسير عند قوله واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها، والعمارة هي أوسع من مجرد البناء.
2: نعم.
3: علاش؟ خاطر العمارة هي أنك تنتج، أنك تزرع، أنك تستصلح، تحفظ الماء، تحمي التربة، تصون الموارد، يعني فعلا تقيم كل أسباب الحياة الصالحة للإنسان.
2: نعم.
3: ومن هنا فإن مكافحة التصحر مثلا اللي هي ماهيش مجرد قضية بيئية فقط وإنما هي في عمقها قضية عمارة وإصلاح.
2: نعم.
3: والقرآن يربط ما بين الماء والحياة ربط مباشر، يقول عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء
2: اهتزت
3: وربت وأنبتت
2: من كل زوج بهيج.
3: يعني
2: نعم.
3: شوف نتأمل الصورة لهنا أخويا توفيق، يعني الأرض هامدة وبعد جاء الماء فولد فما حياة سبحان الله. وهذا يعلمنا أن الأرض لا تفهم منفصلة عن الماء، حب تفهم الأرض يعني كل ما يتعلق بالأرض يجب يكون في علاقة بالماء. ومن أخطر ما يجري في مناطق التصحر أن تتضاعف الضغوط على الماء والتربة والغطاء النباتي فتدخل الأرض في دائرة من التدهور. وهنا يكون الأحياء ليس بمشروع واحد بل يلزم منظومة متكاملة.
2: نعم.
3: وفي الحقيقة الماء يحافظ عليه وتربة تصان ونبات يحمى وفلاح يساند هنا ويساند ويساند، ومعرفة علمية توجه إلى الميدان. ومن أعمق المعاني القرآنية أن ربي عز وجل ما جعلش الإنسان يتفرج على الأرض بل جعله مستخلفا فيها. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني هنا معنى الاستخلاف يحمل مسؤولية، يعني أنت ماكش حر في أن تفسد وتقول أنا هذا ملكي أنا نتصرف في رزقي. ملكيتك الخاصة لا تبيح لك الإضرار بالمجال العام ولا تبرير استنزاف الموارد.
2: نعم.
3: ولا تحويل الأرض الخصبة إلى أرض متدهورة. وإذاك علاش ربي عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني الآية هذه من أوضح الأسس القرآنية في الموضوع. إصلاح يليه نهي عن الإفساد. يعني وقت اللي يصير الإصلاح وكأنه الخطاب القرآني ينبه فينا وقت اللي تصلحوا ما يذكرناش بالمداومة على الإصلاح بقدر ردوا بالكم الفساد، لأنه العدو اللدود للصلاح والإصلاح هو الفساد.
2: نعم.
3: يعني من الأخر إذا كان ما أفسدتوش راهي الأمور على العقل. فكل مشروع يعيد الأرض يعني الحياة متاعها ويقلل من تدهورها ويحافظ على مواردها في جوهرها هو عمل إصلاحي. كل سلوك يسهم في تجريف التربة أو إهدار المياه أو إزالة الغطاء النباتي ولا إفقار الأرض يجب أن ننظر إليه من منظور المسؤولية لا من منظور المصلحة العاجلة فقط.
2: نعم.
3: والسنة النبوية تقدم لنا كذلك نصوص في غاية القوة في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، إلى غير ذلك.
2: نعم.
3: يعني شوف التصور النبوي، يعني أنت تغرس الشجرة يأكل منها إنسان ولا طير ولا حيوان، فيكون ذلك في ميزان حسنات.
2: نعم.
3: يعني سبحان الله الأحياء يتغذى نفعه من خلال اللي سبقه معناتها، وهذا جوهر التنمية المستدامة بمعنى معاصر.
2: نعم.
3: يعني نستفيد من الأرض اليوم من غير أن نحرم
2: الأجيال القادمة.
3: نعم. الأجيال المقبلة. ويعني حديث الفسيلة اللي ذكرناها يعني كثير من المرات.
2: أكيد.
3: يعني المهم إذا ربطنا هذه المعاني بمكافحة التصحر، فإننا باش نلقاو أن المعركة ماهيش معركة مع الرمل فقط، وإنما مع سلوك الإنسان. المشكلة في سلوك الإنسان، مع كيفية استعمالنا الماء، مع طريقة زراعتنا، مع اختيارنا للأصناف القادرة على التكيف مع المناخ، مع حماية الغطاء النباتي، مع مكانة العلم والبحث، مع دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لأنه التصحر ما يتقومش بالقرارات المركزية وحدها، بل يحتاج إلى شراكة ما بين الدولة والعالم والفلاح والمجتمع المدني والمواطن، ولعل هذا اللي يجعل المشاركة في المؤتمرات الدولية مهمة. ولكن الأهم من الحضور في المؤتمرات ما يكونش مجرد حضور، هو ما يصل من مخرجات.
2: نعم.
3: إلى الأرض، لأنه القيمة ليست في أن نتحدث عن التصحر، بل في أن نحول العلم والسياسات والتوصيات إلى أشجار تغرس إلى غير ذلك. وفي الأخير أذكر بقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالعبادة هي عمارة، العبادة والعمارة ليست في تصور القرآن متعارضتين، أنت تعبد الله وتعمر الأرض.
2: نعم.
3: فعبادتك لله سبحانه وتعالى من عمارتك للأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وأن يوفقنا، نسأل الله أن يعين بلادنا على حسن عمارة أرضها وحفظ مائها وتربتها وثرواتها، وأن يوفق كل من يعمل في سبيل حماية الأرض ومكافحة المظاهر يعني الفساد والإفساد.
2: نعم.
3: أن يجعل عملهم علما نافعا وعملا صالحا وأثرا باقيا. فالأرض أمانة وأحياؤها عمارة وإفسادها خيانة، ومنفعة الناس فيها صدقة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ على كل ما قدمته من توضيحات تفاصيل في الفقرة الأصلية الهامة، حتى نعرف أو ندرك مكانة عمارة الأرض وإصلاحها. إذن بعد الفاصل بنخرج فاصل ثم نعود باش نبدأ حوارنا مع ضيفي الكريمين. نذكر بالموضوع اليوم هو المشاركة التونسية في القمة 17 للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر المنعقدة مؤخرا بمنغوليا، وأهم مخرجاتها نعود بعد ومضة تحسيسية. نعم.
1: زعما جي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. إذن كما كنا قدمنا باش نبدأ حوارنا مع ضيفي الكريمين السيد حمد العلوي والسيد محمد العدناني الهلالي، ممثل لنقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر في شخص سيد حمد العلوي، وسي محمد عدناني الهلالي هو مدير المركز الثقافي الجبلي صمامة. الزوز حضروا في القمة. هات نبدأ إذن بالرسميات ثم نمشي إلى المجتمع المدني. مع لك الكلمة سي حمد.
0: شكرا مرة أخرى سي توفيق على الاستضافة. كما تفضلت معناها مؤتمر الأطراف في الاتفاقيات البيئية الثلاث، ثم تواتر متاع عقد الاجتماعات بالنسبة للاتفاقيات، اتفاقية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر يعقد معناها القمة كل سنتين، بينما التغيرات المناخية تعقد كل سنة، لاعتبار
2: سنة. نعم.
0: أن التغيرات المناخية عندها أهمية كبرى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومعناها للتحكم في هذه الظواهر المناخية القصوى رأى المجتمع الدولي أنه يعقد كل سنة،
2: كل سنة.
0: لمزيد الضغط على الدول للتخفيض من الانبعاثات. بالنسبة لموضوع التصحر وتدهور الأراضي، كما تعرف معناها تم دعوة ليه خاصة من المجموعة الإفريقية بعد الأزمة الكبيرة اللي صارت في السنوات السبعينات والجفاف الكبير الذي ضرب منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.
2: بالضبط.
0: كاستجابة لهذه الطلبات الإفريقية تم الاتفاق على وضع إطار أممي يعنى بالأراضي وخاصة الجفاف على المستوى الدولي. المؤتمر 17 هو مؤتمر اختاروا جمهورية منغوليا في العاصمة نتاع أولمباتار من 17 ل 28 يأتي بعد قمة الرياض اللي هي صارت في 2024 والتي هي زادة كانت قمة ناجحة لأنه أعطاتها المملكة العربية السعودية زخم كبير وأعطت أكيد. مبادرات معناها فيها تمويلات معتبرة خاصة في مكافحة الجفاف والحد من تدهور الأراضي.
2: نعم.
0: خذت عليها جمهورية منغوليا المؤتمر 17 بتبيع كل دولة تستضيف أي مؤتمر لازم باش تضع البصمة متاعها السياسية وإلا الثقافية وإلا البيئية. بالنسبة للمؤتمر 17 خذت المنغوليا حاولت باش تركز على المراعي والرعاة وإدراجها كنقطة في المفاوضات هذه الحاجة الجديدة. وبينت في منغوليا اللي الأراضي والاستثمار في المراعي عنده دور كبير ياسر في الأمن الغذائي أكيد. العالمي لما للمراعي من مساحات معناها كبرى معناها تمثل معناها الأراضي متاع المراعي تمثل يمكن 40% ولا 77% معناها من الأراضي المتدهورة هي في المراعي.
2: نعم. دونك
0: معناها القمة هذه يلزمها تحاول كيفاش تتصدى والمجتمع الدولي يحاول نعم. يضع إمكانيات كبرى في المحافظة على المراعي هذه
2: نعم.
0: اللي تدعم بشكل مباشر سبل العيش ما يقارب على 500 مليون شخص. دونك أهم حاجة اللي وضعتها منغوليا وتحاول تدافع عليها كإدراج نقطة في المفاوضات.
2: نعم
0: نعم.
2: هي شعار كان استعادة الأمل أظن نعم. هكا في الشعار العام بتاع
0: الشعار العام
2: بتاع الدورة نعم. كأنه فما أمل مفقود.
0: نعم, نعم. استعادة الأراضي هو لاستعادة الأمل
2: نعم.
0: والمرور من التفكير على المستوى الدولي والبحث في الأسباب التصحر وتدهور الأراضي إلى العمل العمل هو الإنجاز. ماذا قدمت المجموعة الدولية؟ ما هي المشاريع التي يمكن معناها إنجازها؟ ما هي الإمكانيات المالية للحد من تدهور الأراضي والوصول إلى حياد تدهور الأراضي كما ثم نعم. الحياد الكربوني كما ثم الحياد بالضبط. من تدهور الأراضي لأن حسب المؤشرات بتاع الأمم المتحدة معناها التدهور الأراضي يمشي بنسق كبير ياسر معناها ثم 40% من أراضي الكوكب هي متدهورة ما بين 2015 و2019 يعملوا سيكل كل 4 سنوات يقيموا فيه ومعناها تم تقدير أنه 100 مليون هكتار من الأراضي الصحية والمنجة معناها أصابتها بعض مؤشرات التدهور
2: والتصحر هذا هو بالضبط
0: فقدان الخصوبة لأنه في المفهوم العام التصحر ليس مربوط بالكثبان الرملية والتصحر هو
2: برشا ناس يسيبوه نعم. تقدم الصحراء زحف الصحراء حاجة نعم. أخرى
0: وهذاك علاش في الاتفاقية تم إدراج كلمة معناها التصحر وحطوا معناها بين معقفين تدهور الأراضي
2: باش يفسروها
0: تدهور الأراضي هي فقدان
2: القدرة على الخصوبة
0: والإنتاج معناها المساهمة انتحى في السلة الغذائية العالمية.
2: نعم المحاور الكبرى كانت تقريبا ناخذ باش نجموا بعد ننزلوا إلى المشاركة التونسية معناها الأهداف المحاور الكبيرة متاع الحوارات في هذه القمة باش ناخذوا فكرة والناس تفهم عملنا قمة صحيح لكن كما قال الشيخ هات نخرجوا بأهم المخرجات حول ماذا معناها كانت المواجهات العامة الكبرى الخطوط الكبرى متاع هذه القمة
0: من أهم النقاط اللي مركزين عليها خاصة نحكي لك على المجتمعات معناها المتضرة خاصة المجموعة الإفريقية ومجموعة غرب آسيا كانت هو الوصول إلى إطار دولي ملزم في مكافحة الجفاف
2: نعم.
0: معناها إضافة إلى الاتفاقية أن يكون لهذا الإطار هو ملزم كما الإطار اتفاق باريس للمناخ خاصة إطار يعاون الدول ويضع الإمكانيات ويعوض الناس على في فترات الجفاف
2: نعم.
0: ويخلي معناها الجفاف تبادل المعلومات ما بين الدول يكون حيني ويكون معناها مترابط والبحوث معناها نوجهها والتمويلات كلها بالصناديق العالمية أنه تكافح الجفاف كانت نعم. هذه الأمنية متاع المجموعة الإفريقية لأنه تم تأجيلها في المؤتمر 16 لهذا المؤتمر 17. ولكن كما تعرف سي توفيق فأن معناها كانت عقد معناها عقد المؤتمر في إطار معناها في سياق دولي معقد معناها أصلا
2: جدا نعم
0: معقد جدا أكيد. وفما معناها تصدي معناها من بعض الدول لهذه المقاربة على أساس كان
2: مقاربة إلزامية نعم
0: كونية نعم. الجفاف والتصرف فيه لذلك معناها ثم صعوبة في التوصل
2: في المصادقة نعم
0: في المصادقة خاصة ملزم بالضبط. وتم اقتراح بعض السيناريوهات الأخرى وبعد مفاوضات شاقة لآخر يوم تم تأجيل المفاوضات معناها إلى
2: المؤتمر القادم في مصر أظن
0: في مصر اللي مستصدي في مصر لأنه مصر معناها مش تكون المحور متاعها هو الجفاف وكيفية نعم. معناها الوصول لهذا الاتفاق
2: بالضبط.
0: بعد معناها ما نقولوش معناها فشل أما معناها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعارض هذا الاتفاق معناها وافقت على أنه ما نبدأوش من الصفر بينما نبدأ من ورقات التفاوض اللي وصلنا لها في المؤتمر 16 والمؤتمر 17 على أساس من بين السيناريوهات وأنه هذا الإطار هذا يكون ملزم بينما بعض الدول تقول ما يلزمش إلزامية هذا هذا الإطار ونمشيه بالمرحلية حتى نشوفه الجدوى متاعه. والجفاف هو معطى تم معناها التطرق ليه في بعض الاتفاقيات كما الإطار متاع الاتفاقية سانداي هذه
2: الحرب المخاطر المخاطر الطبيعية
0: الطبيعية وقالك زاد الجفاف زاد هو معناها تم التطرق إليه في اتفاقية التغيرات المناخية التغيرات المناخية لأنه من أهم الأسباب هو تواتر الجفاف والحدة متاعها
2: بالضبط.
0: بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي منسحبة من اتفاق
2: المناخ
0: لذلك معناها
2: تحفظت
0: وحاولت تتعطل النقطة بالضبط. هذه وعطلت كذلك نقطة التناغم بين الاتفاقيات البيئية الثلاثة
2: ديما القمم هذه ديما عندها خصوصياتها وعندها
0: الإطار السياسي الجيوسياسي عنده دخل في المفاوضات
2: أكيد يعطيك الصحة. هذه فكرة عامة على ربما بعجالة زادة سريعة جدا وقراءة أفقية. خلينا نمشي إلى ضيفي الثاني اللي ممنون جدا باستقباله. أنا نحبكم تركزوا مع سي الهلالي تركزوا مع مزوز في الحالة لكن سي محمد الهلالي لأنه عنده بصمة أو خصوصية ثقافية متميزة جدا وكانت مشاركة وحضور متميز بشهادة الناس الكل تقريب الصور باش نخليه هو يتكلم على مشاركته والمركز اللي مثله بطبيعة الحال في هذه القمة. أظن شاركت في إطار الطريق الحرير هكا ولا حاجة كيف ما هكا
4: نعم.
2: خلي الكلمة صعب مش تعرف بروحك أكثر.
4: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. مشاركتي في
2: دي مقرب الميكرو
4: مشاركتي في قمة أولان باتور كانت لا فقط في إطار الكاب 17 والقمة العالمية اللي مقام التصحر ومؤتمر الأطراف وإنما كنت أيضا وقبل القمة بأسبوع في جنوب منغوليا أسبوعا قضينا في إطار قافلة طريق الحرير
2: نعم.
4: التي انطلقت في شهر أبريل الفارط من جبال سوق البقر من شمال تركيا استحضارا لهذا المسلك التاريخي والاقتصادي والإنساني الثقافي والديني الكبير طريق الحرير لكن من خلال تصور جديد ينسجم ومؤتمر الأطراف الكاب 17 و التصورات السنة الدولية للمراعي والرعاة وكلها يعني كانت لقاءات اجتمعت في لقاء واحد بالعاصمة المنغولية أولان باتور لأنها أولان باتور احتضنت الكاب 17 واحتضنت المؤتمر الدولي للرعاة والمراعي والحلقة الختامية لطريق الحرير التي تجاوزت يعني رحلتها 8000 كيلومتر
2: ما شاء الله
4: نعم. من تركيا عبر جنوب روسيا جمهوريات داغستان وكلاميكيا وأستراخان ثم آسيا الوسطى أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا وصولا إلى الصين ثم صحراء غوبي الرمزية والشهيرة
2: نعم.
4: وكلها في الحقيقة اجتمعت في هذه القمة يعني الفترة الختامية وتتويجا لهذه الرحلة كنا جميعا مع سي حمدة ومع الوفد التونسي الرسمي للمشارك في قمة أولان باتور المهمة والتي استطاعت أن تكون أيضا ملتقى لعشاق الطبيعة، لعشاق الأرض الخضراء، وما نقول يعني اكتشفناها لا فقط كأرض لاحتضان هذه القمة، وإنما اكتشفنا بأن منغوليا هي رئة العالم لا فقط منافسة مع ريو دي جانيرو والغابات الكبرى، وإنما كفكرة، لأن ما تتميز به هذه الدولة القريبة منا رغم هذا البعد الذي نراه كثيرا، وأحيانا البعد الجغرافي لا يعني، والقرب الجغرافي قد لا يعني أيضا. فعندما نتحدث عن هذا البلد وعن عن البداوة النوماديزم التلقائي وهذه الحماسة لإعادة تشجير منغوليا من خلال مشروع المليار شجرة الذي تتبناه وزارة البيئة، بليون شجرة هو مشروع وله موقع ويب ويشرف عليه وزارة البيئة المنغولية، واستغلت هذه القمة أيضا لمزيد التحفيز ودعم هذا
2: على بالضبط. أكيد
4: منغوليا في الحقيقة اكتشفنا فيها محمية، زرنا المحمية الوطنية في جنوب منغوليا، وإنما اكتشفنا بأن كل منغوليا هي محمية،
2: يعني
4: هي محمية العالم في الحقيقة. يعني عندما نتحدث عن التصحر في هذا البلد الرائع والأصيل،
2: رمزي جدا اختيار منغوليا لتنظيم مثل هكذا، عنده رمزية كبيرة.
4: لايوربين انترناشونال ايير فرانشليز ان باستوراليست هي مبادرة منغولية تشتغل عليها المنغوليين طيلة عشرية كاملة، توجت بتبنيها من منظمة الأمم المتحدة،
2: والسنة كاملة تسميت سنة
5: المراعي
2: والرعاة. نعم،
4: في تونس يعني تم الافتتاح الإقليمي لهذه السنة في جان في الفارق في الحمامات، بالتعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الفاو.
2: نعم،
4: يعني في الحقيقة هذه القمة والوجه الآخر الذي يتكامل مع ما قدمه أستاذنا الجليل سي حمدة، هو أن هذه القمم أيضا لها الوجه الدعائي للبلاد، والحديث أيضا عن السياحة الخضراء وعن كل ما هو أخضر وينسجم مع روح الطبيعة وله حماسة وغيرة على الكون الأخضر، وهذا ما سعينا كي نقدم فيه مقترحات تونسية. وكما تحدثنا منذ قليل، تحدثنا عن مقاومة التصحر الثقافي، إذ لا يمكن أن نتحدث عن مقاومة التصحر كعملية تقنية تشرف عليها وزارة البيئة والفلاحة دون أن نشتغل على المجتمعات المحلية والثقافات المحلية التي يجب أن تنسجم هذه القبائل وهذه القرى.
2: نعم،
4: أي التي نريد أن نحميها يجب أن تنسجم مع الخطاب الرسمي ومع المشروع التقني ومع نظريات الباحثين، وهذا هو في حد ذاته إيكوسيستم، يعني في حد ذاته يعني منظومة، يعني عندما تسقط إحداها لا يمكن أن نجد جدوى لمشاريع إعادة أو التصدي للتصحر أو إعادة التشجير.
2: ممتاز. نعم، حكينا على حاجة في العفو في الأوف، قلنا معناها الحاجة اللي لفتت النظر هو التشبث المنغوليين بالهوية، لأنه صحيح هي نظمت، لكن تحسوا معناها تشبثهم بالهوية من خلال التنظيم هذايا، معناها من خلال العيش معهم. أنت قعدت أكثر من مدة في منغوليا، يعني قبل القمة نتصورك خلط
4: يوصلنا يعني تقريبا شهر، يعني
2: نعم، وهذا برشا، وهذا معناه هام جدا تتصوروا
4: يعني
2: في مقربة ثقافية،
4: يعني
2: نعم،
4: مع رعاة الخيول ورعاة البقر ورعاة الأغنام، يعني ومع منغوليا يعني فيها تقريبا يعني 50 مليون رأس، يعني بين
2: سبحان الخيول كما قلت
4: والأبقار والأغنام والماعز، يعني من الخيول فقط 5,200,000
2: سبحان الله.
4: يعني
2: نعم،
4: يعني هي بالفعل هي محمية رائعة للعالم وملهمة، ووجدتها قريبة من بلادنا في الحقيقة، حتى من خلال التقاليد ومن خلال الجلسات الثقافية والإنسانية.
2: نعم،
4: واستضافة رؤساء القبائل لنا، ونعلم ونذكر بأن منغوليا يعني أو المغول أو الأمبراطورية المنغولية يعني تأسست على توحيد القبائل، يعني وهذا مهم، ويحافظون على هذا التقليد. فالعاصمة أولمباتور هي عاصمة عصرية، وكأننا في بكين أو في كوريا، والجنوب والولايات والجهات هي متأصلة بخيامها الخيام الخيام المغولية وبتصديها وانسجامها مع البرد القارس في الشتاء، لأن الشتاء في مغوليا كما نعاني هنا من 50 درجة حرارة، فهم يعانون من إلا 50 درجة
2: شتاء
4: في الشتاء، ولكن ثم تتأصل وثم رفض للنزوح. ويعني رغم أن نصف السكان هم في العاصمة المغوليين هم 3,200,000 ساكن، نصفهم في العاصمة وبقية السكان في
2: منتشرين معناه موزعين على بقية الجهات.
4: وهذا درس في التأثر وفي حب البلاد، ولنا أيضا في تونس عشق بطبيعة الحال لأرضنا ولجبالنا ولفيافينا.
2: نعم ممتاز جدا. مش نرجع لك شوية آخر في تعليق سي حمدة وانتم حضرتم مع بعضكم دور مثل هكذا حضور، طب شحكينا بعد على الحاجات اللي عملنا، حكينا في الأوف برشا كيفاش معناها بالتواصل وبتبني وتأصل لانكراج متاع لابروبياسون تملك المشروع الوطني، كيفاش ينجموا نسوقوا البلادنا. يحكينا على تركيا كيفاش خدمت وسوقت الكوب 31 اللي بيصير في أنطاليا. شنو حكمك على مساهمة في دقيقة قبل ما نمشي وعنا هاتف على خاطر
0: معناها بكل صدق معناها حسب معناها تجربتي ورؤيتي معناها ومتابعتي
2: هو مقترح منك اكتشاف جميل جدا
0: معناها الأمور الرسمية والمفاوضة والأمور التقنية معناها متعودين بها ونعرفوها كل شيء. أما حضور المجتمع المدني وخاصة معناها شفت الحضور لبعض الجمعيات اللي جاءوا من تونس وسي عدنان الهلالي كان عنده أثر كبير ياسر وتغطية إعلامية وكان اهتمام كبير ياسر من حتى من رئيس الوزراء متاعهم السابق
2: وزير الخارجية،
0: لأنه اللباس التقليدي والمخلة متاع تونس والاستعمال متاع القشابية والبرنوس لبسه لهم غادي معناها هما معناها فهمتني حاجات موجودة في تونس أما يثمنوا فيها 5000% خاصة الوبر معناها هو عندهم الكشمير وتوصل ل 400 و500 دولار معناها القطعة الواحدة. وكيفاش حكالك على هم 3 مليون متوزعين فيها 1.3 مليون 300,000 هكتار معناها المساحة متاعهم قد ليبيا، ورغم ذلك معناها كيفاش معناها نص السكان موجودين في عاصمة والأخرين متوزعين ومنتشرين ويستمدوا في القوة متاعهم من الرعاة ومن التربية والتثمين.
2: نرجع لها التجربة هذية بعد ما نمشيوا المشارك آخر باش نمشيوا للجنوب توا تحديدا إلى ولاية جيبس مع السيد نوري البوبكري هو رئيس مجمع التنمية بالسقي ومداخلة باش حكينا حول مشاركة المجتمع المدني من زاوية أخرى في القمة في القمة ودوره المهم في دعم التنمية. ألو السلام عليكم سي أنور.
5: وعليكم السلام سي توفيق، مرحبا بكم والتحية لكل مستمعي إذاعة الزيتونة والتحية لي خاصة لسي حمد العلوي.
2: بارك الله فيك وسي الهلالي زاد عاد ما تسلم على الناس كلها.
5: تحية لكم
2: كل هلا سماح
4: نهارك طيب نهارك نسيم مسيب
2: من جانب الدردشة. هيا سيدي نسمعوا فيك على هالمشاركة المتميزة في حقيقة الأمر هذا بشهادة سي حمدة وبشهادة ربما كل المراجع للتغطية الإعلامية على المشاركة التونسية، لك الكلمة سي أنور.
5: حتى يعني نضع كل شيء في إطار ربما الناس حتى المنطقة نصف فيها يعني ما يعرفوش. إذن أنا أنور أبو بكري رئيس مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السقي معتمدية منزل حبيب ولاية جيبس.
2: نعم.
5: وكي نقولوا السقي ولا منزل حبيب يعني نقولوا التصحر، وكي نقولوا التصحر نقولوا يعني منطقة منزل حبيب هذه معروفة يعني حتى مراكز البحوث وكل تعرفها في التصحر. ولنا الشرف أن نكون أول مجمع تنمية فلاحية في هذه المنطقة، ولنا الشرف الثاني أن نمثل بلادنا مش كان في الكوب بسيط مثلناها حتى في قمم عالمية يعني تانا بالمناخ يعني في المغرب
2: ممتاز.
5: وغيرها
2: ممتاز صح ممتاز ممتاز نعم هذايا من الباب هذايا مشاركتكم في القمة هذية في قمة التصحر كيفاش كانت أناهم المحاور سايد إيفنتس شنية الخدمة اللي خدمتوها وخاصة نحبوا على الدور المجتمع المدني توا كان سي الهلالي سي محمد الهلالي ينشد معناه يستشهد بالعمل الجبار اللي قاموا به بحضور سي حمدة وأنت البعيد توا بالهاتف معنا لكن نحب توصل لنا هل رد الصدى نتاع مشاركتكم. نعم
5: احنا كانت عندنا مداخله ومشاركه خاصه يعني في في إطار يعني تجاربنا يعني إحنا ولا المجمع التنمي هذا الصغير يعني في مقاومة التصحر يعني بدلنا يعني تجاربنا مع جمعيات ولا مجمعات يعني عالمية أخرى كيفاش أنت عملت الحد من الرياح الرملية مثال كيفاش أنت عملت شن هي الطرق يعني اللي حاولت أن أتهم بها حتى على التقضيق في مقاومة التصحر. إحنا قلنا لهم التسجيل, إحنا رجعنا قلنا لهم ثمنا المعارف المحلية الموجودة في المنطقة.
2: ممتاز معارف محلية. نعم
5: رجعنا لك المواجن والفسقيات يعني كتب المطر هذيك يعني كذلك حتى يعني تعاوننا في حكاية يعني الحفاظ على المي. تحدثنا لهم على يعني التقنيات يعني الطواب الموجودة قبل بعاد بدون اللي عندهم في الوديان وباش نعرف حتى اتجاه نتاع سين المي نحدوه بالطابية هذيك الأخرى باش المنطقة هذيك يعني تكون عندها مخزون مائي أولا, ثانيا يعني حتى المائدة المائية نجم نغذوها يعني.
2: ممتاز.
5: صحيح أنا في بعض الحين يقولون أن الجنوب مثلا ما تطبش فيه مطر لكن يمكن نعمل فسقية رحمة ربي واسعة 4-5 سيورنا باش دي فضانات سيورنا باش الواد هذا يحدر إذا وقت يحدر سمحني في الكلمة يعني يحدر يعني يصوب يعني وقت يحدر الواد هذيك ممكن مين ما نحبوش يمشي خسارة لا نستغلوا وانت هك تعرف مثل السنين يعني مشكلة الماء وكل شيء الحمد لله بالتقنيات هذيك البسيطة يعني التوارثناها عن أجدادنا ولا أبانا حاولنا أن نقص من مشكل مثال العطش في المنطقة نتاعنا. أنا أعطيك مثال يعني المنطقة نتاعنا عندنا زوج فسقيات يعني من معهد فرنسا يعني الحق الحمد لله يعني وقت يتعبوا المطر يبقوا الخمسة أو ست قرى المجاور يعني بالخمسة بست سنين يعني ما معناش فيه إشكالية يعني
2: ما شاء الله. نعم
5: والحمد لله مشاركات دي من المشاركات هذه نقول فيه تبادل الخبرات تبادل المعلومات حتى خلق شبكات يعني تعرف تبقى متواصلة. اليوم روحت صحيح من منغوليا شاركتي مع مجموعة من الكوب هذه 17 لكن ما زلت من العلاقات كونت بها علاقات جديدة وسعت بها حتى من معارفي يعني اليوم كي تصير لي إشكالية ولا أي حاجة نجم نبعث الصديق في إفريقيا نقول له روى والله اليوم اكتشفت أنا حاجة في مثلا نعم
2: أي أكيد أكيد على سبيل المثال. نعم
5: هل إن موجودة عندكم اللي يقول لي لا والله مش موجودة لا والله نقول رأي ثم طريقة إيه هي الطريقة بسيطة تحور بها للشجر متاعك نهار تصبر مطر أنا تحاول أنا باش تجمع الماء كمية يعني الماء ولا تنقذ بها يعني الغرس متاعك ولا كذلك حتى الحيوان يعني.
2: ممتاز. نعم هل معناها تتصور انت الاستئناس بالتجارب رغم اللي ربما ما فماش تشابه لكن البلدان كما كان يحكي سي الهلالي فما ربما تشابه في الخصوصيات نجموا نستفادوا من التجارب العالميه التجارب نتاع ناس اخرى كما كنت تحكي كما كنت توا هل فما ربما تفعيل لمثل هكذا لقاءات مش نحكيه برشا قال لك تشارك انت صحيح جميل جدا انك تشارك لكن شنو هي النتيجه الاخرانيه توسيع شبكة صحيح التوسيع مع لكن نقل ربما التجارب الناجحة هذا ربما يكون عنده جدوى أكثر
5: هو بتفضل احنا نحاوله شرف الإنسان هي ديما المحاولة في توفيق
2: أكيد أكيد
5: احنا نس واحنا ما نسمحني في الكلمة منش أصحاب قرار لكن احنا نوصل الصوت
2: مين
5: وصل الصوت وهكي وصل الصوت وهكي وصل الصوت نحس أن بين ظفرين ثم ضغط يعني يعني يكون سمحني انت الدول كل عندها نفس الهدف يرها باش تفرض الهدف هذاك على اصحاب القرار يعني هذا رأي شخصي يعني.
2: واضح واضح نعم واضح. هذا ممتاز حكينا في الاوف انا وياك على انه السقي هذا معناها اراضي خصبه خاصه عندها طول الامطار معناها عندها خصوبه معناها تقريب الاولى في في في, في المنطقه نتاعكم لكن بسبب الجفاف تو تعرفت عن فماشي بعض ربما مقترحات بعض توصيات تحبوا ترفعوها في الشأن هذية.
5: توصيتنا والله لأصحاب القرار وهي الدولة يعني لأن مهم جدا نراه تركيز الناس يعني في المناطق هذيك في مناطق
2: تثبيت معنى تحكي على تثبيت الأهالي نعم
5: راهم مهم جدا باش تخلق لها التنمية وهذا واجب الدولة ماهوش واجب مواطن
2: نعم.
5: يعني اليوم يتوفر لي التنمية في منطقة السقي بالعكس خلينا نركز السكان تنميك ونحمي الأرض يعني نحمي حتى المنطقة متاعي ونحمي المنطقة متاعي نحمي
2: بلاد بالضبط أكيد أكيد
5: خاصة نحن على مناطق يعني مش بعيد على مناطق حدودية
2: نعم
5: تم واجب ريني كمواطن وتم واجب يعني هو سمحني أن للدولة نعم يعني شنو هو عن تجربة يعني عمري أو 45 ولا 50 سنة والحقت يعني على جدودنا وباتنا كيفاش يعني سمحني أن في الظروف القاسية هذيك خلونا أن ربونا بشرب في البلاصة هذيك ليش؟
2: نعم.
5: لأن الأرض هي هي هي أصلا ما تنجيم مجتمعي تمكن اليوم إني ما نجيمش نخرج البر ونقول ما نشتوسي، لا بالعكس هو شرف لي أن يكون توسي، وشرف لي أن يكون ولدي السقي، وأكبر شرف أن المثل السقي والمثل في السكمي في أكبر ملتقيات دولية.
2: نعم ممتاز، يعطيك الصحة سي أنور بوبكري رئيس مجمع التنمية السقي بمنزل معتمدية منزل حبيبي ولاية جابس، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وإن شاء الله في قادم الأيام نزيدوا نسمعوا كان الجميل على المنطقة دي، وربي إن شاء الله ينفعنا ويثيب معناها ينعم علينا بالغيث النافع الصيب النافع للبلاد الكل، وخاصة المناطق اللي ناقصة برشا إذن غيث. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. بقانا شوية وقت خلينا نمشي، هل من تعليق أول نحكيه على اليوم على المعارف المحلية سي، وبعد نرجع سي حمدة، وهذا تقريبا اللي كنا نحكيه فيه قبل، نحن خصوصيات المناطق والجهات اللي تحب تعمل فيهم تنمية، إذن نحكيه على الثقافة، المقاربة الثقافية تقعد هي القريبة خصوصيات المجتمعات.
4: بالفعل يعني الأرضية الثقافية التربوية، وهنا يعني الدور الحاسم للثقافة، ونتمنى أن يصبح لنا مهرجان بيئي كامل يعني، وتتضافر فيه جهود وزارة البيئة والفلاحة.
2: هذا مقترح، هذا مقترح
4: توسيع الثقافة والسياحة لما نعم. يعني لأنه ليس لنا أي مهرجان بيئي في الحقيقة
2: نعم.
4: جاد يعني بعض التظاهرات الموسمية التي تتماشى والإمكانيات التي تحضر سنة وتغيب في مواسم أخرى، لكن مهم أن يكون لنا لقاء بيئي كبير يجمع هذه الأطراف، نتحدث عن البعد التربوي والثقافي وأيضا السياحي، فالكاب 17 كانت أيضا يعني واجهة للترويج نعم. للدول وللمنتجعات السياحية الإيكولوجية التي تحترم البيئة نعم. تحترم المكان والإنسان نعم. والزمان.
2: هني باش نرجع لك على بعض ما قمت به سي حمدة في قراءة لما وهو شارك معكم سي أنور من منطقة مجمع السقي، معناها ترى اللي المشاركة أو معناها مرافقة المجتمع المدني وحضورهم في مثل هكذا واحد صحيح هم نجموش يعوضوا الدولة أو حتى مع هذا العمل نتاعهم، لكن يكونوا سند على الأقل، يكونوا زادة الجانب المضيء واللي ظهروا معناها العمل متاع المجتمعات المجتمع المدني في بلادهم على الأقل.
0: نعم بالنسبة للتصرف معناها في إدارة الاتفاقية ثم توصية معناها كبيرة، هو مزيد تشريك المجتمع المدني والمجتمع العلمي في فعاليات هذه
2: تحكيوا عن البحث، يقولوا مجتمع علمي يقولوا البحث
0: العلمي وخاصة المجتمع المدني
2: أيوة.
0: دونك ثم انفتاح كبير ياسر على تشريكهم، وحتى الاتفاقية تتبنى ومعناها وتأخذهم معناها تمول حتى المشاركات متاع المجتمع نعم. المدني في الدورة هذه معناها ثم 5 جمعيات تم اعتمادا مثلا بالنسبة لتونس اللي هي معناها ثم جمعيات في القصرين في جابس في بنزرت في خمسة جمعيات منهم جمعية منزل الحبيب. ليش؟ لأنه هما قبل ما يمشي هو للمؤتمر لازم باش يكون هو عنده كان عنده نشاطات في مجال مكافحة التصحر وفي مجال إعادة إحياء الأراضي، يجب تكون عنده تجربة يجب يقدمها للعالم. ليش؟ لأنه الاتفاقية تتبع عن طريق نقاط الاتصال، تتبع جميع المبادرات الجامعة هذه، مش بالصدفة باش يختاروا مثلا سي عدنان كيعيطولو مغير حتى شيء، لكن تي هو صار معناها
2: فاعل معناها بالعمل نتاعو يفرض روحه
0: نعم
2: ممتاز،
0: ومعنى الدور المساند تاع المجتمع المدني هام ياسر في نعم. في حضور الاتفاقيات هذه
2: نعم
0: نعم
2: هذا ممتاز. سي عدنان نعم. حكينا في الأوف شوي على عديد ما قمت به وما قدمته، معناها عمل جبار، تحكينا على واحد منه على خاطر عندنا تقريبا 3 دقائق قبل ما نمشيو للوندا التحسيسيه والفقره الاخباريه، لو كان تحكينا على بعض من الاعمال التواصل مثلا مع شكون تواصلت في نقعد كيفاش بالمظهر هذا نتاعك الممتاز جدا نعم المتميز.
4: شكرا سي توفيق، انا كنت في طريق الحرير وفي القمه في قمه الأطراف بتصور جرين اي وار بي هذا
2: امامنا نعم
4: هذا الكتيب
2: او تحطه مقابل الكاميرا ايوه
4: جرين اي وار بي هو كان مقترحنا لمنظمه الفاو في الحمامات، وتفاعلت معه السيده فيدا حداد المديره الاقليميه لمنظمه الاغذيه والزراعه في الامم المتحده، هو كي تكون هذه السنة الدولية للمرعى والرعاة خضراء دون بلاستيك. يعني
2: نعم.
4: التخفيض من حضور البلاستيك مثل هذه الملتقيات البيئية حتى لا نتناقض مع مشاريعنا مع أهدافنا وحتى لا نؤكد السكيزوفرينة يعني التي تسود. يعني نجد مهرجان السينما البيئة وتجده يعني ذا واجهة بلاستيكية.
2: نعم.
4: هذه هذا التصور حاضر من خلال كوليكسيون مجموعة كرمنا من خلالها السيد وزير البيئة في منغوليا وزير الفلاحة وبعض الفنانين مثل إنا موجة المالية الفنانة المالية سفيرة الأمم المتحدة للمشاريع البيئية. كما نالنا شرف أن كرمنا سيد نائب الرئيس المنغولي أنخ بايار أمبار بالدرع
2: المجتمع المدني
4: الثقافي. وكانت لنا العديد من المشاركات وأيضا تقديم مجموعة الشعرية حضرت وأيضا
2: وشاعر ذاك عليه فيك
4: ريح تصون خطانة كانت ثمرة صغيرة من هذا المسار الطويل في طريق الحرير. وفجأنا بالمشاركين لأننا وجدنا هذه الطريقة المتشعبة والجميلة تستحق نثرا وشعرا وتوثيقا. وهذه المجموعة قدمتها ووقعتها تحت إشراف وزير الفلاحة المنغولي الذي قبل الدعوة وكنا في الحقيقة متواجدين في أكثر من جناح رغم أن تونس ليس لها جناح رسمي ولكنها انتشرت في أكثر من جناح
2: الله.
4: بالقمة
2: وشكرا. وهذا العمل اللي يحبه معناه ديما نحسوا به هو الرسالة الكبيرة أنه ساعات المجتمع المدني يقوم بأعمال أنت ما تحسيش لأنهم عندهم كروح المبادرة وروح التصور. نوصل إلى الفقرة إذن الإخبارية، قبلها عنا ومضة تحسيسية ثم نعود لنختتم الحصة معكم. الغالب الوقت دهمنا. نعم ومضة تحسيسية.
1: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
6: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لبرنامج منتدى البيئة لهذا الأحد. نمشيو للخبر الأول. مشروع جديد بسد سيدي البراق إنتاج الكهرباء وحماية المياه في نفس الوقت، حيث أطلقت وزارة الفلاحة دراسة لإنجاز مشروع نموذجي لتركيز منظومة ألواح شمسية كهرو ضوئية عائمة فوق سد سيدي البراق بولاية باجة في خطوة تجمع بين المحافظة على الموارد المائية وإنتاج الطاقة النظيفة. وتقوم الفكرة على استغلال جزء من سطح مياه السد لتركيز ألواح شمسية عائمة بما يسمح بإنتاج الكهرباء دون استهلاك أراضي إضافية، وفي الوقت نفسه يمكن أن تساهم تغطية جزء من سطح المياه في التقليل من التبخر، وهي مسألة تزداد أهميتها مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية في تونس، موضوع للمتابعة. نمشي للخبر الثاني. دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية المناخية، في هذا الإطار أو في إطار التحسيس والشراكة مع كافة المتدخلين انطلقت وزارة البيئة في تنظيم ورشات عمل لفائدة المجتمع المدني والمنظمات لتعزيز دورها وبرامجها في المجال البيئي والتحديات المناخية، حيث انتظمت الورشة الأولى يوم 28 أوت بجرزيس لفائدة المتدخلين بالإقليم الخامس، ونظمت ورشة عمل الثانية فائدة الإقليم الثالث يوم 3 سبتمبر بمدينة القيروان، على أن تتواصل هذه الورشات في تغطية كل الأقاليم إلى غاية 8 سبتمبر. ومكنت الورشات هذه من مناقشة عديد المحاور، منها خطط العمل والفرص المتاحة للجمعيات في المرافقة، في التكوين، في تعبئة الموارد المائية، كذلك في تقديم التجارب الناجحة في مجالات تدخل المجتمع المدني والمنظمات ودعم المشاريع الجهوية والمحلية. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث، إذن منظمة أو جمعية المحافظة على أو أحباء الطيور لا أو وقعت إذن اتفاقية تعاون مع منظمة السباركا ووزارة البيئة، معناها تلتزم بمقتضاها المساهمة في متابعة الطيور البحرية المائية على السواحل التونسية في إطار مشروع وطني سيمبا إمبا. نمشيو للخبر الرابع. الخبر الرابع إذن يتعلق باليوم العالمي للأوزون 16 الذي يوافق 16 سبتمبر المقبل، وهو اليوم الذي اتفقت فيه أغلبية الدول دول العالم على المصادقة على بروتوكول موريال لحماية طبقة الأوزون منذ حوالي 40 سنة خلت، معنا تقريبا سنوات 87-89 إذن من القرن الماضي، كما يتزامن هذه السنة مرور 10 سنوات على تعديل كيغالي المعدل لمؤتمر لبروتوكول موريال عفوا إذن، والهدف إلى الحد من الغازات المستنزفة لطبقة الأوزون وكذلك المتسببة في الاحتباس الحراري. شعار هذه السنة هو العمل العالمي على من أجل كوكب أكثر برودة باعتماد سياسات التبريد المستدامة. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد، وفيما بقي من وقت باش ننحيل الكلمة إلى ضيوفي الكرام إذن باش يعطيونا إذن الكلمة الختامية. نبدأ بيك سي حمدة ولا نختم بيك كما تحب؟ خلينا نختم مع سي الهلالي.
0: نعم.
2: ضيفنا المباشر اليوم.
4: نعم. ربي يفضلك.
0: بالنسبة للمشاركة
2: التونسية
0: التونسية في هذا المؤتمر، كما تعرف في أول مرة في قمة الأطراف حول التصحر يحضروا مثلا 34 وزير من القارة الإفريقية، كان
2: نعم.
0: حضور وزاري مكثف في منغوليا، واللي نعم. هي معناها فرحت بها ياسر منغوليا، ووضعت جميع التسهيلات للرفيع المستوى، معناها للوزراء رفيعي المستوى، ونظموا نعم. زاد كذلك الأسبوع الثاني ثم جلسات وزارية على مستوى الوزارة لمناقشة القضايا اللي فيها مثلا بلوكاج، مثلا كيما الجفاف، كيما نعم. الهجرة والتصحر، كيما التناغم بين الاتفاقيات، مشاركة المجتمع المدني، الجندرة. هذا بعض المواضيع يطرحوهم على السيد الوزراء. نحن السيد وزير البيئة سيد
2: حبيب عبيد تحية لي
0: المحالة، وكانت ليه لقاءات معناها ثنائية، وأحضر في الجلسة الوزارية المخصصة للجفاف بتبيع المساندة للقرار الإفريقي اللي هو معناها دعوة إلى بروتوكول ملزم حول الجفاف، وبين فيها معناها كيفاش معناها الجفاف عنده تأثيرات كبيرة ياسر على الاقتصاد الوطني، ويلزم معناها تصير فيه تضامن دولي في هذا المجال. ما معناها الخلاصة نقوله اللي فما مأزق معناها سياسي بالنسبة للبروتوكول الجفاف، أما ثم تأجيل المناقشات وما عش بش ننطلقه من صفر، بينما في الكوب ننطلقه من الحاجات اللي توصلنا لها، وفما عدة مبادرات خاصة في التمويل للاتفاقية للحاجيات متاحة كبيرة ياسر. فما مبادرة المراعي هذه الرائدة اللي قالك عليها، اللي معناها ضغطت فيها منغوليا وخصوا لها استثمارات ضخمة بقيمة 1.2 مليار دولار. وثم زاد مبادرة معناها من المملكة العربية السعودية للحد من الجفاف، زاد فيها معناها استثمارات كبيرة، لكن كلها مبادرات إقليمية، لكن معناها الدوموند متاع الدول هو كبير برشا، خاصة في الاستثمار في الأراضي اللي هو ما عندوش معناها جدوى حينية، لكن جدوى على المستوى البعيد
2: والقريب. من المشاريع اللي تعرضت في تونس أظن
0: الحزام مبادرة الحزام الأخضر اللي عرضناها على المبادرة السعودية، وكان لقاء ما بين السيد وزير البيئة والأمين التنفيذي، ونحن في إطار معناها الإعداد للحزمة الأولى من المشروع بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل، وستليها معناها عدة مشاريع أخرى في مجال خاصة حماية المراعي بالمنطقة الوسط والجنوب.
2: سي الهلالي باش تختمنا سيدي في تقريب دقيقتين.
4: هذه هي المواعيد الكونية أهم للترويج لتقديم المقترحات التي تتماشى والتصور الرسمي بطبيعة الحال. ونحن كنا جد سعداء بأن سعينا بما في وسعنا

0: نتمنى أن تكون لتونس أجنحتها الخاصة في مثل هذا الموعد. وقد يعني سمعت خبرا سارا من سي حمدة أن تونس في الكاب 31 التي ستحتضنها
1: 31 أنطاليا بتركيا يعني سيكون لها جناح رسمي. إن شاء الله تساهموا فيه
0: مثل ما يكون لنا جناح في كان وفي أبينيون، وهذه موعد ثقافي فني مهمة
1: هم.
0: لا تتعارض والتعريف بتونس، يجب أن تكون لنا يعني أجنحة خاصة في المواعيد البيئية الكونية.
1: مشكور جدا السيد محمد العدناني مدير مركز الثقافي الجبلي صمام على حضورك وتأثيرك البرنامج الغالب بذاك الوقت هي الساعة مسموح بها، إن شاء الله بشكون بحذانا في ربما فقرات أخرى ومحاور أخرى. ونحن كذلك هو شعور متبادل. كذلك السيد حمد العلوي نقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة، وتحية لوزير البيئة اللي وافق مباشرة على حضوركم يعطيه الصحة وبارك الله فيه، وتحية زاد السيدة أصيلة اللي قامت بواجبها. كذلك كل الشكر إلى السيد أنور البوبكري كان حاضر من المجتمع المدني وهو رئيس مجمع التنمية بمنزل الحبيب بالسقي، منزل الحبيب ولاية جابس، على مشاركته وعلى مداخلته زاد اللي كانت هامة برشا ودور المجتمع المدني. الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربسي على الفقرة التأصيلية. ما ننساوش مخرجي البرنامج السيد محمد الفرجاني في الإخراج الإذاعي والسيدة كريم عتيق في الإخراج الرقمي. كذلك مشاهدين اللي فعلوا معنا باش نذكر بعجالة بزوزة سامي، السيدة فرح بوعلي، السيد فوزي جبالي متفقد التعليم الابتدائي، كذلك السيد سليم الزويري، مكة مكة فرح، عديد المشاهدين. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة ينتهي برنامج منتدى البيئة، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في محور آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
7: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
6: مزامير زيتونية،
8: الصلاة والسلام عليك،
6: أصوات تونسية.
9: يا ربنا يا من بعث محمدا،
6: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
3: بسم الله.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة زكية للحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين، سيدنا الحبيب الشفيع البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي أرجو لها يا رب منك حسن الإمداد والإسناد والمعية والقبول، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري، وهو التحبير، شارحاً كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضي الله تعالى عن الجهبذين الإمامين العلمين القطبين في باب القراءات. أي والله، نفعنا الله وإياكم يا رب بسر أنوار علومهما، آمين آمين، حتى يوم الدين ما دامت الأنفاس فينا جاريات. مرحبا بداية هذه المقالة بسيدي محمد مشفر. أي سيدي، السلام عليكم.
2: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي نورك سي ماهر وينور السادة المستمعين بنور القرآن العظيم، وربي ينفعنا به بجاه القرآن العظيم،
1: بجاه سيدنا رسول الله. أي نعم. أي سيدي،
2: هو انفعنا ويزيدنا سبحانه والله. أي نعم. ويحفظ تونس من كل بلية.
1: أمين سيدنا رسول الله.
2: والله سيدي ماهر، ندعي لوليداتنا والكل
1: بصلاح
2: الحال، بيصلح الحال، وربي يفتح في وجوههم بيبان الخير بجاه القرآن العظيم، وينور تونس ويحفظها ويحفظ الأمة الإسلامية من كل كيد بجاه القرآن
1: يا رب، بجاه سيدنا رسول الله. نعم. من سيدي، مازلنا مع كتاب التحبير. نعم. لأبي عمرو الدلي ابن الجزري رحمة الله تعالى.
2: وكسائل لو أدال سيدنا المستمعين، احنا كنا نقوله
1: نتبرك باسمه،
2: نقوله محمد ابن محمد ابن محمد، أو كثلاث عشر ثلاث محمدات تجرت بعض، هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري.
1: الجزري، بارك الله فيك. إذا قيل المحقق فهو ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه. أي سيدي، مازلنا في باب الإظهار والإدغام للحروف السواك.
2: أي نعم،
1: نكملها إن شاء الله.
2: وصلنا، يقول رحمة الله عليه: وأدغم ذلك الباقون، وأدغم هشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي، أورثتموها في عوذ أورثتموها أورثتموها، يدغموها أورثتموها في الموضعين. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، فنبذتها، شقرها فنبتها
1: بإسقاط الذال تماما،
2: بإدغامها في التاء.
1: أحسنت، أدغمت. أي نعم.
2: وإني عدت في عذ عذت عدت، وإني عدت بربي، ووافقهم أبو جعفر في عدت، وأظهر ذلك الباقون، وأظهر ابن كثير وحفص ورويس، أظهر أظهر حفص ابن كثير وحفص ورويس فقط. اتخذتم، ميقولش اتخذتم،
1: لا
2: لا،
1: بيظهر بيظهر الذال،
2: ابن كثير وحفص ورويس. اتخذتم وأخذتم واتخذت وما كان مثله من لفظه. وأدغم ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير
1: بما فيهم سيدي قالوا
2: قل
1: هكذا يا سيدي.
2: أي نعم.
1: بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق باتخذ فعل اتخذ ولواحقه
2: واتخذتم. أي نعم.
1: أحسنت.
2: ملكان ابن كثير وحفص ورويس. وأدغم ذلك الباقون. وأظهر ابن كثير وورش وهشام وأبو جعفر يلهث ذلك يلهث ذلك يلهث ذلك. هذا الإظهار وقلني شقراه يلهث ذلك بالإطغاء. واختلف عن قالون فبالإدغاء. وجهان لقالون إظهار والإدغاء. فبالإدغام قرأ على أبي الحسن من جميع طرقه، وبالإظهار على أبي الفتح من قراءته على عبد الباقي. وأدغم ذلك الباقون. وأدغم أبو عمرو الراء الساكنة في اللام نحو قول المولى سبحانه وتعالى نغفر لكم. شقراها نغفر لكم. إدغام أبو عمرو فقط. واصبر لحكم ربك. كيفاش يقراها؟ واصبر لحكم. إدغام الراء في اللام. وشبه بخلاف بين أهل العراق في ذلك. قال وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن شكون يتكلم هذا؟ أبو عمرو البصري راه ينقل في كلام كتاب التيسير تو ديما تتبع معايا. وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام، ولم يذكر خلافا ولا اختيارا. وبه قرأ على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر. وأظهرها الباقون. وأظهر ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وأبو جعفر وخلف في اختياره. يا بني اركب معنا. هذا أن سيدي ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وأبو جعفر وخلف في اختياره، معناتها قرأوا بالإظهار
1: اركب
2: يا بني اركب معنا
1: بإظهار الباء
2: مش اركب معنا.
1: نعم.
2: واختلف عن قالون. وجهين لقالون.
1: وأيهما مقدم أداء؟
2: الإدغام.
1: الإدغام اركب معنا.
2: إيه. وعن البزي وعن خلاد فبالإدغام قرأ على أبي الحسن عن قالون، وعلى أبي الفتح عن خلاد، وطريق النقاش عن البزي. وأظهر ورش ويعذب في سورة البقرة. اختلف عن قبل وعن البزي أيضا. والإدغام طريق أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل. وأدغم ذلك الباقون. وما بقي من هذا الباب في فواتح السور فسنذكره هناك إن شاء الله تعالى.
1: من خلينا سيدي نقف هنا يكون الوقف حسن مستساغ إن شاء الله،
2: ونكملوا
1: نخففوها من الحلقات. ايوه
2: احنا باش نكملوا مره جايه ان شاء الله فصل هو باهي ونختموا به، ويقعد لنا ندخلوا في باب ذكر الفتح والاماله بين اللفظين. هو باب طويل شويه
1: الفتح والاماله. بارك الله
2: في خطوه خطوه يفهموا الساده المستمعين زاده في القراءات العشر. شكون امال شكون ما امال شكون يميل هذه وما يميلش الاخرى. هذا ان شاء الله نمشي نشوفوا زاده هالراجل قداش فتح عليه ربي وكيفاش قدهم العشر وكيفاش سهلهم وسهلهم للطالب زاده سهل
1: ياسر وسهلهم
2: تسهيل كبير ياسر للطالب.
1: هذا مش في السبعه في العشر.
2: في العشر
1: شفت علاش؟ كتاب موجز مبارك في القراءات العشر.
2: ويزيد اللي ما عندوش كتاب التيسير او يذكر لك ايش قال في التيسير ويزيد يقول لك وقلت
1: ما انتهى
2: الزيادات بتاع
1: اللي ما عندوش التيسير هاكا
2: لا موجود هذاك كيف نقولوا كتاب التحبير أراه كتاب التيسير معه التحبير،
1: هكاك بارك الله،
2: فسميه التحبير التيسير. هاي سيدي،
1: اي اذكر كلام ابي عمرو الداني وعقب كلامه. إيه قلت ايوه. إيه سيدي، ناخذ وجه الاداء.
2: إيه نعم، ناخذ
1: تلاوه
2: وجه الاداء،
1: هديه من كتاب ربنا تبارك في علاه. نعم،
2: معناتها بقراءه ابي عمرو البصري، معناتها الراويان الدوري والسوسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لو كان نصلوها للسوسي قولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها بالنجوم القصر، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أو كل إسقاط سيدي في الأنواع الثلاثة، مش في المفتوحتين برك. وقالون والبزي في الفتح وافق، هكا يقول الشاطبي، بل هؤلاء إن، يقرأ هؤلاء إن بإسقاط الأولى، سواء مضمومين ولا مكسورين ولا مفتوحين، ديما الأولى يسقطها. نقرأ الوجه الثاني. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال

الصديقين، ما نجيوش نقراو فيها بالقصر، نجيو بالياء بالتوسط ومن بعد نعملوا وجهين مفهوم هذا ان شاء الله. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم

0: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهينا منها، بارك الله فيك سيدي محمد.
2: أي والله إن شاء الله.
1: هذا وجه الأداء، ولا زلنا بإذن الله نتم الحلقة القادمة بإذن الله. هذا الباب المبارك وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكن.
2: عاد كان سيدي عبد المجيد الفلاري الله يرحمه، هذا قرانا في الابتدائي في الخيرية، وكان أديب وعنده أشعار كبيرة ياسر.
1: نعم.
2: في وكتب، وعدنا السادة المستمعين إن شاء الله نهاية في غير الحصة نجيبه من أشعاره من غيره. عاد هذه انتهينا منها، محبهاش انتهينا، معناتها يقول كرانا مت أنهيناها، أنهى الشيء مش انتهينا، انتهينا
1: راب انتهينا وفينا.
2: أي الله يرحمه.
1: أي نعم،
2: أنهينا ذلك شيء.
1: أي بحسن توفيق من العزيز المجيد الحميد. الله يبارك فيك شيخ،
2: ينورك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، نتمها بإذن الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك
2: وربي يبارك
1: أستودعكم.
2: معناتها في سي فؤاد،
1: شيخ فؤاد
2: الله يبارك له،
1: ربي يبارك له
2: ويعيش ويدوم.
1: إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
3: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: اعلموا
1: ولد المصطفى فما يصف المولود.

كوكب في الجو قابل كوكبا وعليه سلم.

وعليه سلم يا إلهي كلما ركب ركب سرى سحرا ويمم يثرب وشد المغني وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز.

0: إلهي شب فيه نعمة السماء عزيزا سيدا بين قومه لا يرام.
1: شب في نعمة السماء عزيزا سيدا سيدا بين قومه لا يضام.

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق.